0: سيدي مرحبا بك الحسين.
1: منتصر مساء الخير جمهور القناة ميدي آن، مساء الخير كذلك مستمعين جميعا. كي شرفني أنني أكون معك.
0: مرحبا.
1: ونتحاور
0: أكيد. إذن تنظم نهاية أسبوع الماضي في مدينة مراكش الموعد الكبير اللي هو القفطان كافتون ويك، وكانت مسابقة ديال لي جون تالون اللي تتأثرهم أنت لأن أنت كذلك أستاذ. أهمية هذه التظاهرة بالنسبة لك أنت كمصمم، شنو تتعني لك أنت الحسين؟
1: وأنا تظاهرة قفطان هي كانت الانطلاقة ديالي فاش بديت، كنت حتى أنا موهبة شابة وكان خاص شي واحد اللي ياخذ باليد ديالي ويتبناني، وتبنتني المجلة.
0: نعم.
1: وهكذا يعني كبرت معهم وحتى الحمد لله وليت في هذه البلاصة اللي أنا فيها. والآن هذه عامين، هذه السنة الثانية على التوالي.

0: في هذه البلاصه اللي انا فيها. والان هذه عامين، هذه السنه الثانيه على التوالي، يعني المجله فام دو ماروك استضفوني وطلبوا مني انني نكون لو كوتش.
1: نعم. يعني
0: بحال هكا لو كوتش ارتيتيك ديال لي جون تالون، باش كنكادريهم ما كيبقاوش خاصهم يحترموا التيما، يعني الموضوع ديال اللي غيشتغلوا عليه، ونكون حريص.
1: السوفل دو لاتلاس،
0: السوفل دو لاتلاس اللي هو واحد الموضوع كبير جدا اللي كيهم جميع المغاربه، ما يمكنش انه ما يقيسناش من شي جهه. يعني الاطلس اللي هو القلب النابض للمغرب، كانت نفسه منه الجماليه ديالو، كانت نفسه منه الاجواء ديالو، كانت نفسه منه طبيعه الحال الهويه ديالنا المغربيه.
1: نعم، حنا تنعرفوك الى جانب التصويب تتشتغل ايضا في مجال التكوين والتدريس. علاش اختاريتي انت تاخذ على العاتق ديالك ونقل التجربه ذلك للطلبه؟
0: هو اولا انا ملي كنت باقي صغير كنت كنمثل في دارنا انني استاذ، يعني هذا واحد الهوايه غنقول، ولا واحد الحب، واحد الشغف اللي رافقني منذ الصغار. واليوم يعني وانا اللي تقدمت بالطلب، يعني ملي تخرجت من المعهد اللي قريت فيه مشيت عندهم قلت لهم ولدنا بغيت نولي استاذ، لانه كنظن انه هاد المهنه اللي كنديروا، مهنه تصميم الازياء، وهاد الشغف اللي فيا كذلك كيرافقني من الصغار، بغيت انه نوصلوا للشباب، لانه ما يمكنش يحبس عندي ولا يحبس عند شي حد اخر. كاين الناس اللي عندهم هاد الموهبه انهم يلقنوا انهم يوصلوا واحد المعلومات، وانا ربما عندي هاد هذا الشيء.
1: هاد الناس اللي تتاثرهم الان واللي تيدخلوا كذلك في هذا الكاف تنويك وكذلك في المهرجانات اخرى، واش الطلبه عندهم الجراه الكافيه باش يبدعوا ولا باقيين تيحشموا شويه؟
0: وعرفتي حنايا غالب عنينا واحد الطابع ديال كنحشموا مثلا، يعني داك لا تيميديتي، الخجل والخوف من الجرأة. كانوا شي وحدين نيت مواهب شابة من هادو اللي أثرت كيبقاو كل فيما كنزيد معاهم القدام كيبقاو يرجعوا بيا اللور، كيرجعوا بيا اللور ماشي بداك المعنى، ولكن كيخافوا انهم من الجرأة. كنقول لهم لا، انتم راه لي جون طالون، المواهب شابة، اللي انتم خاصكم تجيبوا واحد الصورة ديالكم، مادام انهم داروا واحد الفئة ديال المواهب شابة باغي نشوفوا الرؤية ديالهم، الا وحنا كنقلبوا على ناس اللي باغا تجيب شي افكار جديدة. غير هو كاين واحد التخوف، كاين واحد يعني كما قلت لك واحد الخطوه دائما كيديرها الانسان للوراء، كيفكر مزيان قبل ما انه يقدم واحد الفكره، لانه هذاك لو تيم غادي يبقى لاصق فيه مدى الحياه، يا اما غادي يمشي يبقى في ذاك لا كرياتيفيتي حتى لواحد حتى المهم حتى الى ما لا نهايه، والا يقدر يبدا بواحد الصفه اللي هي حشوميه ويبقى دائما في هذاك هذا السيركل فيرمي ديالو. ولا
1: نعم، علاش اختاريتي انت يا الحسين القفطان بالتحديد باش يكون مشروع ديال الحياه ديالك؟
0: الوغ انا ما نكتبش عليك، انا عمرني ما تلقيت التكوين في القفطان ولا في القصه ديالو، لانه واحد طريقة أخرى لتقديم الموضة، ولكن في واحد الصفة اللي هي في البخيطة بورتي ولا البخيطة بورتي دو لوكس. وواحد النهار كنت درت واحد لاكوليكسيون في يلاه تخرج في مودرن نيت، ومشيت عند نفس المجلة اللي فام دو ماروك وقدمت الفكرة ديالي. واحد الشهر من بعد رجعت بالمشروع ديال الكافتون، لأنه كنت كنشوفه في لا تيلي، وكنت كنقول انه يوما ما خاصني نشارك في هذا المشروع هذا، جوست يعني فقط لتلبيه واحد الرغبه داخليه فيا، ولكن اصبح مشروع حياه، اصبح مشروع مستقبلي الحمد لله، وتقبلته وشوف الرزق سبحان الله العظيم.
1: شنو اللي يميز اللمسه ديالك انت هي في القفطان المغربي؟ حيت انا في التقديم قلت فيلسوف،
0: يعني تبارك الله. كيقولوا لي فيلسوف لاني اصلا كنتفلسف بزاف، وتنبغي ملي كنحب الشيء يعني كنهضر به بواحد الطريقه اللي هي فيها واحد الشغف، فيها واحد التعبيرات خاصه جدا، ومنها الموضه طبعا اللي هي شغف حياتي وحب حياتي طبعا، لانه ما يمكنش لي نتهن واحد المهنه اللي ما عنديش فيها واحد. دايوغ هذا سيت ميساج للناس اللي عندهم عافاكم الشغف، نوضوا لبيو الرغبه ديالكم الداخليه، لانه راه ما غنلقاوش حسن منكم اللي غادي يمثل هاد ولا اللي غادي يعبر عنها هذه المهنة ولا على هذه الجمالية إلا ناس شغوفين. ف
1: شنو تميز اللمسة ديالك؟
0: شنو كيميز اللمسة ديالي؟ أنا أمازيغي، عرفتوني من مدينة تيزنيت.
1: نعم.
0: يعني كبرت أنا واحد الفترة من الطفولة كنشوف بزاف، كنرجع واخا جيت بكري للدار البيضاء ولكن كنرجعوا بزاف، يعني كنشوف النساء كيديروا داك النسيج ديالهم الحايك داك اللي كاين اللي يتلحفوا فيه ولا كيصيبوا داك كيشروا لي بياس ديتاشي داك لي بيجو لي اكسسوار كيبقاو يركبوهم براسهم يديروا داك اللبان مع داك مع داك المرجان مع داك كيصبغوا عرفتي كتكون لا بياس ولا القطعه كتكون نقديه ولا فضيه كتكون سامبل كيديروا في هذيك اللوينات ديالهم.

0: داك القطعه اللي غادي تلبس. وهكذا يعني جات الفكره انه ملي بديت المشوار ديالي بقيت كنفكر كيف وماذا ساقدم، يعني من جديد مختلف على الناس. فكانوا الناس عموما داك القفطان كيكون سوا كله كحل ولا كله بني ولا كله ازرق ولا كله لون واحد. انا
1: كانت عندك واحد الجرأة انت في الالوان والمجمع بين

0: فبزاف ديال الافكار اللونيه ولا افكار ماشي الافكار اللونيه، ولكن الحمد لله سبحان الله العظيم الطبيعه راه فيها بزاف ديال الاشياء اللي رجعنا لها. ولكن انا عندي ديك الملكه ديال انني نحط لون حدا لون ويجي زوين
1: وتكون جرأة.
0: ما نختارش لون خايب مع ما يجيش مع لون.
1: نعم اكيد.
0: باش نفسر هذه القضيه ما نقدرش نفسرها، سي فغي كو انا درست الالوان، ملي كنبقى نرجع لهاد التيوري دو لا كولور تنفهم، ولكن لا هذه واحد الملكه عندي يعني. نعم. خاصه.
1: انت عندك هذه الجرأة في مج ما بين الالوان والثقافات، كيفاش قدرتي انت تبصم الاسم ديالك والناس يعني يتيقوا ويجيوا ياخذوا قطعه ويشتروا من عندك؟
0: أبدا، الثقافه الامازيغيه ربما انا من الاوائل

0: انه مثلا الام كتبغي تعطي القفطان لبنتها والبنت كتقول لها لا ماما راه كبير عليا وعريض عليا ولا ديال جدها ولا يعني حتى من ناحيه التفاصيل ديالو ولا ملي كتلبسوا البنت اللي كتكون مثلا ادوليسون 16 18 طون راه كتبدا تحس براسها عندها واحد العمر اكبر من عمرها ولا حتى داك الشكل المخزاني ما كيجيش عليها. فانا من بين الافكار انني جبت الفكره ديال القفطان ديال لي جون.
1: نعم
0: وهذا وانا كنت اول مغربي اللي خدمت على لو كافطون بول لي جون.
1: نعم شنو هي لا توندونس 2026 في القفطان المغربي؟
0: انا ما نكذبش عليك انا ما عندي طوندونس في راسي انا كنخدم افكار كنختار واحد الموضوع وتنشكلو ولا تنشخصو بواحد الطريقه اللي غتخليني غنخدم واحد الفكره جديده. ولكن تبارك الله كما شفنا في اسبوع القفطان كان هناك لكل الاذواق كاين بزاف الخدمه ديال المعلم شفنا ربما هي اللي طاغيه هاد الايام وكاين بزاف ديال لي بيرلاج. من ناحيه الالوان راه تبارك الله الاذواق تختلف من كل من انسان الى اخر زعما ما نقدرش نقول لك على انا واحد اللون ولا واحد سميتو كي حيت انا ملي كانوا الناس كيديروا مثلا كانت فاش بديت كانت ديك لا توندونس كون ابي لا توندونس موناكال ولا مينيماليست كانوا الناس كيرتديو كلشي الكري ولا ما عرفتش عقلت واحد الفتره انا ما كنتش كنلبس هذاك اللون كنمشي كنت كنميل الالوان نلبس الليموني نلبس الاحمر نلبس وملي كيكونوا الناس كيمشيو لذاك الشيء الاخر انا تنتقلب وتندير ضد.
1: نعم اليوم هناك اعتماد كبير وكنا هضرنا في ماستر كلاس من خلال الكافتون ويك على الاله الماكينه والسرعه. واش الحرفه اليدويه الان المغربيه مهدده؟

0: حسين أي تبعتي؟
1: أبدا لا. بعد فكرة التصميم أو كلمة مصمم خاصه يكون عنده واحد الستايل، واحد النسق خاص جاء به هو، ماشي نقلو على شي حد آخر. يعني جو سوي ستيليست لوسكو جو في ان ستيل ولا جو كري ان ستيل موا ميم أنا براسي. جو سوي ستيليست كذلك ملي كنكون خدام لواحد لا مارك مثلا عنده واحد النسق معين كنبقى نخدم عليه باش كنحترم المعايير ديالو. ولكن انني نكتب غير نصيب غير قفطان هابط بالسفيفه ونديرو العقاد واحد جوج طرزات وشي خدمه هاد المعلم ونتسمى مصمم، لا لا لا. هادي زعما فكره مغلوطه، حيت حتى في مثلا في لوروب مثلا غنشوفوا القوانين، مثلا غنقولوا الموضه في فرنسا مثلا اللي هما قننوا اول ما نقنن وداروا لا اوت كوتور وداروا لا كوتور وداروا بريت ا بورتي وداروا بريت ا بورتي دو لوكس، كتلقاه انه كاين لو كوتوري اللي هو لو غران كوتوري اللي كيكون عنده واحد لا ميزون دو كوتور راه معروفين داك الماركات بلا ما نقولوهم اللي بقاو جوسكا اوجوردي. وكاين داك لو كوتوري دو كوان اللي كيقول لك تمشي عنده باش كيصيب لك، كاين لو تايور اللي كيصيب لك داكشي سور ميزور وهكذا وهكذا. حنا باقي في الحقيقة ما قنناش، باقي ما خدمناش على هاد الشيء باش
0: كاينه فيدراسيون ديال القفطان او اسوسياسيون اللي تجمعكم نتوما باش تهضروا على الاكراهات والمشاكل وتزيدوا بالمهنه. حكم الان منظمه اليونسكو اعترفت بالقفطان بانه راه مغربي، وحنا حنا ما محتاجينش ان شي حد يجي يقول لنا القفطان راه ماشي مغربي، ولكن مزيان ان منظمه عالميه بحال اليونسكو انها تقول بان القفطان راه مغربي والاصل ديالو مغربي.
1: كاينين مجموعه ديال كانت كنا درنا واحد لا فيدراسيون شحال هادي في 2006 يعني كانت دارت شي مجهودات، ولكن دابا داكشي اللي خصنا نوصلوا ليه كاينه هاد اسوسياسيون ديال المصممين حاليا، ولكن دابا الاهداف اللي خصنا نوصلوا ليهم باقي ما وصلناش ليهم.
0: نعم
1: ربما ما عرفتش، خاص واحد التركيز اكثر، ما غنقولش خاص الدعم، خاص يجلس الإنسان مع المسؤولين ويوصلوا لشي حل اللي هو خاصو تقنين. أنا كنت ساهمت في ذاك الورشات ديال هاد تقديم الطلب اليونسكو ديال القفطان، شاركت مع وزارة الثقافة والصناعة جوج دوز أتولي. درنا الأتولي الأولاني باش سنينا مجموعة من المصممين والحرفيين باش سنينا ذاك هذاك المشروع الأولاني باش قدمنا الطلب، والمشروع الثاني جلسنا وحددنا شنا هو القفطان والمعايير ديالو والمكونين ديالو باش انهم صنعوا داك اسسوا داك المشروع اللي ولا داك لو دوسي الملف اللي مشى تحطوا وربحنا به. وخلال هذاك التجمع الثاني كنا هضرنا على لو لابيل ديال الكافطون انه مشروع جاي ان شاء الله
0: مزيان. هاد لابيل
1: تخدم عليه الوزاره،
0: هاد لابيل اللي هو كيفاش غيكون تخدموا عليه نتوما؟
1: لا بال اللي هو انه حتى من ناحيه تقنين لي زاتولي دو كوتور، يعني يكون مصمم ويكون عنده واحد المجموعه ديال الناس كتشتغل معاه. نعم. يعني بصفه رسميه واحد المعايير اللي غادي تكون كتحدد ولا كتضبط المهنه، ونيت باش نشجعوا حتى اليد العامله انها باغ اكزومبل داك الشيء ديال السوسيال حيت كيتخوفوا شي شويه. هذه الطريقه انهم يشجعوا حتى الصانع المغربي ولا حتى الصانعه المغربيه انهم يتقدموا ويسجلوا نفسهم.
0: نعم.
1: حيت غادي يكونوا خدامين في واحد المنظومه محدده ومقننه.
0: نعم. انت تتوجد شي عرض خاص بك، تتخدم انت دو كوليكسيون في العام، كيفاش تخدم
1: الحسين عيد ميلاد؟ وشحال هذه ما درت شي ديفيلي في الحقيقه. دابا تنخدم دي كوليكسيون كابسول بور لاتوليي، يعني كيجيو للزبائن ديالي ولا الزبونات ديالي وتيشرو من عندي مباشره. شحال هذه ما درتش عرض في الحقيقه. نعم. كنتمنى اني لو كنت درت هذا العرض اللي فات ديال القفطان ويك،
0: لانه غتحس بالهويه ديالك اكثر، لان انت ابن منطقه تيزنيت
1: ديالي في الحقيقه.
0: نعم.
1: ولكن الحمد لله من خلال لي جون طالون ولا المواهب الشابه العرض ديالهم كان زوين جدا، بحال راني درتها براسي نيت.
0: نعم.
1: بحال وليداتي تقدموا بالمشروع ديالهم والحمد لله الناس نوهوا ايجابيا على ديك الفكره الافكار ديالهم.
0: نعم. هل كاين تخوف من لا غولاف؟
1: بزاف
0: حيت حنا مع الاسف بدينا تنسمعوا اسماء تتغادرنا اسماء
1: مع الاسف

0: ياك
1: حيت دابا حنايا خاصنا خاص لا جونيس. يعني انا كنزيد ناكد دائما مع التلامذ ديالي مثلا الحوار ديالي الدائم والابدي هو انه مع فاكم نتوما لا غولاف اللي غادي تهز داك المشعل ديال المهنه, وخاصكم تكونوا بروفيسيونيل, وخاصكم تكونوا انغاجي, وخاصكم تكونوا كرياتيف, وما تنساوش ما تنساوش الاصول ديالكم. راه الاصل ديالك هو البدايه ديال داك, لا ما تبقى تمشي تقلب لا ادروات لا غوش لا في اوروبا ولا في امريكا. راه الاصل ديالك هو غيكون النجاح ديالك, وهذاك هي الهيئه. شوف راه الاصل ديال الانسان هو اللبسه اللي كيلبس, يعني كيرتديها وكتواتيه.
0: نتايا شنو تعلمتي من الموضه هاد السنوات كلها الحسين كانسان؟ ويكون هذا هو آخر سؤال.
1: شنو تعلمت من الموضة
0: كإنسان؟ يعني
1: كإنسان أنني نزيد نعشق الجمال. جمال المرأة أولا, جمال القفطان ثانيا, لأنه هو اللي الحمد لله كان نشتغل عليه, وكذلك الكثير من الصبر, لأنه هذه المهنة كتبغي بزاف ديال الصبر. الصبر ماشي غير حيت لا ما يتعصبش الانسان, الصبر انه خاصك دائما تكون موهوب وكتبقى تشتغل على الموهبه ديالك. الصبر حيت كتعامل مع ناس واحد الفئات معينه, كسوا الزبون اللي خاصو واحد طاقه كبيره جدا باش ترضيه ولا باش تفهمه ولا باش تلبي الرغبات ديالو. الصبر كذلك لانك كتعامل مع واحد الفئه ديال لي زارتيزون اللي خاصك دائما تاخذ بيديهم ودائما تعلو بالمهنة, وأنه كيكون مبتدئ وأنك تبقى تجيبه لواحد الطريقة كتعلمه أنه يتأدبط مع الخدمة ديالك. والصبر كذلك على نفسي, لأنه أنا هو المصمم, وخاصني نهز على العاتق ديالي واحد الطاقة إيجابية اللي غادي نقدمها في كل مرة للمجتمع ولا الناس اللي كيشوفوا نعم. ولا اللي كيتابعوا الفن ديالي.
0: نعم. في نص دقيقة, شنو اللي ما زلت تحلم بها الحسين أيت المهدي؟
1: العالمية أكيد. درت عروض ازياء في عده
0: في الخارج, درتي في دبي, درتي يعني قدمتي عروض
1: ديالك, خدمتي
0: خدمتي وعشتي تمايا واحد الفتره
1: والناس عجبتهم طريقتي.
0: نعم
1: الحمد لله. ودرت عروض ازياء في اوروبا كذلك, ومشاو حوايج واخا ما مشيتش معاهم كسفاره لبلدان اخرى, ولكن نتمنى العالميه. هي شويه صعيبه ولكن الحمد لله نشتغل عليها.
0: ان شاء الله. علاش لا, علاش لا, ويبقى القفطان المغربي دائما في المنابر العالميه, ونشوفوا القفطان
1: سفيرنا الاول.
0: سفيرنا الاول. انا كنت سعيد اليوم استقبلتك الحسين ايت المهدي على هذا الحوار العميق والجميل. تنتمنى لك التوفيق. شكرا لك اخويا. دغيا دغيا باقي تمشي لتيزنيت ولا لا؟
1: كنمشي مره مره
0: ضروري, مره مره, ونوجه اليوم تحيه. اذا نهايه حلقه اليوم, شكرا لك الحسين.
1: مرحبا. شكرا. We'll be right back.

ويكاند الأسرة نمنحكم مساحة لكل ما يهم العائلة والشباب. ويكاند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت أحد بعد موجز التاسعة صباحاً على ميديا.

ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا و

0: حولت هذه البورتريهات إلى كتاب. كيف جاءت هذه الفكرة بداية سعاد؟
1: أثر هذه البورتريهات هي ليست وليدة هذا الكتاب، هي امتداد لمسار طويل من فقرة اسمها ضيف الأحد، تبت كل ظهيرة يوم أحد على القناة الثانية. هذه الفقرة تستضيف مبدعين وفنانين من مختلف المجالات، أقوم بإعداد بورتريهات لهؤلاء المبدعين. بصراحة لقائي بهؤلاء المبدعين كان يحدث رجة إنسانية حقيقية في نفسي، وقلت يعني خسارة أن يكتب لها عمر واحد فقط، لما لا أن يكتب لهذه البورتريهات عمر ثاني؟ وهذا الكتاب كان هو العمر الثاني لهذه

0: في تحويلها إلى كتاب أيضا اعتراف وخلود
1: تماما.
0: كذلك، وهذا يحسب لك طبعا.
1: هذا دورنا، هذا دورنا.
0: صحيح، أنا أتفق معك تماما. وبما أننا نتحدث عن الراحلين، هناك أيضا اسم كبير رحل عنا قبل بضعة أسابيع وكانت له يد في هذا الكتاب، وقد كان من بين من أهديتهم عملك الأول، هو الأستاذ الراحل عبد المجيد الشين
1: رحمة الله عليه. كان ضيفك قبل مدة قصيرة. عبد المجيد الشين من الناس الذين تركوا أثرهم في يعني عند أي شخص عرفه، إنسان شاعر في تعامله، شاعر في رقته، في إنسانيته. عبد المجيد الشين اتصل بي ليخبرني بأنه أخذ لي موعد مع دار النشر وبأن بورتري هاد ضيف الأحد سوف تتحول إلى كتاب، يعني كان هذا أمر
0: بنوبل،
1: بنوبل تماما تماما. قال لي أحس أن هذه النصوص كتبتها أنا وأريد أن أراها في كتاب. من أول اجتماع كنا نقوم به مع إدارة دار النشر، دار الثقافة، كان حريص على كل تفاصيل الكتاب، من اختيار شكل الغلاف، من العنوان، حتى ترتيب الضيوف، حتى طبيعة صور الضيوف، يعني كان حريص كأنه يشتغل على كتابه بالذات. لما فكرت أن أهديه الكتاب لم أخبره بذلك، قلت سوف نلتقي في المعرض أكيد، لكن للقدر كانت له كلمة أخرى،
0: مع الأسف
1: لم نلتقي، رحل قبل ذلك. أشكره كثيرا على كل ما أسده للثقافة وما تركه من أثر في نفوس أصدقائه ومحبيه وفي نفسي أنا شخصيا.
0: نعم، أثره سيبقى أيضا خالدا، ومن آثاره أيضا أنه شجعك على
1: تماما
0: أن تصدري هذا الكتاب. سعاد، هذا الكتاب يمكن قراءته أو النظر إليه من زوايا مختلفة. صحيح أنه يوثق ويؤرخ لمسارات متعددة في الموسيقى، في الفن التشكيلي، في الكتابة، في الغناء، في الخط أيضا كما هو الأمر بالنسبة للأستاذ محمد قرماد.
1: نعم.
0: صحيح، ولكن هو في الحقيقة يوثق لهذه الفنون وللتاريخ الثقافي في المغرب عموما.
1: بالفعل ذكرتي اسم محمد قرماد، ونحن نعد بورتريه

0: اللقاء والحوار والكلام والنظرة يعني مجموعة من الأشياء تمنحك صور التي يمكن كتابتها. أسلوب الغير مباشر يستهويني أيضا. الأسلوب الأدبي يحتاجه البورتري أيضا.
1: وأنت خريجة كلية الآداب.
0: نعم.
1: طبعا هذا الأسلوب طبعا بالحديث عن أسلوبك الأدبي الأنيق سعادة الذي يظهر

0: وأن تختاري المجال الصحافة الثقافية فأنت تختارين الأصعب وأنت أدرى بذلك اعتماد. أنت واحدة من أبرز الوجوه في الإعلام الثقافي بالمغرب، يعني أنت تختارين الأصعب. مكان برامج ثقافية في الإعلام كل ما هو ثقافي بصراحة مظلوم، ليس في المغرب يعني في العالم العربي وممكن نقوله في العالم. يعني أنا كنشوفه بهذا نوع من النضال. بطبيعتي أنا أناضل في كل شيء أقوم به سواء في الروبورتاجات المجتمعية في الميدان أو في العمل الثقافي. أجد هناك رسالة يجب أن تصل، والإعلام الثقافي يحتاج إلى صحفيين أن يأخذوا المشعل وأن يحافظوا عليه حتى لا يزول مع كثرة مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم، وأنت تقولين أنك تعتبرين الاشتغال في المجال الثقافي نضالا. تذكرت في حلقة سابقة كان ضيفي الأستاذ جمال المساوي الشاعر الذي نحييه، قال لي أني أعتبر الصحفيين الذين يشتغلون في المجال الثقافي هم مناضلين ثقافيين.
0: صحيح.
1: أيضا
0: صحيح،
1: يتقاسم معك نفس
0: تماما
1: الفكرة.
0: صحيح، من يقول هذه الكلمة من يعيش التجربة. لأن بالفعل تجد يعني هناك إكراهات كثيرة في المجال الثقافي في المغرب، يعني ليس بالسهل، ربما حتى طبيعة أو نسبة المشاهدة.
1: صحيح.
0: يعني تشتغلين في العمق، تشتغلين مع طبقة، ممكن تشتغلين مثلا مع شخص لا يعرفه أحد يشتغل في الظل، ولكن يعني
1: يعد ذلك العمل نخبويا.
0: تماما تماما. وإيصال هذا العمل النخبوي إلى شريحة واسعة من الناس ليس بسهل.
1: صحيح، ذلك هو الرهان بطبيعة الحال. طيب، الصحفي الذي يشتغل في المجال الثقافي برأيك سعادة هل يحتاج إلى تكوين معرفي أو أدبي خاص؟ ما الذي ينبغي أن يتميز به الصحفي الذي يختار الاشتغال في المجال الثقافي؟
0: أكيد لابد من المعرفة، يعني لا يمكن أن يحاور صحفي كاتب وهو لم يقرأ كتابه أو يناقش فيلم لم يشاهده. أكيد لابد هناك من الاهتمام، من الإلمام بكل الفنون وبكل أشكال أو ألوان الثقافة. اهتمامي بالمجال الثقافي منحني هذه الفرصة. مثلا عينت أكثر من مرة عضوة في لجنة تحكيم مهرجان وطني للسينما أو للمسرح أو مهرجان دولي للسينما الطالب في المحمدية. هنا أعي تماما الأهمية الملقاة على الصحفي الذي يشتغل في المجال الثقافي. يعني الكل يعول عليك مثلا في أن تكوني السند له في هذه المهمة، في هذا المهرجان أو في هذه التظاهرة أو في يعني في مجموعة من الأشياء الثقافية.
1: صحيح.
0: تلقى عليه هذه المهمة، وهي مهمة ليست بسهلة أكيد.
1: لو طلبت منك نصيحة للشباب خصوصا طلبة الإعلام ممن يرغبون في دخول مجال الصحافة الثقافية وما أحوجنا لذلك بطبيعة الحال، ماذا يمكن أن تقول؟
0: يجب أولا أن يتسلحوا بالكثير من الشغف والحب. يعني كما قلت هي مهمة ليست بسهلة، وكتابة تقرير عادي ليست تقرير في الصحافة الثقافية أو كتابة بورتريه مثلا يحتاج أولا اهتمام، إلمام، حب وشغف.
1: صحيح، أوافقك تماما. طيب سعاد، وصلنا إلى فقرة ثابتة في نافذة وهي عبارة عن رسالة. الكلمة لك، تفضلي.
0: رسالة ربما أقول يجب أن نهتم بمبدعينا وهم بيننا، لأن المجتمعات لا تبنى فقط بالسياسات وبالإقتصاد.

0: مرحبا أستاذ إدريس.
1: مرحبا لله، افيك بليزير.
0: طيب أستاذ إدريس، كل واحد فينا في موقعه، في حياته، في تجاربه، كيعيش دروس. بكل بساطة هي دروس قد تكون موجعة، قد تكون دروس أيضا يعني مفرحة ومبهجة، ولكن أغلبنا يعيش هذه الدروس التي قد تكون موجعة، صادمة أحيانا، قد تكون ربما محبطة لنا. أنت من موقعك في تجاربك المهنية وفي حياتك الخاصة عموما، يعني كيف ترى هذه الدروس؟ هل من المفروض أن نعيشها بكل هذا الوجع، بهذا الألم، وبالتالي ننتقل إلى مرحلة أفضل؟
1: الحياة دروس وعبر، لأن فيها مرة كتكون الأمور مزيانة، مرة كتكون الأمور ما مزياناش. هذه هي الحياة، يعني الحياة كنستفدو وهي كنتعلمو منها بشكل يومي. ألوغ أنا درست فعلا، دوس مراحل عديدة، داير أنا من منطقة الجبلية، من ولد ابن

0: ومن الاساس يعني لا تخسي بيغونس اوسي، لانه تكون فريمون خصك تامن بانه خصك تنجح. الا ما درتيهاش دماغك راه ما يمكنلكش تمشي بعيد، ما يمكنلكش تنجح. صافي كلير. وحاجه وحده كاين لي زاكريديون اللي كيمشيو معاهم، لانه كاين امباك، كاين بيان سور المثابره، وكاين لو سيريو، كاين المعقول اوسي، وكاين لا بيرسيفيرونس. دونك خص الواحد يكون ودايور كتبغي داكشي اللي كدير. سي تري امبورطون، هادشي اللي كنسيست عليه انا دائما في حياتي ديالي اليوميه مع الناس والعلاقه ديالي مع الناس ومع كل شيء. كنقول للواحد باش يمكنش تنجح في اي مشروع درتيه خصك تكون كتبغيه ديجا، وبالتالي كتامن به، وبالتالي كنت تكون معقول وكدير هاد الشغل هذا باصرار.
1: تمام.
0: وملحاحيه.
1: تمام استاذ ادريس ظريف. يعني الحياه كما يقال ليست في التعاطر ولكن في القيم، بعد كل مره نتعاطر فيها. يعني كلنا نتعثر، كل واحد بطريقته بمنسوب ديال هذا التعثر. كاين اللي كيتعثر يعني بطريقه مؤلمه جدا، كاين اللي كيتعثر نسبيا، كاين اللي عنده شخصيته ربما قويه ما كي لا يبالي بهذا التعثر. ولكن الاهم هو اننا نقوم بعد هذا التعثر او بعد هذا الفشل او نسميه ما شئنا. انت استاذ ادريس الضريف، يعني كيف ترى ربما هذه التعثرات؟ هل لها يعني جانب من الإيجابية، جانب ربما من القوة، أو ربما جانب من الدفع نحو الأفضل وتغيير شخصيتنا؟ يعني كل واحد كيتعامل مع هذه المواقف، مع الدروس، بتربيته، بخلفيته الثقافية، بشخصيته، بتكوينه، بالوسط اللي عايش فيه. يعني كيف ترى ربما تعاملنا مع هذه الدروس، أو بالأحرى كيف يجب أن نتعامل مع هذه الدروس؟
0: أنا كنقول دائما وسي كل فشل هو تجربة، ومكتبة التجربة اللي كنقدروا نتجاوزها في التجارب ديالنا المقبلة. لأنه شحال من واحد مثلا خسر 100 مرة والمرة 101 عاد نجح. دوك سولوه علاش، قالوا قال مازال أنت ناوي تنجح. قال لهم ودي هاد 100 مرة اللي خسرت فيها راه غادي نتجاوز، استطعت نتجاوز 100 الحوايج اللي نقدر نفشل فيها.
1: صحيح.
0: عندي حدود كبيره انني نجحت في المره 101 مثلا. جدي زعما جيست ان اكزومبل. بمعنى الفشل انا تنظن هو ضروره، هو حوايج مهمه، خصكم من الفشل كنتعلموا في الحياه. ما يمكنش تتعلم فقط بلي فورماسيون، ولكن خصك تتعلم باخفاقات كذلك، واحد الحاجه اللي تكون ضغط المراره ديال الفشل ديالها، وبالتالي هي غادي تحاول تجنبها بكل ما اوتيت من قوه في المرحله المقبله. دونك هاد التجربه هادي كتلعب واحد الدور كبيره في انك تقويك وتعطيك دفعه وحماس كبير انك تنجح في يعني في المراحل المقبله ديال حياتك. اما باش تبقى دائما يعني من نهار اللي تبدا وانت ناجح، راه ما تنظن هذه المساله قليل. زعما هذا اللي ملي كيبدا وكيبقى ناجح حياته كلها، فين ما خصنا نزوروا هذا السيد هذا اللي ما كيفشلش. انا تنظن الفشل هو ضروره زعما بديهيه، ان اي واحد كيقدر يفشل، غير هو العدد ديال الاخفاقات هو اللي كيختلف. لان الواحد كل ما كيحاول يستافد، كل ما فشلتي كل ما خصك تحاول تستافد من هذيك المساله اللي فشلتي فيها، وبالتالي تزيد ديرها في الحسبان ديالك في المراحل اللي غادي تقدم عليها، سواء في لونتربرونيا ولا في الشغل ديالك ولا في حياتك اليوميه ولا في حياتك ديالك الخاصه. هادشي كله زعما مرتبط، لان ما يمكنش نقول الحياه اليوميه والمهنيه على الحياه الخاصه كذلك. هادشي كله مرتبط، لان النجاح هو سيتان باك ديال الحياه في حياتك كلها. الا كان عندك نقص هنا مثلا، فاشل ما هنا ما مزيانش مثلا في حياتك الخاصه، ما مرتاحش، راه ممكنش هادشي غادي ياثر على الحياه ديالك عاوتاني العمليه كذلك. دونك والعكس صحيح. دونك خص هادشي يكون واحد الموازنه، واحد فهاد ما بين هاد الحوايج هادو.
1: طيب استاذ دريس ظريف، يعني بعض الاشياء او بعض الدروس توجعنا، ولكن الاهم هو ان هذا الوجع كيعلمنا مع من كنا نتعامل، او يعلمنا بالمعنى الدقيق او بالدارجه ان نحن كنا على نيتنا في التعامل. كيف ترى هذه الدروس، والى اي حد ربما قد يكون لها منسوب عالي في بناء شخصيتنا وفي تكوين شخصيتنا وفي رؤيتنا ربما لمن حولنا بمنظار آخر؟
0: طبعا الحل، شوف كيقول لك كل من تعاشر أقول لك من أنت.
1: صحيح.
0: لما كنختاروش الناس اللي غادي نتعاشروا معهم

0: الحاجه هذه خيبره ما كاش خصني نديرها الى اخره، وتقدر لغدا تمشي لعند السيد تقول له الله يجازيك بخير سمح لي راني خطات في حقك ولا كذا الى اخره، ولا حتى يكون هو خطا في حقك ما كاين مشكل واحد يعتبر شنو غتخسر كاع الا كنت سامحتي مع الناس وكنتي مع الناس مزيانين ما تخسر والو. دوك
1: كتربح شخصيتك القويه.

0: كان عنده واحد واحد واحد الوقع ولا واحد واحد
1: تأثير.
0: النتيجه ما مزياناش، يعني البيزنس بدا تينقص، وبالتالي يعني كان عنده واحد المردود ديالها بدات كتنقص الى اخره. هذا الشيء الخطا ديالي انا، باسكو انا جي با اينوفي، كان خصني نمشي حتى انا نواكب هذاك التطور التكنولوجي اللي واقع في في البلاد ولا في العالم.
1: كان درس قاسي، كان درس قاسي بالنسبه
0: لك بطبيعه الحال. دونك هذا الشيء كيجعلك انك تفكر تفكر كيفاش تحل هذه المشاكل، هذه كيكون عندك ديجا لي شارج، عندك بزاف ديال لي شارج، بزاف ما كنهضرش زعما من كل زعما راك عارفه لي شارج ديال الانتربريز شنو كيكون عنده. هذا ماشي ساهل. دونك وبالتالي كيأثر عليك نفسانيا، منين انك ما تقدرش تحط امام امر الواقع، يعني ما كتقدرش تحل المشاكل، وكتشوف بانك خصك عندك النيه باش تخدم وباش تحل المشاكل ويكون كل شيء مزيان وكل شيء نشط وعاجبو الحال. كان تفكير من بعد، انا من بعد هذه التجربه هذه المريره اللي قلت لك دوزت التجربه هذه اللي هي فرح الله كان اخفاء في حد ذاته، لان انسان من مجموعه ديال الشركات اللي ناجحه في كازا في الرباط الى اخره. الواحد انك تتعيش مشاكل يعني مع لي فورنيسور، مع البناك، مع هذه مع هذه، ومع حتى البيرسونيل، لانه كاين كاينين ولاد الناس كاين اللي ما كيعقلوش عليك عاوتاني سي كلير. دونك هذا اعطاني واحد واحد واحد واحد واحد الفكره واحده اخرى، بانه الفو تروفي دوتغ سوليسيون. الوغ سي بور سولا قلت انا باش نبقى انا مركز على هذا لو ريزو انفورماتيك غندير ان ريزو هومان. Et pour cela, j'ai eu l'idée aussi de créer un réseau pour multiplier les chances et être bien entouré d'un réseau humain, le club des dirigeants que j'ai créé en fin 2017, début 2018. Maintenant, on est une communauté de dirigeants bien entourés, alhamdoulilah. On travaille ensemble, on collabore ensemble, on est une famille, on est vraiment un écosystème très, très solidaire.
1: طيب اريد اختمو استاذ ادريس ظريف باحلى درس في حياتك، متى كان وشنو كان المحتوى ديال هذا الدرس؟ هذا احلى درس عشتيه.
0: صراحه الله احلى درس، احلى درس هو بالنسبه لهذا الشيء اللي كنعيشو انا دابا في هذه المرحله هذه، من بعد وهذا الفشل اللي هضرت عليه ديال واحد المرحله معينه، جات هذه الفكره ديال انني نكري هذا لو كونسيبت في البلاد ديال نيتوركين، سميناه دوك من اجل انني ننفع راسي اون طونك اونتربرونور اوسي، وننفع مجموعه ديال الناس. ودابا انا اللي كيفرحني اكثر هو انني فاش كنشوف الناس كيخدموا بيناتهم كيتعاملوا بيناتهم ويزون ديفلوبي دي غولاسيون هومان بلوس كو بيزنس، لان البيزنس كيجي اوتوماتيكمون. هذا الشيء عنده واحد الوقع كبير بزاف على الاقتصاد الوطني، حنا بمعنى كنساهموا بشكل مباشر او غير مباشر في الاقتصاد الوطني. فاش هاد الناس هادو كيخدموا كاين عندهم دورين الحركه بيناتهم، بطبيعه الحال غيكون عندهم واحد الوقع حتى هو مزيان على الاقتصاد الوطني وعلى لومبلويابيليتي في البلاد حتى هما. هذا ما عنده حتى شي، ما عنده حتى شي ثمن، وهذا الحاجه صراحه الله اللي كتفرحني اكثر، واخا انني انا ما نستافدش، ولكن باش كنشوف الناس مستافدين هذا صافي في فريمون بليزير.
1: كنت سعيدة جدا بهذا الختم اللي كان فيه نجاح في تألق أستاذ إدريس، كان أحلى درس بالنسبة لك أستاذ إدريس الظريف، الرئيس المؤسس لنادي المسيرين بالمغرب. شكرا جزيلا على الثقة، شكرا على التقاسم الجميل معنا ومع السادة المستمعين.
0: لا شكرا، لا فرصة سعيدة كانت، تبارك الله عليكم، يا تخي بيانتو إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا جزيلا، إلى الملتقى. إذن إلى هنا مستمعينا أصل معكم إلى ختام درس من دروس الحياة، ألقاكم غدا ودرس جديد مع كامل محبتي.

0: الكاتب وليس الوقوف عند الكتاب. ضفاف أخرى، ضفاف دون سواحل، مع شكري البكري، يأتيكم كل أحد ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السماع الصوفي، أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتقترن هذه الذكرى المباركة السنوية في هذا الشهر الكريم، شهر ذي الحجة الحرام، شهر الحج الأكبر، حيث يزور حجاج بيت الله الحرام مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يأتونه بشوق عظيم ليقفوا أمامه صلى الله عليه وسلم وعلى آله، يفدونه بأرواحهم وأهليهم وبنيهم. أفديك بالروح والأهلين والولد، عساي أحظى يوم الحشر بالمدد، أقول للمصطفى والشوق في كبدي، يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، ما لي سواك ولا آوي إلى أحدي. مدينة لك روحي لا كدائنة، يا من كطلعة شمس الصبح بائنة، فدتك روحي وما روحي بخائنة، فأنت نور الهدى في كل كائنة، وأنت سر الندى يا خير معتمدي. يا سيدي يا رسول الله يا أملي، ماذا أقول بوصف فيك في جملي، يا سر كل نبي مرسل وولي، كل شفيعا إلى الرحمن من زللي، وامن علي بما لا كان في خلدي.

روى الإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي رضي الله عنه في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى عن ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر المنصور العباسي أمير المؤمنين الإمام مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر المنصور وقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو، أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال الإمام مالك: ولم تصرف وجهك عنه، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله تعالى. قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد جاءه من المغرب، جد في سيرها فلست تلام. هذه طيبة وهذا المقام حرم، حله نبي كريم وإمام، بجنبه وهمام وجلال وهيبة ووقار، وجلال وهيبة ووقار وبهاء ورفعة واحترام. ها هنا فلتسقي الفؤاد لتطفى، حرق شبه الهوى وغرام. مت هنا لوعة وشوقا ووجدا وغراما، فما عليك ملام. نحن في روضة الرسول جلوس، هذه يقظة وإلا منام. كيف لا تسكب الدموع عيوني وهي من قبل أن تراك سجام؟ كيف لا تذهل العقول وتفنى أنفس العاشقين وهي كرام؟ يا رسول الإله إني محب لك والله شائق مستهام. يا رسول الإله في كل حين لك مني تحية وسلام. يا رسول الإله شوقي عظيم زائد والغرام فيك غرام. يا رسول الإله إني نزيل ونزيل الكرام ليس يضام. يا إله السماء صل عليه كلما دام للزمان دوامه.

من المسجد النبوي بل والمدينة المنورة وفيما بين ذلك. وإذا خرج جعل آخر عهده الوقوف بالقبر، وكذلك من خرج مسافرا، وقال قدس الله سره: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر.

0: مميزة نقدمها لكم، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلين حول العالم. أنتم على موعد في كل صباح أخبار مع قصة جديدة. ميديا روبورتاج يأتيكم من العاصمة الأمريكية واشنطن. توقيعات تقدم لنا رسالة الرباط، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراجي فقرات صباح الأخبار. عبد النور المصور. قبل موجز الخامسة نتوقف أيكم مستمعين الكرام عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب في الصفا في جلنا وحي في لحية ديالنا، ما عدا في غرب الخط فاس بني ملال آسفي فاش غادي يكون صافي ومشمش، ويمكن يعطي شي نشد شتا في العطلس الكبير وفي جنوب تافيلالت. الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق، والقوة ديالو معتاد لعامة وما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية وفي بعض المحلات ديال المنطقة الشرقية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في عامة النواحي، ما عدا في بعض الجوايه ديال الريف دكالة والمنطقة الشرقية بحال حتى في واد الذهب فاش غادي تتعدى شوية 45%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة ما بين 24 و 28 درجة في الريف، ما بين 24 و 43 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و 36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28 و 41 درجة في دكالة، ما بين 31 و 36 درجة في تافيلات، ما بين 33 و 37 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 33 و 41 درجة في عبدة، ما بين 33 و 42 درجة في ناحية السوس، ما بين 36 و 40 درجة في ناحية الحوز، ما بين 36 و 41 درجة في اللوكوس، ما بين 36 و 43 درجة في الساقية الحمراء، 38 درجة في ناحية سايس، ما بين 38 و 40 درجة في تادلة، 39 و 40 درجة في الشاوية، و 41 و 42 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس ولا لازم ننبهوا كل الأخوات والإخوان اللي مجاورين شي غابة ولا دايزين حداها ولا غادي يدوزوا فيها شي وقيت، باش يردوا بالهم مزيان لكل ما يمكن له يخلق شي عافية ولا يشجعها تبدأ وتنتشر وتخرج على مئات الكتارات ديال الغابة ديالنا وتهلك ألوفات الشجر اللي فيها واللي هما أساس التوازن الطبيعي ديال البيئة ديالنا. وإن شاء الله بالتوفيق والله يحفظ.
0: موجز الأنباء من ميديا. أهلا بكم. مستهل هذا الموجز من المغرب، حيث أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجناح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 من يناير 2026. بيان صادر عن الديوان الملكي أوضح أن العفو الملكية جاء اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ولاعتبارات إنسانية. البيان أضاف أن هذه الالتفات الملكية تؤكد عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام البلدين، كما القيم والتقاليد الرسيخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. بالمناسبة بعث الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي رسالة شكر وتقدير إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد تفضله بالعفو على المشجعين السنغاليين واصفا القرار بالعفو الإنساني. وكتب ديوماي فاي عبر حسابه الرسمي بإكس إن هذه الخطوة من العاهل المغربي تجسد العلاقة الأخوية والعريقة التي تجمع المغرب بالسنغال، علاقة جاء هذا الموقف ليؤكدها ويكرسها من جديد. أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن قرارها بتعليق المؤقت لـ 12 خطا جويا دوليا يربط بين مدن مغربية ووجهات إفريقية وأوروبية، وذلك في خطوة تهدف إلى التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها القطاع الطيراني.

العالمي. شركة أرجعت في بيان لها هذا القرار إلى سببين رئيسيين، الأول يتعلق بالارتفاع الحاد وغير المسبوق في أسعار وقود الطائرات، والذي نتج بشكل مباشر عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وإلى جانب التباطؤ الملحوظ في الطلب على بعض الوجهات المحددة. فتح رجل النار مساء أمس عند نقطة تفتيش أمنية قرب البيت الأبيض في واشنطن، ولقي حتفه متأثرا بإصابته برصاص عناصر الخدمة السرية، وفقا للسلطات التي أفادت أيضا بإصابة أحد المارة في إطلاق نار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان متواجدا حينها في البيت الأبيض يباشر عملية التفاوض مع إيران، التي قال بخصوصها إنه على وشك التوصل إلى اتفاق يشمل فتح مضيق هرمز. ساكن البيت الأبيض أكد في منشور عبر تروث سوشيال أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في مكالمة منفصلة عن محادثة أجراها مع قادة إقليميين آخرين وسط مفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع طهران. لذلك أشار موقع أكسيوس عن مسودة الاتفاق أن واشنطن وطهران ستوقعان مذكرة تفاهم تستمر لستين يوما، ويمكن تمديدها بموافقة طرفين. في خبر آخر، وصل رئيس الوزراء الباكستاني للصين في زيارة رسمية تستمر 4 أيام بدعوة من نظيره الصيني.

0: الفلسطيني على ما أفاد الإعلام الرسمي. في جديد ملف النزاع بين موسكو وكييف، تتعرض العاصمة الأوكرانية لقصف كثيف اليوم وفقا لإعلام محلي، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل. قصف روسي يأتي عقب الضربة الأوكرانية بالمسيرات التي استهدفت كلية مهنية في منطقة لوغانسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا. ختم هذا الموجز سيكون بالخبر الرياضي، حيث كشف رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن منتخب بلاده سيتخذ من المكسيك مقرا لمعسكره الرئيس خلال مونديال 2026 لكرة القدم، عوضا عن الولايات المتحدة بعد حصوله على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق ما أعلن رئيس الاتحاد الإيراني للعبة. نهاية هذا الموجز مستمعينا الكرام، فاصل بعده نواصل معكم في صباح الأخبار.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نرحب بكم من جديد معنا في صباح الأخبار، أولى محطته كالعادة قصة اليوم. منذ ظهوره الأول في سبعينيات القرن الماضي، ظل فيروس إيبولا أحد أخطر التهديدات الصحية التي واجهت القارة الأفريقية والعالم بفعل سرعة انتشاره وارتفاع نسب الوفيات الناجمة عنه. وبين موجات التفشي المتكررة ووجود الاحتواء الدولية، عادت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى واجهة القلق الصحي العالمي بعدما دفعت خطورة الوضع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية لمواجهة الوباء. قصة فيروس إيبولا نتعرف عليها اليوم رفقة الزميل محمد بن عبو.
2: ظهر فيروس إيبولا لأول مرة سنة 1976 في منطقتين بإفريقيا الوسطى، الأولى في السودان والثانية قرب نهر إيبولا في ما كان يعرف آنذاك بزير، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا، حيث استمد الفيروس من هناك اسمه الحالي. منذ ذلك الحين أصبح إيبولا واحدا من أخطر الفيروسات في العالم بسبب سرعة انتشاره وارتفاع معدل الوفيات الناتجة عنه. ينتقل الفيروس عبر ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب أو الحيوانات الحاملة للفيروس مثل الخفافيش وبعض القردة، وتشمل أعراضه الحمى الشديدة والتعب والنزيف الداخلي والخارجي، ما يجعله مرضا فتاكا في حال غياب الرعاية الصحية السريعة. القارة الإفريقية عرفت عدة موجات من الوباء خلال العقود الماضية، غير أن أخطرها كانت بين عامي 2014 و2016 في دول غرب إفريقيا، خاصة في غينيا وليبيريا وسيراليون، حيث تسبب الوباء في وفاة أكثر من 11 ألف شخص، ودفع المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات المراقبة الصحية والاستجابة السريعة للأوبئة. في السنوات الأخيرة عادت جمهورية الكونغو الديمقراطية لتواجه موجات جديدة من الفيروس، خاصة في المناطق الشرقية التي تعاني من ضعف البنية الصحية والنزاعات المسلحة، ما صعب عمليات الاحتواء والتلقيح. عن طبيعة هذا الفيروس المستجد يتحدث الطيب حمدي الخبير الباحث في السياسات والنظم الصحية.
3: هذا انتشار الوباء ماشي هو الأول في الدول الإفريقية وما غادي يكونش هو الاخر، ولكن اليوم علاش كاين التحذير منه للمره الثانيه كحاله استعجال الصحه العالميه مترف منظمه الصحه العالميه؟ لان اولا السلاله اللي كتنتشر اليوم ديال فيروس ايبولا هي سلاله اللي ما كانتش كتنتشر سابقا الا جوج المرات، وفي المرات السابقه كان كيتم التحكم في انتشار ديال الوباء بالاجراءات الوقائيه طبعا العازل وغيره، ولكن كذلك كان لقاح كيتستعمل وأدوية تستعمل من أجل السيطرة أولاً على الوباء وكذلك من أجل شفاء الحالات ديال المرض. اليوم هذه السلالة اللي كتنتشر مع الأسف ما كاينش لقاح اللي موجود لها وما كاينش أدوية اللي فعالة ضد الحالة المرضية، ولذلك كاين هذا الإنذار العالمي باش يتم السيطرة على الوباء في المكان دياله.
2: مع تزايد الإصابات واتساع نطاق انتشار

0: أزمة إنسانية أوسع.
1: ميدي 1 ليبرفيل 101.5 أبيدجان 97.2
2: ميدي 1 صباح الأخبار عثمان الطاهري.
3: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام ما بعد القصة مباشرة إلى ميدي 1 روبورتاج وقع اليوم من واشنطن. مراهقان أمريكيان يبلغان من العمر 17 و18 عاما يضعان نفسيهما في قلب التحقيقات الجارية على خلفية الهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا وأسفر عن مقتل 3 أشخاص. السلطات الأمريكية تحدثت عن مؤشرات على تطرف إلكتروني وخلفية ذات طابع عنصري لدى المشتبه بهما في قضية عادت إلى الواجهة مخاوف تصاعد جرائم الكراهية والعنف ضد الجاليات الدينية في الولايات المتحدة. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلتنا في واشنطن.

0: في سان دييغو طه حسن.
1: It is extremely outrageous.
2: من المروع والمرفوض تماماً أن يستهدف مكان للعبادة. فمركزنا الإسلامي ليس فقط فضاء للصلاة، بل مكان للتعلم والاحتفال وبناء جسور التواصل بين الناس. أبوابنا مفتوحة للجميع وليس للمسلمين فقط. وحتى صباح يوم الهجوم كنا نستقبل مجموعة من غير المسلمين جاءوا للتعرف على ديننا وثقافتنا.
0: حسب السلطات الأمريكية فإن المهاجمين البالغين 17 و18 عاما عثر عليهما لاحقا داخل سيارة قرب موقع

0: الجالية إلى جانب عائلات الضحايا وتعمل على تقديم كل أشكال الدعم لهم في هذه المحنة المؤلمة، مع تأكيد على ضرورة منع تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلا. لقد آن الأوان لوضع حد للإسلاموفوبيا وألا تبقى الكراهية ضد المسلمين شكلا مقبولا في الخطاب العام داخل الولايات المتحدة، وهذه المسؤولية تبدأ من أعلى المستويات السياسية والإعلامية.
1: يأتي هجوم سان دييغو في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الولايات المتحدة من تنامي العنف الداخلي والتطرف الإلكتروني، خاصة بعد سلسلة هجمات استهدفت خلال السنوات الأخيرة دور عبادة وجاليات دينية وعرقية في عدة ولايات أمريكية. من واشنطن، إكرام بن عائشة لميديا.
2: الخامسة والربعة في ميديا، أبرز العناوين. العاهل المغربي الملك محمد السادس يصدر عفوا ملكيا عن مشجعين سنغاليين المحكوم عليهم بسبب جنح وجرائم خلال كأس إفريقيا بالمغرب. عفو ملكي يأتي بمناسبة عيد الأضحى. بيان الديوان الملكي يؤكد أن الخطوة تأتي تكريسا لعلاقات الأخوة التاريخية بين المغرب والسنغال ولاعتبارات إنسانية وقيم التسامح. الرئيس السنغالي باسيرو ديومايفا يوجه رسالة شكر وتقدير للملك محمد السادس بعد العفو الملكي على المشجعين السنغاليين، ويصف القرار بأنه عفو إنساني يجسد ويكرس العلاقات الأخوية العريقة بين دكار والرباط. إطلاق نار قرب البيت الأبيض يسفر عن مقتل منفذ الهجوم وإصابة أحد المرة وفق السلطات الأمريكية، والرئيس ترامب كان في البيت الأبيض أثناء الحادث. ترامب يؤكد إحراز تقدم في مفاوضات مع إيران حول اتفاق يشمل مضيق هرمز دون التوصل إلى صيغة نهائية، وتقارير تشير إلى مذكرة تفاهم تمتد لستين يوما قابلة للتمديد باتفاق الطرفين. مستمرون معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار اللحظة مباشرة وإياكم إلى فقرة نقاش الحصاد. فصول التوتر بين الرئيس السنغالي باسيرو ديومايفا ووزيره الأول عثمان سونكو تفضي إلى حدوث قطيعة بين الرئيسين أو بين الرفيقين في النضال السياسي. الرئيس السنغالي وفي قرار مفاجئ أقال رئيس الحكومة وعزل الأخير في خطوة أنهت رسميا تحالفا

0: يترأسوه. فكان هنالك يعني مناورة سياسية بين معسكر التابع لرئيس جوماي والمعسكر التابع لرئيس الوزراء عثمان سونكو. فهذه المناورات في الحقيقة وصلت إلى نهايتها بعد إعلان رئيس الجمهورية إنهاء أي تعاون بينه وبين رئيس الوزراء.
1: أستاذ تيرنو بشير، الصحف السنغالية الصادرة اليوم عنونت الإقالة التي وقعت بالأمس بالانقسام والانفصال، وعنونت كذلك بهذا العنوان وداعا للثنائي وداعا للحرب الصغيرة. كيف يمكن قراءة هذا التحول في علاقة الرجلين من الرفقة والنضال السياسي كما يعلق السياسيون إلى القطيعة التي ترجمت أخيرا بهذه الإقالة؟ كيف جرى هذا التحول؟
0: فالإقالة رئيس الجمهورية في الحقيقة اللي رئيس الوزراء حقيقة يمثل يعني لحظة مفصلية في التجربة السياسية السنغالية الجديدة، لأنها لأول مرة تكشف الانتقال للتباين داخل السلطة من المجال غير المعلن إلى قرار سياسي مباشر ذا أبعاد دستورية واستراتيجية. حقيقة الرجلان عندهما تاريخ سياسي يعني يشتركان فيها منذ قدم. فهما رئيس الجمهورية كان ناعبا

يدعو إلى التغيير الجذري للنظام السابق والسيستم الذي كان يسير عليه الأنظمة السابقة التي كانت تحكم دولة السنغال. على كل كان يشتركان كانت لديهم يشتركان جميع الأمور واتفاقية كبيرة جدا يجمعهما، لكن لاحظنا أن وصولهما إلى سدة الحكم من قرابتهما، يعني نتكلم عن القرابة السياسية ليست عن العلاقات الاجتماعية. نعرف أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إنهما علاقات اجتماعية قوية جدا. رئيس الجمهورية أخبر أكثر من مرة أنه يعني يربطه علاقة قوية مع رئيس الوزراء وقد سماه بابنه، فهذه علاقات يعني اجتماعية. لكن التصادم الحاصل بينهما الوصول في سدة الحكم حقيقة قد قطع جميع هذه العلاقات وبدأ المسار السياسي السنغالي من جديد، ربما سنراه هنالك يعني

0: بدأ المسار السياسي السنغالي الجديد، وربما سنرى هنالك يعني تغييرات، وربما سنرى هنالك يعني كائنات جديدة حتى أنها سوف تغير المشهد السياسي السنغالي.
1: سنأتي على تحليل هذا الجانب. أريد أن أسألك، يعني هناك تحليلات سياسية تذهب إلى تفسير ما جرى بأن اختلاف الرؤى والتوجهات بين الرئيس ووزيره الأول بشأن الملفات الاقتصادية، خاصة أزمة الديون والمفاوضات مع المؤسسات الدولية، وأذكر هنا صندوق النقد الدولي، كان لها دور في تعجيل هذا الانفصال والقطيعة السياسية بين الرجلين.
0: تمام، الأزمة الحالية يعني يمكن يعني اعتبار أنها مرتبطة باختلاف الرؤى بين الرئيس بشير جمايفاي ورئيس الوزراء. لا ما ذكرت يعني في مثلا يعني العلاقات القائمة بين

في بعض الأحيان، وخاصة التعامل الخارجي مع يعني الشركاء الاستراتيجيين السنغاليين التقليديين. فكان رئيس الوزراء أنه يرى تغيير نمط التعاون معهم بشكل عام، رئيس الجمهورية في الحقيقة، وما كان يرى أن تسير الدولة على هذا المسار، لأن الحقيقة في تداعيات اقتصادية قوية وعظمى، يعني اقتصادية كانت تخنق الدولة. وكان رئيس الجمهورية ربما يرى أنه يمكن الحصول على حلول عاجلة، ويمكن النظر عن كيفية يعني خلق اتفاقيات مع الشركاء الاستراتيجيين والشركاء الدوليين لمحاولة إقناعهم للتعاون مع السنغال في مجال الاقتصاد، حتى تنحد الاقتصاد التي تعتبر اقتصاد تحت ضغط بالذات، يعني تمر بأسوأ حالتها في الدولة. ورئيس الوزراء كان يرى يتبنى يعني سياسة السيادة الوطنية والدعوات إلى خلق إعادة نظر عن طبيعة العلاقات التي تربط الدولة مع الشركاء، سواء كان شركاء الاقتصاديين، سواء كان حتى متعاونين معها في المجالات الأخرى. فهذه الاختلافات حقيقة كانت ظاهرة في الخطابات التي كنا نسمعها، والتوجهات التي كانت تصدرها رئيس الجمهورية. الحقيقة حتى رئيس الوزراء كان في البرلمان الوطني.

0: البلاد ويمرر الإصلاحات خصوصا الاقتصادية في ظل أزمة الديون، خصوصا أن الأغلبية الآن في البرلمان يمثلها ربما أعضاء موالون لسونكو من حزب باستيف.
1: حقيقة أمام رئيس الجمهورية تحديات كبيرة جدا لإدارة هذه الدولة، يعني هذه التحديات قائمة عنده، هي تحديات يعني سياسية عميقة جدا. أيسو أنه لا يملك الأغلبية المريحة في البرلمان الوطني، فالأغلبية البرلمانية تقبع لرئيس الوزراء. هل هذه الأغلبية البرلمانية سوف تحاول عرقلت مسار الحكومة الجديدة حتى تقديم يعني عدم الثقة لرئيس الوزراء الحالي لإسقاط رئيس الوزراء القادم؟ وأيضا هل سيتم يعني التصويت على المشروعات التي ترفعها الحكومة التنفيذية للسلطة؟

0: اللقاءات التشاورية التي بدأت يعني أطلقتها قبل يومين من إنهاء مهام رئيس الوزراء، حيث أنه استقبل رئيس الوزراء سابقين السياسيين التقليديين، وأيضا استقبل يعني شخصيات عندهم ثقل قوية جدا داخل الدولة بخبراتهم بحضورهم السياسي وغير ذلك. إذا نجح في تعب الجميع هؤلاء، ربما سيكون لديه يعني قائد يمتع يمنحه لمواجهة يعني التحديات السياسية التي ستكون أمامه، وخاصة التي ستدعوها حزب فصلي، والذي تعتبر حزب قوي جدا وعنده تمثيل شعبي.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ تيرنو بشير، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من دكار. أشكرك جزيل الشكر على قبول الدعوة على مشاركتك معنا في نقاش الحصاد.
2: للتخفيف من تداعيات
3: مسؤولين أمريكيين.
4: ميديا، إخبار بلا توقف.
5: وزارة الداخلية
6: بدأ الجيش السوري.
4: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
5: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
7: قبل موجز 5:30 نتعرف وإياكم على أحوال الطقس في منطقتنا المغربية.
8: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خط القنيطرة تاز الناظور وجنوب خط السويرة رشيدية وصاف في باقي المناطق. درجات الحرارة 24 درجة مرتقبة بالناظور، 27 درجة في طنجة، 30 درجة بوجدة، 31 درجة في السويرة، 32 درجة بالدار البيضاء الرباط، 36 درجة مرتقبة بالعيون، 27 درجة في فاس أكادير، 38 درجة

0: أوليفيا رودريغو عبر ميديا في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. اللحظة وإياكم وصلنا إلى فقرة كتاب في دقيقتين. تحل هذا الشهر الذكرى 16 لوفاة عميد المفكرين المغاربة الدكتور محمد عابد الجابري الذي وفاته المنية شهر ماي من عام 2010، ومن أهم مؤلفاته مدخل إلى فلسفة العلوم وإشكالية الفكر المعاصر والعقل السياسي العربي. وبمناسبة الذكرى 16 لوفاة الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري، يخصص زميل شكري البكري فقرة كتاب في دقيقتين لهذا الأسبوع لكتابه الموسوعي نقد العقل العربي، اليوم مع الجزء الثالث العقل السياسي العربي.
1: يجزم محمد عابد الجابري في مقدمة الطبعة السابعة لكتاب العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته بأن هذا الكتاب يختلف موضوعا ومنهاجا عن الكتابين اللذين سبقاه واللذين كان مشروع كتاب واحد، تكوين العقل العربي وبنية العقل العربي. وعندما شرع في التأليف تبين له بأن الكتاب سيكون ضخما، فجعل الكتاب الأول تمهيدا للثاني، لكن ما إن انتهى منهما حتى انتبه إلى أنه قام بنقد العقل النظري في الثقافة العربية، وهو العقل النحوي والعقل البلاغي والعقل الكلامي والعقل الفلسفي، ولم يتطرق للعقل السياسي. وفي المدخل العام مقاربات في المنهج والرؤية، يؤكد محمد عابد الجابري بأن موضوع البحث في الجزئين الأول والثاني هو عقل الفكر العربي، أي أسس الفعل المعرفي وآلياته.

شركة الخطوط الملكية المغربية تعلن تعليقاً مؤقتاً لـ 12 خطاً جوياً دولياً يربط مدناً مغربية بوجهات إفريقية وأوروبية. القرار يأتي بعد ارتفاع أسعار وقود الطائرات وتباطؤ الطلب نتيجة ظروف اقتصادية وجيوسياسية عالمية. إطلاق نار قرب البيت الأبيض يسفر عن مقتل منفذ الهجوم وإصابة أحد المرة وفق السلطات الأمريكية. ورئيس ترامب كان في البيت الأبيض. ترامب يؤكد إحراز تقدم في مفاوضات مع إيران حول اتفاق يشمل مضيق هرمز. الجيش اللبناني يعلن استهداف جنود في الجنوب بعد هجوم إسرائيلي، ووزارة الصحة تفيد بإصابة أكثر من 23 من الطواقم الطبية في مستشفى بقدأسور جراء غارات على محيطه. فاصل الموسيقي مستمعينا الكرام، مستمرون بعده معكم في صباح الأخبار. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. It's the product. Ghetto and Blue.

0: أخلاق.
1: ماريا ماريا كارلوس سانتانا عبر ميدي آن في صباح الأخبار مستمعينا الكرام، وإياكم مباشرة إلى فقرتكم اللحظة تراند. أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا ملكيا شامل عددا من المشجعين السنغاليين الذين صدرت في حقهم أحكام على خلفية أحداث مرتبطة بمنافسات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 التي احتضنتها المملكة ما بين 21 من دجنبر 2025 و18 من يناير 2026. وجاء هذا العفو الملكي حسب بلاغ للديوان الملكي في سياق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب اعتبارات إنسانية. أكد البلاغ أن هذه الخطوة تعكس قيم الرحمة والتسامح التي تميز الهوية المغربية وتعزز روابط الصداقة والتعاون بين دكار والرباط. وعبر منصة التواصل الاجتماعي عبر العديد من النشطاء المغاربة والسنغاليين عن سعادتهم بهذا القرار، معتبرين أنه يجسد عمق الروابط الإنسانية والثقافية التي تجمع الشعبين. كما تداول المستخدمون تعليقات تشيد بروح التسامح والعفو، مؤكدين أن هذه المبادرة تعزز صورة التضامن الإفريقي. عبر إنستغرام كان التفاعل كبيرا، حيث أكد عدد من النشطاء أن كرة القدم بتفاصيلها لا يمكنها أن تفسد العلاقة التاريخية التي تجمع بين الرباط ودكار. وفي السياق ذاته عبر الرئيس السنغالي عن شكره العميق للعاهل المغربي الملك محمد السادس على هذه المبادرة الإنسانية، مشيدا بما تحمله من قيم نبيلة تجسد متانة العلاقة بين البلدين، وأكد أن السنغال والمغرب يجسدان أخوة عريقة ومتجذرة، وأن هذا القرار جاء ليعزز هذه الروابط التاريخية. واختتم التفاعل الإلكتروني بترحيب واسع من الطرفين، حيث اعتبر كثيرون أن هذا العفو الملكي يجسد رسالة قوية حول أهمية الدبلوماسية الإنسانية ودورها في تعزيز العلاقات بين الدول الإفريقية وترسيخ قيم التسامح والتعاون المشترك بين الشعوب. سينيبدو أكشن. كل أسبوع نجلس مع صناع السينما لنفتح الكواليس، نكشف الأسرار ونشعل النقاش.
2: هذه هي عيش الفنان.
1: من الفكرة إلى الشاشة إلى طاولة الحوار. كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديان.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: محطتنا في صباح الأخبار تستمر معكم وإياكم مستمعينا الكرام. قبل نشرة السادسة نتعرف وإياكم على أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خط القنيطرة تاز الناظور وجنوب خط السويرة رشيدية وصاف في باقي المناطق. درجات الحرارة 24 درجة مرتقبة بالناظور، 27 درجة في طنجة، 30 درجة بوجدة، 31 درجة في السويرة، 32 درجة بالدار البيضاء الرباط، 36 درجة مرتقبة بالعيون، 27 درجة في فاس أكادير، 38 درجة بابن ملال، و40 درجة على المقيس مرتقبة بمراكش. الجزائر طقس صباحا غائم جزئيا إلى مشمس غالبا في الشمال الغربي ونصف الجنوب الغربي من البلاد. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة بوهران، 24 درجة في الجزائر العاصمة وبجاية، 26 درجة مرتقبة بعنابة، 28 درجة بقسنطينة، 32 درجة بشلف، 34 درجة مرتقبة ببسكرة، 37 درجة بتمنرست، و39 درجة على المقيس مرتقبة بأسفل أدرار. في تونس الأجواء مشمسة صباحا على كامل البلاد وكذلك بعد الزوال. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة بالمنستير، 24 درجة بطبرقة، 26 درجة مرتقبة بسوسة جابس، 27 درجة في تونس العاصمة، 28 درجة بالقصرين، و33 درجة على المقيس مرتقبة بتوزر. السادسة باستديوهاتنا في ميديا أخبار المنطقة المغربية والعالم في عرض إخباري مفصل من تقديم الزميل نوردين الحوتي. صباح الخير نوردين.
2: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام. إليكم عناوين السادسة. اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المغرب والسنغال، هل الملك محمد السادس يصدر الاعتبارات الإنسانية عفوه على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح المرتكبة خلال منافسات الكان التي احتضنتها المملكة؟ العفو الملكي على المشجعين السنغاليين قوبل بارتياح كبير في السنغال قيادة وشعبا. شرق أوسطيا، إسرائيل تواصل خرق اتفاق الهدنة في لبنان والترقب يسود في انتظار اجتماع لبناني إسرائيلي بعد

0: حلول عيد الأضحى المبارك ولاعتبارات إنسانية. أصدر الملك محمد السادس عفوه على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية في الفترة الممتدة من 21 من شهر دجنبر من عام 25 إلى 18 من يناير من عام 26 و2000. هذه الالتفاتة الملكية تعكس عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو التقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. عن حيثيات العفو الملكي عن المشجعين السنغاليين نتابع تعليق محمد أشقندي الأستاذ المتخصص في الحكامة والتنمية بإفريقيا، تحدث لوفاة وزري من مدينة فاس.
1: نحن نعرف بأن العلاقات المغربية السنغالية هي علاقات تمتد على قرون، علاقات متعددة الأبعاد، يحضر فيها الجانب التاريخي، الثقافي، الديني، الاقتصادي، الاجتماعي، إضافة إلى الجانب المتعلق بالزوايا. إذا هو قرب بين المغرب والسنغال ينبني على علاقات، أنا أقول استراتيجية، فيها يعني منطق الرابح بين السنغال، وكذلك هناك استثمارات مغربية مهمة جدا، هناك استثمارات سنغالية كذلك في المغرب، هناك سنغاليين يعني الطلبة أو عاملين يعني في المغرب، هناك كذلك مجموعة من الطلبة المغاربة في السنغال، مجموعة من المستثمرين المغاربة. المغرب والسنغال يتقاسمان العديد من الجوانب، ولا يمكن أن نختزل العلاقات بين المغرب والسنغال في حدث رياضي الذي تطبعه في بعض الأحيان العواطف. إذن هذا العفو الملكي يأتي ليعزز كذلك العلاقات بين البلدان، وننتظر كذلك أنا أقول في لربما الأسابيع القادمة إبرام اتفاقيات استراتيجية، لأن لا يمكن للمغرب أن يستغني عن السنغال، ولا يمكن للسنغال أن تستغل على المغرب.
0: الرئيس السنغالي باسير ديومايفاي أعرب عن صادق شكره للملك محمد السادس على قرار العفو عن المشجعين السنغاليين، قرار قالت وزارة الخارجية السنغالية إنه مشبع بروح التسامح والإنسانية ويكشف عمق العلاقة المتميزة بين المغرب والسنغال. وعلى المستوى الشعبي قبل العفو الملكي على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس أمم إفريقيا المغرب 25 و2000، قوبل بترحيب وارتياح كبيرين. نستمع بهذا الخصوص لشهادة سعيد أمدي وهو مقاول مغربي بالعاصمة السنغالية دكار، اتصلت به وفاة وزرية.
2: تلقى الشارع السنغالي بارتياح كبير خبر العفو الملكي السامي على 15 مشجع سنغالي اللي كانوا معتقلين في المغرب من بعد أحداث الشغف في المباراة النهائية. هذا العفو الملكي جاء كذلك مناسبة العيد الأضحى المبارك اللي معروف هنا بطباسكي في السنغال، وهذا العيد هو كذلك مناسبة كبيرة في السنغال، يعني نفس الأجواء اللي كتكون

0: وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن رفع الحصار البحري الأمريكي مدرج في إطار التفاهم المطروح مع الولايات المتحدة، إلا أن الملف النووي لن يكون جزءا منه. من جهته قال حزب الله اللبناني السبت إن أمينه العام نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني أكدت أن طهران لن تتخلى عن دعمه، وأن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة شدد على شمول لبنان. وأعلن الجيش اللبناني السبت أن إحدى ثكناته في جنوب لبنان تعرضت لاستهداف إسرائيلي، فيما يسود الترقب في انتظار اجتماع لبناني إسرائيلي وشيك. المزيد من التفاصيل في مراسلة خالد زين الدين من بيروت.
1: رسائل حربية في صندوق بريد سياسي تفاوضي. استهداف إسرائيل نقطة عسكرية للجيش اللبناني تطور مختلف في مشهد عسكري سياسي مرتبك، فكيف تفهم الرسالة؟
2: هو جزء من الضغط ضد المؤسسة العسكرية وضد الدولة اللبنانية في بالدرجة الأولى، وهو ضغط يترافق مع قرار الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على أمنيين من الجيش اللبناني لدفع الجيش ولدفع الدولة اللبنانية لاتخاذ إجراءات ضد حزب الله، وعنوانه نزع السلاح.
1: الكاتب السياسي اللبناني الدكتور إبراهيم حيدر متحدثا لميديا.
2: الضغط الإسرائيلي العسكري هو أيضا للقول للمؤسسة العسكرية أن مهمة الجيش اللبناني ليست مجرد التواجد في ثكنات، وبالتالي هو يعني ضغط لدفع الجيش اللبناني لتنفيذ مهمات ضد حزب الله.
1: في 29 من مايو اجتماع أمني هام بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي تشخص إليه الأنظار برعاية أمريكية، فهل من الرسالة هنا؟
2: هذا الضغط المترافق مع تصعيد عسكري إسرائيلي كبير أيضا هو يعني يشكل عملية ضغط على الدولة وعلى الجيش قبل الاجتماعات الأمنية والسياسية، يعني اجتماعات التفاوض في واشنطن.
1: كل هذا يضع لبنان في مأزق بين خيار الذهاب بعيدا في المفاوضات المباشرة وإلى التصعيد الكبير مع إسرائيل أو التوترات في الداخل اللبناني. كل الخيارات مر، التحدي كبير. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
0: وبالأراضي الفلسطينية المحتلة قتل 5 من عناصر الشرطة وفاة في غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت السبت شمال قطاع غزة. وغير بعيد عن هذا الملف، منعت فرنسا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمان بن غفير من دخول أراضيها بحسب ما أعلنت خارجيتها السبت عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف لتسجيل يظهر تنكيرا بناشطين معتقلين من أسطول الصمود المتضامني مع غزة. إلى رياضة عرض أنباء السادسة، الحديث فيها عن حصيلة نسخة 50 من جائزة الحسن الثاني ونسخة 29 من كأس لالة مريم لرياضة الغولف. حفل تسليم الجوائز للفائزين بالنسختين ترأسه أمس الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم بالغولف الملكي دار السلام بالرباط. اللقب في جائزة الحسن الثاني عاد للأسترالي سكوت هاند، وفي كأس لالة مريم الكندية الشابة أنا وانغ تمكنت من خطف اللقب. التفاصيل في مراسلة مفادي ميديا للرباط الحسن جابرية.
3: في أجواء احتفالية مميزة خاصة بالنسخة 50 من جائزة الحسن الثاني في الغولف، نجح الأسترالي هاند في التتويج باللقب بعد أداء متوازن وثابت طوال المنافسات. فرض إيقاعه منذ الجولات الأولى حتى النهاية، وختم المنافسة متصدرا ب15 ضربة تحت المعدل ليحسم اللقب في واحدة من أكثر النسخ تنافسية وإثارة على مسالك الغولف الملكي دار السلام. هاند تقدم بفارق 5 ضربات عن وصفة ثنائية تقسمها كل من مواطنه ستيفن ألكر وأيضا الأمريكي تومي غايني، ليضيف بذلك لقبا جديدا إلى سجله في محطة تاريخية احتفلت بيوبيلها الذهبي. وفي كأس لالة مريم في نسختها 29 خطفت الكندية أن هوانغ الأضواء بتتويجها بلقب هذا الموسم، تصدرت ب14 ضربة تحت المعدل متقدمة بفارق ضربة واحدة فقط عن الأسترالية كيلسي بنت، اللاعبة الكندية التي تقول بخصوص هذا التتويج.
4: إنه فوز خاص جدا بالنسبة لي، وأنا سعيدة لتحقيق لقبي

0: شهرا في رقم قياسي جديد يعكس استمراره في القمة المالية للرياضة العالمية، مؤكدا حضوره الاستثنائي على مستوى التأثير الرياضي والاقتصادي، خصوصا بعد آخر ألقابه رفقة النصر في الدوري السعودي. وننتقل في جولتنا هذه إلى موقع سكاي نيوز عربية، حيث نقرأ ما كشفه تقرير حول قرار البيت الأبيض بفرض إجراءات عزل صحي على منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم قبل دخوله الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم. موقع سكاي نيوز أوضح أن المنتخب الكونغولي سيخضع ل 21 يوما من العزل داخل فقاعة صحية بسبب مخاوف مرتبطة بفيروس إيبولا، في خطوة غير مسبوقة قد تنعكس على جاهزيته قبل البطولة العالمية. ونواصل جولتنا من هيسبريس، حيث تابع الموقع تصريحات مدرب الجيش الملكي ألكسندر سانتوس الذي أكد ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الريمونتادا أمام ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. هيسبريس نقل تصريحات المدرب البرتغالي الذي شدد على أن بلوغ النهائي لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة عمل طويل ومشوار شاق، مؤكدا أن الفريق سيدخل المباراة بعقلية قتالية من أجل التتويج باللقب وإسعاد جماهيره العريضة. وإلى إسبانيا ننتقل إلى موندو ديبورتيفو بالتحديد، التي خصصت حيزا مهما لمستقبل ريال مدريد. نقرأ في المقال: قرار اللجنة الانتخابية يعزز رغبة بيريز في الاستمرار على رأس الملكي. وأضافت: أعلنت لجنة الانتخابات قبول ترشيح الرئيس فلورنتينو بيريز رسميا لرئاسة نادي ريال مدريد في الانتخابات المقبلة. الصحيفة أكدت أن الملف تمت المصادقة عليه بالإجماع ليصبح بيريز مرشحا رسميا دون عراقيل، في خطوة تعزز استمرار مشروعه الإداري داخل الملكي رغم خروجه خالي الوفاد هذا الموسم، ما شكل أزمة رياضية حقيقية. نختم جولتنا من صحيفة ليكيب الفرنسية التي تحدثنا عن النجم الفرنسي الأول في كرة السلة فيكتور ويمبانياما، وعنونت ما قالها بعد المباراة النهائية الثالثة في سلسلة الغرب بتصريح لمدرب سان أنطونيو سبيرز ميتش جونسون الذي قال: يجب أن نكون أفضل عندما لا يكون ويمبانياما على أرض الملعب. وأضافت: معاناة سبيرز متواصلة، ينهارون بمجرد خروج ويمبانياما لالتقاط الأنفس. وربطت ليكيب تألق سان أنطونيو سبيرز الذي يرتبط باسم فرنسي آخر تاريخيا هو توني باركر بتألق هذا اليافع، خصوصا في المباراة النهائية الأولى التي حملت تسجيله لإحدى وأربعين نقطة مع 24 متابعة، وهي أرقام قياسية مكنت الفريق من تحقيق الفوز الأول قبل أن يخسر خلال المباراة الثانية والثالثة في انتظار تواصل هذه السلسلة المثيرة. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من جولة في الصحف الرياضية، نلتقي الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
1: Pulse Music.
2: Un DJ.
1: Une vibe.
2: Aucune frontière. Deep House, Afro Electro, hit du moment, ça pulse, ça enchaîne. Pulse Music, DJ Taufir, chaque samedi et dimanche à partir de minuit sur Média. Média 1, صباح الأخبار. عثمان الطاهري.
3: تحية لكم مستمعينا الكرام، مستمرون وإياكم في فقرتنا في صباح الأخبار ما بعد الجولة الرياضية في الصحف. نتعرف وإياكم اللحظة على الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هاشم العلوية.
4: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
5: موضوع الأسبوع
6: البارح فكلامنا على أهم الأغلاط وأقبحهم واللي تيديروها العديد من الأخوات والإخوان الفلاحة في السقا ديال شجر الزيتون ديالهم. تكلمنا بالخصوص على المدة الطويلة اللي تدوز ما بين السقوة واللي تابعها، بالخصوص عند الأخوات والإخوان اللي مازالين تيسقيو شجرهم بالربطة وبالحواض، أي مازال ما ركبوش عندهم السقا بالقوتاقوت. وهاد المدة قلنا تيمكن توصل لعشرين ولا ثلاثين يوم ما بين جوج ديال السقوات، مع العلم أن كل الاختصاصيين تينصحوا باش هاد المدة ما تتعداش في الشهور السخان ما بين شهر خمسة وشهر تسعود، عامة ثلاث أيام في الأراضي المرملة واللي ما تتقبضش الماء لمدة طويلة، وخمس أيام في

عابد الجابري نقول: نحتاج إلى الجابري مفكراً، صاحب مشروع خاص متميز في نقد العقل العربي، مشروع يستمر إلى اليوم ملهماً بين المشاريع التي نافسته في حينه أو التي تلته في حياته وبعد الرحيل معقبة عليه أو مستدركة، أو تلك التي تنطلق منتقدة له فإذا هي عائدة إليه هي الأخرى مورداً تستأنس بمخرجاته حيناً وبمنهجيته التحليلية المتفردة دائماً، فإذا هي وقد رامت التجاوز لا ترقى حتى إلى أن تكون حاشية ولا ذيلاً ولا تكملة. نحتاج اليوم إلى الجابري جسراً بين مرجعيات فكرية مختلفة، جسراً يتجاوز ما استقر عليه الحال من كون العلاقة بين الضفة العلمية والمعرفية العربية والضفاف الأخرى تحولت إلى ترجمات ليس إلا لما ينتج هناك إلى لغة الضاد دون أي مجهود إضافي للتبيئة ودون حرص أو اهتمام حتى بما إذا كان ما يترجم يستجيب لحاجة معرفية أو تنموية أم لا. نحتاج اليوم إلى الجابري منظرا قد يتفق مع ما كتب وقد يختلف شأنه، في ذلك شأن

تلك المطمئنة إلى واقعها المجمعة تياراتها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، على أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، العاجزة عن تدشين الانعتاقات والقطائع الضرورية المحرومة من نعمة البدايات الجديدة. نحتاج إلى الجابري في المغرب ليرفع صوت الغرب الإسلامي في الشرق، فبعد صوته لم يسمع للمغرب هناك صوت بقوته، ومشاريع وأصوات مغرب اليوم الفكرية ليست بنفس الصدى بين النخبة المشرقية، تلك التي تكتب محتفية بأقلام مغربية معاصرة، أقلام لأصحابها أفكار وقليل منها ذات مشاريع فكرية، لكنها مع كونها كذلك تظل عاجزة عن أن تثير من غبار المعارك الفكرية الغبار المطلوب ما أثاره مشروع الراحل. نحتاج إلى الجابري في المغرب سياسياً، حاجتنا إلى من يذكر بأن السياسة قبل أن تكون مناصب ومسؤوليات تدافعا مغانم ومغارم هي مبادئ. نحتاج إلى الجابري في المغرب أستاذا جامعيا، حاجة يذكرنا بها واقع البحث العلمي في جامعاتنا، حيث كثير من المؤلفات محاضرات بين دفتين من ورق مقوى تباع للطلبة ابتزازا، وأغلب إصدارات الدكاترة أعمال مطيات لنوال تأهيل. إننا اليوم نحتاج إلى الجابري في كل ذلك ونحتاجه في سواه، فابن فيقيق وقد رحل قبل 16 سنة كاملة لم يكذب التدافع الإنساني حتى الآن شيئا من تحليلاته، وتذكره المنصف يكون بالاتصال اللائق بمشروعه فكريا وفي معترك دنيا الناس.

0: يستحق أن يخلد بأكثر من أن يطلق على مدارس في ضواحي المدن أو على مدرجات في كليات. والسلام.
1: بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام كل فقراتنا في صباح الأخبار. أحلى الأوقات دائما تجدونها عبر ميديا الإذاعة القريبة منكم أينما كنتم. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج الحصة عبد النور المصور. تفضلوا بالبقاء معنا بعد قليل. ما تنفو في تقديمه مارتن جيبير. إلى اللقاء.
2: صار لي زمان ما خجلتش من وحدي

0: historique musical majeur parce que cela a démontré au public européen que l'œuvre de Mozart pouvait être transposée sur des gammes dites orientales, hein, donc non sur des gammes mineures ou majeures telles qu'elles existent en Occident, mais qu'on pouvait les transposer sur une écriture orientale et que cela sonne, entre guillemets, on parle comme ça dans le monde de la musique, que cela sonne formidablement bien. Donc voilà, c'est toujours l'occasion de se dire que ce que Beethoven a écrit, Mozart ou encore Tchaïkovski, eh bien que toutes ces œuvres peuvent exister aussi dans le monde arabe et que ces orchestres philharmoniques, le Qatar mais pas seulement, hein, se réapproprient et à leur manière vont sublimer ces œuvres qui font partie du patrimoine mondial de la musique dans le monde.
1: La Minute pour comprendre, signé Pierre Boussel, 6h46 sur Média 1. C'est l'heure de se plonger dans le monde de l'agriculture avec la deuxième partie de l'émission agricole.
2: يوميات الفلاح. هذا آخر نهار في هذه السيمانة اللي موضوع كلامنا فيها كان على الوقت ديال التسميد ديال شجر الزيتون، والبارح كنا تكلمنا شوية على بعض المعلومات اللي خاصنا نعرفوهم على التصرف ديال المواد المغذية اللي في الأسمدة ملي تنشتتوهم على الأرض المغروسة زيتون، وهذا الشيء كله باش نعرفو علاش نختاروا طريقة خاصة من غير الطرق الأخرين باش نسمدوا الزيتون ديالنا. لهذا أحسن طريقة نخدموها باش نكفيو الحاجيات ديال شجرنا من الأسمدة هي بالنسبة لمادة الأزوت أي الملحة، خاصنا نعطوها للشجر ديالنا دائما حيت كل الأرض والتربة من الدية، أي خاصها تعطى نهار ولا يومين من بعد السقا ولا الشتاء أو لا تعطى يالله من قبل شي سقوة قليلة. وإلا كانت الأرض ناشفة وغادي تعطل شوية السقا على البقعة نشتتو الملحة ونكربلو التراب باش تغطى الأسمدة شوية وما تبخش وتضعف الهواء. أما بالنسبة للأسمدة الكبيرة ديال الفاسفات والبوتاس خاصهم يتداروا في البلاصة فاش كاينين العروق ديال الشجرة، أي في الجفنة اللي دايرة بالشجرة، ويتقربوا شوية من العروق بالحط ولا بالموس اللي تيدخلهم قراب منهم. وهذا الشيء بالطبع كما فات اللي قلتها من قبل، إلا كان الشجر ديال الزيتون ديالنا مازال تيتسقى بالطريقة التقليدية أي بالحوض ولا بالشنا ولا بالربطة. أما إلا كنا تنسقيوه بالقوتاغوت خاصنا نعطيوه هاد الأسمدة مع الماء ديال السقا كل سيمانة شوية في المراحل اللي فاتنا دوينا عليهم.
3: نصيحة اليوم،
2: هادي شي ايامات كنا بدينا الكلام في النصيحه ديالنا على الناس اللي ناويين بحول الله يغرسوا شي شجرات يا قلال يا شجر كتير، وتكلمنا على الطريقه ديال السقا اللي غادي يتبعوها من بعد، وقلنا لهم باش قبل ما يقول الانسان بسم الله في توجد الحفارين للغرس خاصهم يكونوا عارفين بعدا كيفاش غادي يسقيوا شجرهم من بعد. لكن علاش؟ إوا لأن الخطوط والبلايص فاش غادي يتحطوا الشجيرات خاصو يكون مطابق لذاك النوع ديال السقا اللي غادي ياخذوه، لأن الإنسان يمكن له يربح بزاف ديال الفلوس في الصوائر إلا فكر في هاد المسائل من دابا، ماشي حتى يتغرسوا الشجيرات عادي نوض يلبق عليهم السقا. والتجربة بينات أنه كل ما كان المشروع متكامل في الدراسة ديالو من جميع الجوانب إلا وتيربح من الربع حتى الثلث ديال الصوائر.
3: أخبار فلاحية.
2: في كلامنا البارح والباح بحال هاد الأخبار الفلاحية ديالنا تكلمنا شوية على النتائج ديال الدراسات والأبحاث اللي تداروا بالخصوص من طرف المعهد الوطني للبحث الزراعي بلادنا على الإشكالية ديال التغذية ديال الكسبة في هاد الظروف الصعيبة ديال سنوات الجفاف وقلة الثروة والغلاء ديال الفراج والكلاء بالخصوص ديال الأعلاف. والبارح تكلمنا على أول مادة فلاحية اللي تتبقى من بعد الجني ديال الزرعة اللي درسوها ودخلوها في الرسيون والتغذية ديال الكسبة واللي كانت هي الورق، وكل ما تبقى من زراعة الشمندر من بعد ما يتجنى ونحفروا على الكركوب. أما اليوم مادة أخرى مهمة ودرسوها الباحثين باش يشوفوا الفوائد ديالها في التغذية ديال الكسبة، وهي القشور ديال الكرموس الهندي اللي تيبقاو من اللي تناكلوا الفاكهة ديالها وتتبقى القشرة، ودخلوها في الرسيون ديال الخرفان اللي كانوا تيعلفوهم ويسمنوهم، وقارنوها مع مواد اخرى باش يديروها في بلاصه الشعير اللي كان قليل وتيسوى الثمن في السوق. ولقاو في التجربه ديالهم بان بفضل التغذيه اللي تزادوا فيها القشور ديال الهنديه الكسيبه والخرفان بالخصوص تزاد في الوزن ديالهم ووصل لزياده يوميه ديال 200 غرام تقريبا كل نهار. ولقاو كذلك أن السقيطة ديال الخروف من اللي تذبح تتعطي 55%

100 ديال اللحم، وهذه نسبة مهمة بزاف ونتيجة عجيبة، يمكن تخفف شوية من مشاكل قلة الأعلاف والفوراج والشعير في سنوات الجفاف الله يحفظ. وزادوا درسوا وجربوا كذلك مواد فلاحية أخرى بحال مثلا التفل ديال الزيتون ولا ديال الخضار من بعد ما يتنقاو ولا يتصنعوا ولا يتعصروا، وهذا الشيء غادي نرجعوا نتكلموا عليه في مناسبة أخرى إن شاء الله. أخواتي إخواني، بحال كل يوم في 6:47 الأرب، الله يجدد الفرحة ديالنا في ملقاكم على الخدمة الجيدة والنجاح والفلاح الفائدة في فلاحتنا وبلادنا كلها. يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعة

0: Matin Info, Martin Gibert.
1: The Fate of Ophelia par Taylor Swift. Il est 6h57 sur Médien. Dans un instant, le retour de l'actualité avec le journal de 7h. Mais avant cela, c'est la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا في جل النواحي في الاحياء ديالنا، ما عدا في غرب الخط فاس بني ملال اسفي فاش غادي يكون صافي ومشمش، ويمكن يعطي شي نشد الشتاء في الاطلس الكبير وفي جنوب تافيلالت. الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق والقوه ديالو معتدله عامه، وما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه وفي بعض المحلات ديال المنطقه الشرقيه. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في عامة النواحي، ما عدا في بعض الجوايه ديال الريف دكالا والمنطقة الشرقية بحال حتى في واد الذهب فاش غادي تتعدى شوية 45%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة ما بين 24 و 28 درجة في الريف، ما بين 24 و 43 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و 36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28 و 41 درجة في دكالة، ما بين 31 و 36 درجة في تافيلات، ما بين 33 و 37 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 33 و 41

0: أصدر الملك محمد السادس عفوه على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجناح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كان إفريقيا التي نظمت مؤخرا بالمملكة المغربية. هذه الالتفاتة الملكية تعكس عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما تجسد أو يجسد هذا العفو التقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة وفي مقدمتها قيم الكرم وروح التسامح. الرئيس السنغالي باسيرو دي مايفاي أعرب عن صادق شكره للملك محمد السادس على قرار العفو عن المشجعين السنغاليين، قرار قالت وزارة الخارجية السنغالية إنه مشبع بروح التسامح والإنسانية ويكشف عمق العلاقة المتميزة بين المغرب والسنغال. ردود الفعل في مختلف الأوساط السنغالية إزاء القرار الملكي يرصد وتقرير مراسلنا من دكار إبراهيم الهارم.
1: عفو ملكي لفائدة المشجعين السنغاليين لاقى ترحيبا واسعا في السنغال. الرئيس بشير جومايفاي قال إن العفو الملكي يبرهن على متانة العلاقات التاريخية الأخوية التي تربط البلدين، معبرا عن امتنانه للعاهل المغربي الملك محمد السادس. وفي الوسط الرياضي السنغالي لاقى القرار صدى إيجابي. عبد الله تيام رئيس اتحادية الصحفيين الرياضيين السنغاليين قال إن السنغاليين سعيدون بهذا العفو الملكي.
2: السنغاليون اليوم سعداء للغاية وممتنون لهذا القرار من العاهل المغربي. كان قرارا منتظرا، خاصة بالنظر إلى العلاقات التاريخية الممتدة منذ قرون بين البلدين، وهي علاقات لا يمكن لمباراة كرة قدم ولا لقرار سياسي التأثير عليها أو زعزعتها.
1: وبعد تأكيد الحكم بالسجن يأتي العفو الملكي في وقت كانت عائلات هؤلاء المشجعين تنتظر الإفراج عنهم، خصوصا في أجواء عيد الأضحى المبارك. لمن كمرة صحفي رياضي.
3: الحكومة كانت دائما تسعى للإفراج عن مواطنيها وفضلت الطرق الدبلوماسية. الآن تحقق مرادها وأفرج الملك محمد السادس عن المشجعين، وهي خطوة لا يسعنا إلا أن نحييها ونشكره عليها.
1: وكان 15 مشجعا سنغاليا قد سجنوا على خلفية أعمال شغب أعقبت نهائي كأس أمم أفريقيا قبل أن يقر العاهل المغربي العفو عنهم ليعودوا أخيرا إلى بلادهم. رامي ميديا داكار.
0: الإشادة بالعفو الملكي عن المشجعين السنغاليين تم التعبير عنها أيضا من قبل فعاليات سنغالية مقيمة بالخارج. النموذج في هذه النشرة نسوق من باريس في هذه الشهادة لمونتانا أو لمونتاغا ديوب الفاعل الجمعوي السنغالي المقيم بالعاصمة الفرنسية.
4: العفو الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس على المشجعين السنغاليين الذين تم توقيفهم خلال الكان خبر رائع. من وجهة نظري أعتقد أن هذا يثبت مرة أخرى الروابط القائمة بين المملكة المغربية والسنغال. هي روابط لا يمكن لأي شيء أن يعيقها أو يشوهها. صحيح أنه كانت هناك تقلبات مؤخرا مع حديث كأس الأمم الإفريقية، لكنني لا طالما اعتبرت أنها مجرد تفاصيل صغيرة. هذان البلدان هما بلد واحد، لأن هناك حقيقة تاريخية وأسطورية، وهي أن كل مغربي يحمل السنغال في قلبه وكل سنغالي يحمل المغرب في قلبه، وهذا أمر قديم العهد. وهذا ما أثبته مرة أخرى الملك محمد السادس بفضل إنسانية، وهذا يثبت دائما أن المغرب والسنغال بلدان لا ينفصلان.
5: إلى يوم يبعثون إن شاء الله ديما مغرب وسنغال.
0: الإشادة بالعفو الملكي عن المشجعين السنغاليين حملها أيضا بلاغ صادر عن الاتحاد السنغالي لكرة القدم. البلاغ قال إن طي هذا الملف تأتى بتغليب العاهل المغربي الملك محمد السادس لروح الأخوة والتضامن المتميز الذي يجمع المغرب والسنغال. نواصل نشرة مغاربيا من الجزائر. دخل قانون تجريم الاستعمار الفرنسي حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. القانون الصادر بعد سنوات طويلة من الانتظار ينص على ضرورة اعتراف باريس بجرائمها في الجزائر، لكنه بالمقابل لا يتبنى مطلبي الاعتذار والتعويض بعد إسقاطهما في صيغة النص النهائية، ما اعتبره الحقوقيون الجزائريون انتكاسة وتنازلا عن المطلب الرئيسي.

0: تأتي للأهالي المتضررين ورهنا للملف لتجاذبات وحسابات سياسية. نستمع بهذا الخصوص لقراءة إسماعيل معراف المحلل السياسي من الجزائر حاوره يوسف النعماني.
1: أعتقد بأن البرلمان الجزائري لم يصادق على قانون تجريم الاستعمار، وفن القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفته جاء خالي تماما من تحميل فرنسا واجب الاعتذار ولا حتى من المطالب الأخرى التي ظل ينتظرها، واعتبر القانون صراحة انتكاسة بالنسبة لمطالب تجاه المستعمر الفرنسي. وهو يعكس أيضا من جهة أخرى بأن ملف الذاكرة أريد له أن يكون ملفا سياسيا براغماتيا تلعب به السلطات الحاكمة في الجزائر مع فرنسا التي لا أعتقد بأنها كانت تقبل صراحة اعتذار للسلطات الجزائرية. هذا صراحة لم نجد له إجابة من النسخة التي هي الآن موجودة والمعتمدة من السلطات الجزائرية فيما يخص قانون تجريم الاستعمار، وكأنه حدث سياسي وإعلامي يمثل بالنسبة للجزائر صدمة من السلطة، لأن كان من المفروض أن لا تنظر للأمور بهذه النظرة السلبية السيئة.
0: إسماعيل معراف المحلل السياسي الجزائري. ومن مختصرات الساحة المغاربية، أكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا لواء صلاح محمود الخفيفي أن السلطات الليبية من كل المواقع ترفض رفضا قاطعا أي مقترحات أو دعوات تتعلق بملف توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية. وشدد الخفيفي على أن موقف القيادة العامة ثابت وواضح ويرتكز أساسا على حماية السيادة الوطنية والحفاظ على التركيبة الديمغرافية والاجتماعية للدولة الليبية. تصريحات المسؤول الليبي تأتي في سياق الجدل المتجدد في هذا البلد بخصوص تدبير ملف الهجرة، ومن آخر مستجدات إحباط عملية تهريب وإنقاذ لعشرة المهاجرين والإعلان عن وفاة 6 آخرين في عمق الصحراء الجنوبية للبلاد. إلى جديد أنباء الفن السابعة، فيلم الدراما خليج فيورد فاز أمس بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي. الجائزة هي الثانية لمخرجي الفيلم المخرج الروماني كريستيان مونجيو التي يحصدها بعد أولى كانت العام 2007 عن الحفل الاختتامي لمهرجان كان. هذا موفد ميديا إلى المهرجان بلا المرميد.
2: لم تفلت منه السعفة الذهبية مرة أخرى، المبدع الروماني كريستيان مونجيو أحرزها للمرة الثانية في مشواره ليدخل نادي المتوجين في مناسبتين اثنتين، وهو أمر نادر الحصول. فيود هو عنوان شريطه الحاصل على السعفة الذهبية، 2:26 من ذكاء، من إخراج متقن وأداء محكم، 2:26 تبحث فيها عن اليقين ليأتيك هو بالشك. شريطه مليء بالأسئلة، ولغته التي يؤمن بها هي أن تمنح للآخرين فرصة اتخاذ القرار الذي يخص مصائرهم. المتوج بسعفة لميديا مباشرة بعد الإعلان عن فوز شريطه بأرقى جائزة عالمية.
3: أظن بأن علينا أن نحترم حق الآخرين في إيجاد أجوبة للأسئلة المهمة التي تخص الإنسانية. الأمر لا يعنينا نحن لأننا عشنا جزءا كبيرا من حياتنا، لكن من أجل أبنائنا يجب علينا أن نترك لهم مجتمعا أقل عنفا.
2: وفي الأمسية الاختتامية قالت إيزابيل يوبير كلاما كبيرا بحق الحاصلة على السعفة الفخرية ومكرمة الاختتام باربرا ستريساند. لا تولد المرأة باربرا ستريساند لكنها تصير باربرا ستريساند المكرمة. تعذر عليها الحضور لأسباب صحية، لكنها بعثت برسالة ذكرت فيها بحبها للسينما وللسينمائيين من كل البقاع، من تروفو وكوروزاوا إلى فيليني. كان بلا المرميد ميديا.
0: وبذلك ينتهي العرض الإخباري للسابعة، والكلمة تعود لك مارتن.
4: Merci beaucoup Nourdine, on vous retrouve à 8h pour une nouvelle édition du journal. À 7h10, on ouvre tout de suite une parenthèse sportive, un sport matin depuis Rabat ce dimanche avec Hassan Jabeli. On va parler golf bien sûr avec le trophée Hassan 2 et la coupe à la Meriem.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، مرحبا بكم إلى صباح الرياضة، نقدمه لكم من هنا من العاصمة الرباط، ومنها نبدأ هذا الموعد، حيث أصدر الملك محمد السادس عفوا على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجناح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي احتضنتها المملكة. بلاغ للديوان الملكي أمس أوضح أنه واعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة

0: المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ولاعتبارات إنسانية، أصدر الملك محمد السادس عفوه على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس أمم إفريقيا التي احتضنتها المملكة بين 21 من دجنبر 25 و2000 إلى 18 من يناير الماضي. هذه الالتفاتة الملكية، يضيف بلاغ الديوان الملكي، تعكس عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو التقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. نفتح صفحة كرة القدم الإفريقية بالحدث المنتظر مساء اليوم هنا بالعاصمة الرباط، إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الجيش الملكي ومعملودي سان داونز الجنوب إفريقي على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. فريق الجيش الملكي يدخل نهائيه القاري لا كفريق خسر ذهابا في بريتوريا، بل كناد يؤمن أن الحكايات الكبرى تكتب في مباريات العودة وفي اللحظات التي يظن فيها الجميع أن المهمة انتهت. هدف واحد يفصل الفريق العسكري عن إعادة إشعال الحلم واسترجاع الكأس التي غابت 41 عاما عن خزائن النادي الأكثر رمزية في الكرة المغربية. هنا في الرباط لا أحد يتحدث عن مباراة عادية، بل عن 90 دقيقة قد تعيد الجيش الملكي إلى عرش إفريقيا وقد تمنح جيلا كاملا لحظته الخالدة. مدرب الجيش الملكي البرتغالي ألكسندر دو سانتوس يعرف أن النهائيات لا تربح بالأسماء فقط، لذلك بنى فريقا يشبه شخصيته، فريق صلب لا ينكسر بسهولة، فريق يملك خبرة التقنوتي، هدوء أنس باش، صلابة فالوميندي وانفجار رضا سليم والفحل وحمزة خبا في الخط الأمامي، ثم لمسة وأناقة العميد ربيع حريمات وفنيات عبد الفتاح حدراف الذي يقول بخصوص لقاء اليوم:
1: نهائي التربح

0: كيتلعبش، وحنا في واحد التركيز تام. النهائي غادي نلعبوه على الارضيه ديالنا، غادي يكون واحد الحافز معنوي اللي هو الرقم 12 وهو الاهم بالنسبه لنا، هو الجمهور اللي غيدفعنا للتحقيق. ما غاديش نقول انتصار، انما تحقيق اللقب ان شاء الله اللي كان حلم 41 سنه ما تحقق، وهذا حلم ديالنا كاملين، وغادي نضاعفوا المجهود ديالنا ان شاء الله لاقصى درجه باش يكون ان شاء الله الكاس من النصيب ديالنا.
1: سان داونز ورغم فوز الذهاب بهدف وحيد، لكنه يدرك انه يصل الى ملعب لم يسقط فيه خصمه الجيش الملكي قاريا، والى مدرجات قادره على تحويل الضغط الى سلاح. الجيش الملكي لا يلعب فقط من اجل لقب ثان في دوري الابطال، بل من اجل استعاده صوره ناد كان اول من رفع رايه المغرب فوق القارة، ومن أجل تتويج مشروع مميز يجعل الفريق يعتلي عرش أندية القارة، وأيضا ضمان المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية. لقاء الجيش الملكي سان داونز الجنوب إفريقي ينطلق بداية من 8 مساء بالتوقيت المغربي بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. نبقى بالعاصمة الرباط هذه المرة مع منافسات أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة المتواصلة بالمغرب. المنتخب المغربي يبحث اليوم عن بلوغ المربع الذهبي، وهو يخوض ربع النهائي أمام منتخب الكاميرون في طريق السعي للحفاظ على اللقب مغربيا. وكان الأشبال المغاربة قد ضمنوا تأهلهم إلى هذا الدور بعدما تصدروا المجموعة الأولى بسبع نقاط في أعقاب تعادل مع تونس وفوزين متتاليين على كل من إثيوبيا ومصر. إلى منافسة البطولة الاحترافية المغربية، إنوي في قسمها الأول اللحظة، فبتألق من نجمه حكيم زياش الذي سجل الهاتريك، وصل فريق الوداد الرياضي صحوته فتغلب على حسنية أكادير بثلاثة أهداف لهدفين برسم الجولة 21. الانتصار كان الثالث سواليا للوداد، الثاني عشر له هذا الموسم، رفع به نقاطه إلى 40 مرتقيا إلى المركز الثالث مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر المغرب الفاسي المهدد من جهته بفقدان الصدارة في أعقاب هزيمته أول أمس أمام اتحاد طنجة. هذا وحسم اتحاد ورقة قمة أسفل الترتيب أمام جاره اتحاد يعقوب المنصور، فيما انتهى لقاء الدفاع الحسن الجديد وأولمبيك أسفي بالتعادل هدف لمثله، ليظل الفريق المسفيوي في المركز الأخير. والجولة 21 تتواصل اليوم بلقاءين. الرجاء الرياضي سيكون أمام فرصة اعتلاء الصدارة وهو ينزل ضيفا على أولمبيك تشيرا، فيما يستقبل فريق نهضة بركان ضيفه نهضة الزمامرة. أوروبيا اللحظة في إسبانيا، ومع إجراء الجولة 38 والأخيرة من الليغا، تأكد نزول كل من جيرونا وريال مايوركا نحو القسم الثاني ليرافق بذلك أوفييدو الذي تأكدت مغادرته منذ دورات. جيرونا تعادل أمام إلتشي بهدف لمثله فأنهى الموسم في المركز ما قبل الأخير ب 41 نقطة، فيما لم ينفع مايوركا فوزه على أوفييدو بثلاثية لتفادي المركز السابع عشر أول المراكز المؤدية إلى النزول. على مستوى الصدارة، برشلونة المتوج باللقب انهزم أمام فالنسيا بثلاثة أهداف لواحد فأنهى الموسم متوجا ب94 نقطة. أما ريال مدريد فتغلب في آخر لقاءاته في الموسم على أتلتيك بيلباو بأربعة أهداف لهدفين في ليلة وداع لاعبيه دافيد ألابا وكربخال. أما في ألمانيا ففريق بايرن ميونخ توج بلقب كأس ألمانيا في أعقاب فوزه في النهائي على شتوتغارت بثلاثية نظيفة ليحقق الثنائية المحلية بعدما كان حسم لقب البوندسليغا في وقت سابق. نعود ونختم من العاصمة الرباط بداية برياضة الغولف، حيث أسدل الستار أمس على فعالية النسخة 50 لجائزة الحسن الثاني والنسخة 29 لكأس للا مريم في الغولف على مسالك الغولف الملكي دار السلام. ففي جائزة الحسن الثاني عاد اللقب للأسترالي سكوت هاند الذي تصدر الترتيب بمجموع 15 ضربة تحت المعدل بعد منافسة قوية مع النيوزيلندي ستيفن ألكر والأمريكي تومي جيني اللذين تقاسما الوصافة بعشر ضربات تحت البار. أما في منافسات كأس للا مريم فالكندية أنا هوانغ خطفت الأضواء بتتويجها باللقب بمجموع 14 ضربة تحت المعدل. اللقب هو الثالث للاعبة الكندية في مسيرتها، وهي التي تبلغ فقط 17 عاما، لتؤكد أنها قادمة بقوة في عالم الغولف. وتقول بخصوص تتويجها بلقب كأس لالا مريم في نسختها 29.
2: إنه فوز خاص جدا بالنسبة لي، وأنا سعيدة بتحقيق لقبي الثالث. الأجواء كانت رائعة اليوم في الرباط، والمغاربة شعب مضياف وودود للغاية. المملكة تقوم بعمل مميز من خلال احتضان هاتين البطولتين.

0: حرارة 23 درجة مرتقبة بالمنستير، 24 درجة بطبرقة، 26 درجة مرتقبة بسوسة جابس، 27 درجة في تونس العاصمة، 28 درجة بالقصرين، و33 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: 8h sur Médien, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous arrivez tout pile pour le journal présenté par Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: Ahlan bika Martin, ahlan bikum mustama'ina al-kiram, ilaykum anawin ardiyan ba'i thamina. اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المغرب والسنغال، الملك محمد السادس يصدر الاعتبارات الإنسانية عفوة على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح المرتكبة خلال منافسات الكان التي احتضنتها المملكة. العفو الملكي عن المشجعين السنغاليين قوبل بارتياح كبير في السنغال في مختلف الأوساط. مدفوعة بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروزين بسبب حرب الشرق الأوسط، الخطوط الملكية المغربية تعلن تعليقا مؤقتا لرحلاتها عبر بعض الخطوط الجوية. شرق أوسطيا، بعد أسابيع من المشاورات الدبلوماسية المكثفة بوادر تقدم في مفاوضات وقف الحرب في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة بعد تأكيد الجانبين اقترابهما من إبرام إطار اتفاق، إطار لا يتضمن الملف النووي، وتصر في طهران على الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية. أهلا بكم. اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والاعتبارات الإنسانية، أصدر الملك محمد السادس عفوه على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس أمم إفريقيا التي نظمت بالمغرب. الالتفاتة الملكية هذه تعكس عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو التقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة وفي مقدمتها قيم الكرم وروح التسامح. الرئيس السنغالي باسيرو ديومبايفاي أعرب عن صادق شكره للملك محمد السادس على قرار العفو عن المشجعين السنغاليين، قرار قالت وزارة الخارجية السنغالية إنه مشبع بروح التسامح والإنسانية ويكشف عمق العلاقة المتميزة بين المغرب والسنغال. ردود الفعل في مختلف الأوساط السنغالية عقب القرار الملكي يرصد وتقرير مراسلنا من دكار إبراهيم الهريم.
3: عفو ملكي لفائدة المشجعين السنغاليين لاقى ترحيبا واسعا في السنغال. الرئيس باشير جومايفاي قال إن العفو الملكي يبرهن على متانة العلاقات التاريخية الأخوية التي تربط البلدين، معبرا عن امتنانه للعاهل المغربي الملك محمد السادس. وفي الوسط الرياضي السنغالي لاقى القرار صدى إيجابي. عبد الله تيام رئيس اتحادية الصحفيين الرياضيين السنغاليين قال إن السنغاليين سعيدون بهذا العفو الملكي.
4: السنغاليون اليوم سعداء للغاية وممتنون لهذا القرار من العاهل المغربي، كان قرارا منتظرا خاصة بالنظر إلى العلاقات التاريخية الممتدة منذ قرون بين البلدين، وهي علاقات لا يمكن لمباراة كرة قدم ولا لقرار سياسي التأثير عليها أو زعزعتها.
3: وبعد تأكيد الحكم بالسجن يأتي

0: أو زعزعتها.
1: وبعد تأكيد الحكم بالسجن يأتي العفو الملكي في وقت كانت عائلات هؤلاء المشجعين تنتظر الإفراج عنهم، خصوصا في أجواء عيد الأضحى المبارك. لمن كمرة، صحفي رياضي.
2: الحكومة كانت دائما تسعى للإفراج عن مواطنيها وفضلت الطرق الدبلوماسية. الآن تحقق مرادها وأفرج الملك محمد السادس عن المشجعين، وهي خطوة لا يسعنا إلا أن نحييها ونشكره عليها.
1: وكان 15 مشجعا سنغاليا قد سجنوا على خلفية أعمال شغب أعقبت نهائي كأس أمم أفريقيا قبل أن يقر العاهل المغربي العفو عنهم ليعودوا أخيرا إلى بلادهم. برامجري ميديا داكار.
3: وعلى المستوى الشعبي قبل العفو الملكي على المشجعين السنغاليين الذين وصلوا في الساعات الأولى من يومه الأحد إلى بلادهم، قبل القرار بترحيب وارتياح كبيرين. ذلك ما يؤكده محمد لومي الأستاذ الجامعي ورئيس جمعية ديما أصحاب التي تجمع الطلبة المغاربة والسنغاليين، تحدث لوفاة وزير من ذكر.
4: En tant que Sénégalais, j'accueille cette nouvelle de la grâce royale accordée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Que Dieu l'assiste.
5: بصفتي سنغاليا استقبل خبر العفو الملكي على المشجعين السنغاليين بمشاعر عميقة وبامتنان كبير. إنها لفتة إنسانية بامتياز، وهي أيضا خطوة قوية للغاية على الصعيدين الرمزي والدبلوماسي، وهذا يظهر مرة أخرى عمق العلاقات بين البلدين، علاقات أخوية وروحية، وهي أيضا علاقات صداقة متينة. وبغض النظر عن جميع العلاقات التي قد تربط بين دولتين، فإن شعبين يربطهما تاريخ مشترك وعلاقة قوية وثقة وأخوة. إنه قرار يعبر عن قيمة التعاطف والتسامح والتضامن التي تميز المملكة المغربية ورؤية جلالة الملك محمد السادس. أعتقد بصدق أن هذه المبادرة ستعزز الروابط الاستثنائية بالفعل بين داكار والرباط، وسترسخ هذه الصداقة النموذجية التي يشيد بها العالم بأسره.
3: الإشادة بالعفو الملكي عن المشجعين السنغاليين حملها أيضا بلاغ صادر عن الاتحاد السنغالي لكرة القدم. البلاغ قال إن طي هذا الملف تأتى بفضل تغليب العاهل المغربي الملك محمد السادس لروح الأخوة والتضامن المتميز الذي يجمع المغرب والسنغال. نواصل نشرة مع شأن مغربي مستقل، حيث أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن قرارها التعليق المؤقت لاثني عشر خطا جويا دوليا يربط بين مدن مغربية ووجهات إفريقية وأوروبية، وذلك في خطوة تهدف إلى التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها قطاع الطيران العالمي. وأوضحت الشركة في بيان لها أن اتخاذ القرار يرجع لسببين رئيسيين. الأول يتعلق بالارتفاع الحاد وغير المسبوق في أسعار وقود الطائرات الكيروزين، والذي نتج بشكل مباشر عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التباطؤ الملحوظ في الطلب على بعض الوجهات. تعليق الرحلات وإلغاء أخرى قرار لجأت إليه كثير من شركات الطيران العالمية لنفس الاعتبارات، كما يبرز الخبير الاقتصادي محمد جدري، تحدث لوفاء التوزري من الرباط.
6: توترات ديال الشرق الاوسط اثرت بشكل كبير على اسعار ديال المحروقات بصفه عامه، وعلى التزود بالكيروزين بصفه خاصه. الكثير من شركات ديال الطيران، خصوصا الطيران يعني منخفض التكلفة، يعني إما أعلنت إفلاسها وإما ألغت الكثير من رحلات ديال الطيران. كنظن في أن بهذا الاتجاه هذا كتمشي كذلك الخطوط الملكية المغربية، باش أنها تلغم مجموعة من الخطوط الأكثر استغلالا لما فيهاش واحد العدد المسافرين بشكل كبير، بحيث أن يعني ما كتكونش مملوءة عن آخرها، وبالتالي ما كتعوضش تكاليف ديال الاستغلال ديالها. وبالتالي هذا كنظن بأن أمر مهم، لأن يجب المحافظة على النموذج الاقتصادي للخطوط الملكية المغربية. وهذا ما قامت فقط الفاعل التاريخي ديالنا، بل كثير من شركات الطيران على المستوى العالمي مشات في نفس الاتجاه، اللي هو أساسي هو أن يجب أن نخرج من هذه الأزمة بأقل الأضرار، وأنا ذاك يمكن إعادة فتح الخطوط هذه.
3: في في أو مختصرات الشؤون المغاربية، أكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا لواء صلاح محمود الخفيفي أن السلطات الليبية من كل المواقع ترفض رفضا قاطعا أي مقترحات أو دعوات تتعلق بملف توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية. وشدد الخفيفي على أن موقف القيادة العامة ثابت وواضح ويرتكز أساسا على حماية السيادة الوطنية والحفاظ على التركيبة الديمغرافية والاجتماعية.

0: معيار الدولة الليبية، مؤكدا أن ليبيا لن تكون ساحة لأي مشاريع لتوطين المهاجرين تحت أي ظرف من الظروف. تصريحات المسؤول الليبي تأتي في سياق الجدل المتجدد في هذا البلد بخصوص تدبير ملف الهجرة غير النظامية، ومن آخر مستجدات إحباط عملية تهريب وإنقاذ عشرات المهاجرين مع وفاة 6 آخرين أمس في عمق الصحراء الجنوبية من البلاد. ملف الشؤون الدولية يقودنا إلى الشرق الأوسط، ففي مقابلة مع قناة سي بي اس أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران لوقف الحرب بات قريبا إلى حد كبير، وكانت واشنطن وطهران لمحتا إلى قرب إبرام إطار تفاهم من 14 بند لإنهاء الحرب دون حسم كل النقاط الخلافية بينها، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني الذي ستتم مناقشته في مرحلة ثانية من 30 إلى 60 يوما بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية. يأتي ذلك بعد تكثيف التحركات الدبلوماسية التي يقودها عدد من الوسطاء وأبرزهم باكستان وقطر، ما جعل المراقبين يتحدثون عن الاقتراب من ساعة الحسم، إما الاتفاق أو العودة إلى الحرب. نستمع بهذا الخصوص لتوضيحات الحسين ديك الخبير في الشؤون الأمريكية، تحدث لوفاة أوزري من القدس.
1: في الحقيقة والواقع نقترب من لحظة الحسم، إما أننا أمام إعلان اتفاق إطار لمدة 30 يوم أو أننا ذاهبون إلى مواجهة عسكرية خلال الساعات القليلة القادمة. حتى الآن هناك مشاورات أمريكية داخلية ومشاورات مع إسرائيل ومشاورات مع دول المنطقة، فبتقديري أنها لحظة ترقب حذر. هل نذهب إلى اتفاق أم أن الخيار العسكري أصبح واردا؟ حتى اللحظة كل شيء متاح، كل شيء وارد، وهذا ليس بجديد. يعني منذ أن أعلن ترامب عن عدم مشاركته في حفل زواج نجله كان هناك من الواضح أن هناك شيء ما سيحدث، إما التوجه نحو الخيار السياسي والتفاوض وإنجاز اتفاق إطار، اتفاق مرحلي، لا أقول اتفاق نهائي، أو رفض الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المقترحات أو الأفكار الإيرانية والتوجه للمواجهة العسكرية.
0: الحسين الديك الخبير بالشؤون الأمريكية تحدث إلينا من القدس. وعلى الجبهة اللبنانية قال حزب الله إن أمينه العام نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني أكدت أن طهران لن تتخلى عن دعمه، وأن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة شدد على شمول لبنان. في أذن

0: لذلك استهدف الجيش الإسرائيلي السبت إحدى ثكنات أو ثكنات الجيش اللبناني في جنوب البلاد، حيث قتل جندي لبناني. تواصل الاستهداف الإسرائيلي للبنان يستمر فيما يسود الترقب في انتظار اجتماع لبناني إسرائيلي وشيك برعاية أمريكية. نهاية النشرة في الموالي على ميديا، تتابعون عددا جديدا من فقرة فرسان المونديال. فمع اقتراب صافرة بداية كأس العالم 26 و2000، نواصل من خلال هذه الفقرة اليومية تقريبكم من أجواء هذا الحدث الرياضي العالمي عبر تعريفكم بالمنتخبات المشاركة وأبرز نجومها. في عدد اليوم نسلط الضوء على منتخب الولايات المتحدة أحد مستضيفي البطولة ومنتخب باراغواي، العدد السابع من فرسان المونديال، يوقع الحسن جابرية.
1: فرسان المونديال، أهلا بكم. 17 يوما وتعطى صافرة انطلاق منافسات كأس العالم في نسختها 23، وفي فرسان المونديال نواصل رحلتنا للتعرف على المنتخبات المشاركة في العرس.

0: بباراغواي. المنتخب الأمريكي صاحب الأرض وأحد أكثر المنتخبات تطورا في السنوات الأخيرة، يشارك للمرة 12 في المونديال وسط طموحات كبيرة بتحقيق أفضل إنجاز مونديالي له منذ بلوغ نصف النهائي في نسخة العام 30-900 و1000. كرة القدم الأمريكية تعيش طفرة حقيقية سواء على مستوى المواهب أو قوة الدوري المحلي، وهو ما جعل المنتخب يمتلك جيلا شابا قادرا على مقارعة كبار العالم. يبقى كريستيان بوليسيتش الاسم الأبرز في صفوف المنتخب الأمريكي. نجم ميلان الإيطالي وقائد المنتخب يتمتع بسرعة كبيرة ومهارة عالية في الاختراق وصناعة الفرص. الجماهير الأمريكية تعول عليه لقيادة منتخب بلادها نحو مشاركة تاريخية على أرضه. حديثنا اللحظة عن منتخب باراغواي. المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية يعود إلى كأس العالم بعد غيابه منذ نسخة العام 10 و2000 التي بلغ خلالها ربع النهائي لأول مرة في تاريخه. يعرف منتخب باراغواي دائما بصلابته الدفاعية وروحه القتالية، لكن في السنوات الأخيرة بدأ يميل أكثر إلى اللعب الهجومي والاعتماد على العناصر الشابة. يبرز ميغيل ألميرون كأهم نجوم منتخب باراغواي. لاعب أتلانتا الأمريكي يتميز بسرعته الكبيرة وتحركاته الذكية بين الخطوط، كما يملك قدرة مهمة على صناعة اللعب والتسديد من خارج منطقة الجزاء. الميرون سيكون الورقة الأبرز لباراغواي في رحلة البحث عن عودة قوية إلى الواجهة العالمية. في العدد القادم من فرسان المونديال حديث عن منتخبي أستراليا وتركيا. إلى اللقاء.
1: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: ماتان فو، مارتن جيبير.
3: 8h15 sur Médien. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. On prend tout de suite la direction du Sénégal, dont le paysage politique s'est vu fortement chamboulé vendredi dernier. Le président vient de se séparer de son premier ministre. On en parle tout de suite avec notre invité. Le Sénégal est plongé dans le flou. Le président Bassirou Diomaye Faye a limogé vendredi soir son premier ministre, Ousmane Sonko. Mais ce dernier peut se targuer d'une popularité très grande dans le pays. Le PASTEF, le parti présidentiel, se voit divisé face à cette séparation, alors que plusieurs échéances électorales approchent. Alors quel avenir politique se profile pour le pays et à qui profite vraiment cette scissure? On fait le point ce matin avec notre invité Mamadou Diouf, historien spécialiste de l'Afrique. Bonjour Mamadou Diouf.
4: Bonjour monsieur.
3: Alors, avant de développer ce dossier, un mot sur la grâce du roi Mohamed VI envers les supporters sénégalais qui étaient condamnés au Maroc. Une condamnation après les débordements de la finale de la CAN en janvier dernier. On le rappelle, c'est donc une bonne nouvelle pour les Sénégalais. Comment cette grâce est-elle accueillie au Sénégal?
4: Elle est accueillie avec beaucoup de joie, avec beaucoup de reconnaissance également par rapport à Sa Majesté Mohamed VI, puisque après le procès, c'était la seule issue, raison pour laquelle d'ailleurs les Sénégalais n'étaient pas revenus sur le côté juridique pour poursuivre le combat sur le plan juridique. On s'attendait effectivement à ce que la grâce leur soit accordée. On ne savait pas quand. Et je trouve que le moment est très bien choisi. On va vers la Tabaski, la plus grande fête musulmane. Alors que tout le monde sait que dans les relations entre le Maroc et le Sénégal, il y a cet aspect religieux qui jouent un rôle extrêmement important. Ils sont arrivés au Sénégal très rapidement, juste après la grâce. Ça a été véritablement bien accueilli par les Sénégalais qui attendaient effectivement le retour de ces supporters.
3: Et c'est une grâce qui va encore renforcer, on imagine, les relations entre Dakar et Rabat.
4: Oui, les relations entre

0: Et derrière l'algorithme, il y a 40 voleurs. Bon, pas exactement 40. Disons trois grandes maisons de disques. Universal, Sony, Warner. Qui ont très bien compris comment glisser leurs artistes en tête de vos recommandations. Ce n'est pas de la magie, c'est du business. Très bien habillé en magie. Alors que fait-on? On peut pleurer, on peut crier au scandale, ou on peut faire quelque chose de beaucoup plus radical. On peut chercher soi-même. Je sais, c'est révolutionnaire. Alors aujourd'hui, faites-vous un cadeau un peu étrange dans un monde où tout est censé être instantané. Perdez-vous. Cliquez sur une chanson inconnue, puis une autre. Laissez tomber pour une fois le recommander pour vous. Parce que les plus belles découvertes musicales ne sont peut-être pas celles qu'un algorithme a prévues. Ce sont celles qu'on trouve par accident, à 2h du matin, entre un vieux morceau oublié, une voix venue d'ailleurs, et cette sensation rare d'avoir découvert quelque chose qui n'appartient qu'à nous. Et ça, aucun algorithme ne sait encore vraiment le fabriquer.
1: Voilà, une fin de matinale en musique avec Ilham Berada, 9h01 sur Média, le retour de l'actualité avec la synthèse d'Othmane Tahiri. Bonjour Othmane.
2: Sabah al-khair Martin wa li kulli al-mustamiin al-kiram. أهلا بكم. مستهل هذا الموجز من المغرب حيث أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس أمم إفريقيا التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 من يناير 2026. بيان صادر عن الديوان الملكي أوضح أن العفو الملكي جاء اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ولاعتبارات إنسانية. البيان أضاف أن هذه الالتفات الملكية تؤكد عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام البلدين، كما القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. بالمناسبة، عبر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي في رسالة عن شكره وتقديره للعاهل المغربي الملك محمد السادس بعد تفضله بالعفو على المشجعين السنغاليين، واصفا القرار بالعفو الإنساني. وكتب ديوماي فاي عبر حسابه الرسمي بإكس إن هذه الخطوة من العاهل المغربي تجسد العلاقة الأخوية والعريقة التي تجمع المغرب بالسنغال، علاقة جاء هذا الموقف ليؤكدها ويكرسها من جديد. أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن قرارها بالتعليق المؤقت لـ 12 خطا جويا دوليا يربط بين مدن مغربية ووجهات إفريقية وأوروبية، وذلك في خطوة تهدف إلى التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها قطاع الطيران العالمية. فتح رجل النار مساء أمس عند نقطة تفتيش أمنية قرب البيت الأبيض في واشنطن ولقي حتفه متأثرا بإصابته برصاص عناصر الخدمة السرية، وفقا للسلطات الأمريكية التي أفادت أيضا بإصابة أحد المارة في إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان موجودا حينها في البيت الأبيض يباشر عملية التفاوض مع إيران، التي قال بخصوصها إنه على وشك التوصل إلى اتفاق يشمل فتح مضيق هرمز. في السياق، قال وزير الخارجية الباكستاني إن المكالمة المهمة التي أجراها ساكن البيت الأبيض مع قادة باكستان، السعودية، تركيا، قطر، مصر، الإمارات، الأردن تشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق سلام إقليمي. إلى ذلك، قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي إن واشنطن وطهران ستوقعان مذكرة تفاهم تستمر لـ60 يوم.

0: ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين. بين التفوض والنار يعيش لبنان. في جبهته قتل 16 شخصا وأصيب العشرات بهجمات إسرائيلية على الجنوب والشرق اللبناني في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده قرب الحدود الشمالية بالتوازي مع تنفيذه غارات وقصفا مدفعيا على بلدات بقضاء سور والنبطية. نختم هذا الموجز بالخبر الرياضي، حيث يواجه فريق الجيش الملكي فريق سان داونز الجنوب الإفريقي مساء اليوم على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك لحساب إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وسط ترقب جماهيري واسع لقمة من العيار الثقيل عنوانها الأبرز من يخطف الكأس الغالية الإفريقية. المباراة تقام تمام الساعة 8 بالتوقيت المغرب الإشارة، فإن الجيش الملكي قد خسر مباراة الذهاب بهدف دون رد. دائما مع أخبار كرة القدم، حيث يلتقي المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بمنتخب الكاميرون في دور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا لهذه الفئة في المغرب بحثا عن بطاقة العبور لمحطة نصف النهائي. اللقاء يلعب تمام 5 عصرا بالتوقيت المغربي. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات دائما عبر ميديان. بعد قليل ويكند الأسرة يقدمه محمد البداوي. إلى ذلك،
1: ميديان، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
5: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
1: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله. نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل أحد بعد موجز 9 مساء على ميديان.

0: صباح الخير والراحة لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الاسرات. صباح اللي غادي نحاولوا فيه اننا نختاروا الكلمات اللي تريحنا والجلسات اللي تعطينا طاقه بدل ما تستنزفنا، ونفهموا اكثر كيفاش يمكن لبعض التفاصيل اليوميه البسيطه انها تاثر على النفسيه ديالنا وصحتنا بلا ما نردوا ليها البال. فاذا كنتوا معنا هذا الصباح فمرحبا بكم في رحله جديده بين النفس الصحه والعادات اللي كترافق حياتنا اليوميه، ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذن مسامعينا الكرام في الفقرة ديالنا الأولى غادي نتوقفوا عند موضوع قريب من حياتنا اليومية. غادي نتكلموا على ديك الجلسات السلبية، يعني كيفاش كتأثر هاد الجلسات السلبية على نفسية الإنسان. يعني ملي كيولي الحديث كله على المشاكل والناس وكتحول ديك الجلسات إلى استنزاف نفسي، علاش كنحسوا أحيانا بالتعب من بعض الجلسات، وكيفاش كتأثر الطاقة السلبية والكلام المتكرر على المشاكل على الراحة ديالنا النفسية. فغادي نتكلموا على أهمية اختيار البيئة اللي كنجلسوا فيها وكيفاش نحميو أنفسنا من الاستنزاف العاطفي اليومي. أما في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام فغادي ننتقلوا للصحة والتغذية في أجواء العيد رفقة الدكتور جعفر فويمتيزي أخصائي أمراض وجراحة الكلي والمسالك البولية والتناسلية، باش يتكلم لنا على كثرة اللحوم في العيد وقتاش تقدر تحول إلى يعني خطر على صحة الكلي وعلى الصحة بصفة عامة. فشنو الكمية اللي خاصنا نردوا لها البال، وشنو هما الأشخاص اللي كيكونوا أكثر عرضة للمشاكل الصحية خلال هذه الفترة هذه، وكيفاش نقدروا نستمتعوا بأجواء العيد بلا ما نرهقوا الأجسام ديالنا. وفي الفقرة الثالثة مستمعينا الكرام فغادي نقدموا نصائح ومعلومات حول موضوع نفسي وإنساني حساس. غادي نتكلموا على الأشخاص اللي كيقللوا من أنفسهم قدام الآخرين باستمرار، يعني ملي كيتحول التواضع أحيانا إلى تقليل مؤلم من قيمة الذات. علاش كيتعود بعض الناس على أنهم يصغروا الإنجازات ديالهم أو ليقللوا من أنفسهم؟ واش الأمر هو تواضع فعلا أم هو نقص في الثقة بالنفس؟ فغادي نتكلموا على الأهمية ديال التوازن بين التواضع واحترام الذات. أما الفقرة الأخيرة مستمعينا الكرام فغادي نختموا رفقة الأستاذة نهيلة خراط الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية، باش تكلم لنا على عيد الأضحى بين المتعة والاعتدال. إذن كيفاش نقدروا احنا كلنا نستمتعوا بالعيد ونستمتعوا بالأكل بلا ما نرهقوا الأجسام ديالنا؟ كيفاش نوازنوا بين الأجواء العائلية والاختيارات الغذائية الصحية، وشنو هي الأخطاء الغذائية الأكثر شيوعا خلال العيد، وكيفاش يمكن أننا نحافظوا على راحتنا وصحتنا دون حرمان ومبالغة؟ إذن مستمعينا الكرام الحلقة ديال اليوم متنوعة قريبة من القلب ومن تفاصيل حياتنا اليومية كيف ما العادة، فكنت منا تدوزوا معنا وقت زوين مفيد وممتع دائما في ويكند الأسرة على ميديا
1: ميديا ويكند الأسرة محمد البدوي.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. إذن كيف ما عودناكم في ويكند الأسرة، قبل ما كندخلوا دائما للفقرة الأولى واللي خصصنا هذا الصباح باش نتكلموا على كيفاش كتأثر دوك الجلسات السلبية على نفسية الإنسان، ملي كيولي الهضرة كلها على المشاكل وعلى الناس وكتحول ديك الجلسات لاستنزاف النفسي، وكيفاش نحسوا أحيانا بالتعب يعني بعد بعض الجلسات، وكيفاش كتأثر ديك الطاقة السلبية والهضرة

دوكا دوكا الجديد ديال الفنان منعم سليماني. مستمعينا الكرام, في حياتنا كاملين كنجلسوا مع اشخاص بزاف, اصدقاء, عائله, زملاء, او حتى شي جلسات اللي كتكون عابره, ولكن ماشي كلها او لا كل هذه الجلسات كتعطينا نفس الاحساس. كاين واحد الجلسات اللي كنخرجوا منها مرتاحين خفاف ومليئين بالطاقه, وكاين جلسات اخرى اللي كنحسوا بعدها بالثقل, واحد الثقل اللي كيكون غريب, واحد تعب نفسي, واحد تشوش داخلي, رغم اننا ما نكونوش درنا شي حاجه كثيره من غير الهضره. وملي كنتاملوا شويه فكنكتشفوا ان بعض المجالس يعني ما كيدورش فيها الحديث الا حول المشاكل, الانتقادات, اخبار الناس, الشكوى المستمره, او لا التركيز على الجانب السلبي في كل شيء. ومع الوقت تقدر تاثر علينا هذه الاجواء على نفسيه الانسان يعني بلا ما يرد البال, لان العقل كيتاثر بداك الشيء اللي كيسمعوا وكيتكرر قدامه باستمرار. ففي هذه الفقره غادي نحاولوا اننا نفهموا كيفاش كتاثر هذه الجلسات السلبيه على الانسان نفسيا, وعلاش كاين جذب البعض لهذا النوع من الحديث, ومن بعد نفهموا كيفاش نقدروا نحافظوا على توازننا النفسي بلا ما ننعزلوا على الناس. اول حاجه غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي علاش كتاثر هذه الجلسات السلبيه علينا حنايا بهذه القوه هذه. فلان مثلا العقل كيتاثر بداك الشيء اللي كيسمعه باستمرار, لان الانسان ماشي اله اللي كتفصل بسهوله بين داك الشيء اللي كيسمعه وداك الشيء اللي كيحس به. فملي كندوزوا واحد الوقت طويل وسط كلام سلبي كيبدا العقل ديالنا بالتقاط هذا التوتر هذا والخوف والتشاؤم تدريجيا. خصنا نعرفوا ان الكلمات ماشي مجرد اصوات بل طاقه وافكار اللي كتاثر على النفس مع التكرار. وكذلك المشاعر كتنتقل بين الناس, فكيف ما كتنتقل ديك الحماسه والضحك ايضا كتنتقل حتى السلبيه والتوتر والقلق. وهذا الشيء علاش نقدروا نحسوا بالثقل بعد الجلسه اللي تكون مليئه بالمشاكل, حتى ولا ما كانش المشاكل ديالنا حنا. خصنا نردوا البال دائما كيفاش كنحسوا بعد بعض الجلسات, لان المشاعر معديه اكثر من داك الشيء اللي كنتخيلوه. وكاين كذلك التركيز المستمر على السلبيات اللي كيغير الطريقه ديال التفكير ديالنا. يعني ملي كيسمع الانسان طوال الوقت ان الحياه صعيبه وان الناس خايبين وان كل شيء خايب, فكيبدا تدريجيا فانه يشوف العالم حتى هو بنفس النظره اللي هي سوداويه. فخصنا نعرفوا ان داك الشيء اللي كنغذيو به العقول ديالنا يوميا راه كيولي جزء كبير من الطريقه ديال الشوفه ديالنا للحياه, رغم اختلاف كل واحد فينا كيفاش كيشوف الحياه. كذلك العقل ديالنا كيحتاج لواحد التوازن, ماشي انه يغرق في التوتر دائما, لان الحديث على المشاكل احيانا نقدروا نعتبروا انه امر طبيعي ويعني مهم, ولكن ملي كتولي كاع الجلسات اللي كنجلسوا فيها يعني قائمه فقط على السلبيه, فكيتحول الامر الى واحد استنزاف نفسي. فخصنا نعرفوا ان الوعي بالمشاكل راه مهم بزاف, ولكن العيش داخل المشاكل طوال الوقت راه كيكون متعب جدا للنفس. مستمعينا الكرام, فاصل موسيقي, غادي نسمعوا لرضوان بالرحيل في الغرام, وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على اشنو هي الطبيعة ديال الأشخاص اللي ما كيتكلموش إلا على المشاكل والناس.

مستمعينا الكرام، أشنو هي الطبيعة ديال الأشخاص اللي ما كيتكلموش إلا على المشاكل وعلى الناس؟ البعض تعود على الشكوى كأسلوب ديال الحياة، وكنا تكلمنا على الشخصية اللي كتشتكي باستمرار يعني في عدد سابق. هناك أشخاص اللي ما كيحسوش بالراحة إلا ملي كيتكلموا على التعب والمشاكل والظروف الصعبة، حتى في اللحظات الجميلة اللي كتدوز يعني بسرعة، بينما التركيز ديالهم كيبقى فقط على السلبيات. كذلك التعود على الشكوى كيخلي العقل ديالنا كيقلب دائما على اشنو كيكون ناقص بدل اشنو اللي هو موجود. وكاين عاود نوع ديال الاشخاص اللي تيتكلموا على الناس حيت كيمنحهم هادشي واحد شعور مؤقت بالاهميه. يعني بعض الاشخاص كيحسوا انهم محور الاهتمام اللي كينقلوا الاخبار ديال الناس او لا كيتكلموا على حياتهم ومشاكلهم. فخصنا نعرفوا ان الانشغال الدائم بالناس يقدر يكون احيانا غير هروب من مواجهه النفس والحياه الخاصه. وكاين السلبيه احيانا اللي هي انعكاس ديال واحد التعب داخلي عند الشخص، لأن ماشي كل شخص سلبي دائما كيكون شخص ما مزيانش، فيقدر يكون فقط متعب نفسيا أو لا غارق في القلق أو للإحباط. خصنا نفهموا الناس، لكن ما نسمحوش لهم أن يعني تحول المعاناة ديالهم إلى العبء دائم يعني على الراحة ديالنا النفسية. وكاين بعض الناس اللي ما كيعرفوش طريقة أخرى ديال التواصل من غير أنهم يعني يتكلموا على المشاكل وعلى الناس. فكاين الناس اللي تربوا في واحد البيئة اللي كان الحديث فيها دائما على المشاكل والانتقاد والخوف، وحتى ولا هذا هو الأسلوب ديالهم الطبيعي في الجلسات. ماشي كل سلوك سلبي كيكون مقصود، ولكنه كيبقى مؤثر مهما كانت النية. مستمعينا الكرام، غادي نديروا واحد الفاصل موسيقي آخر، غادي نشوفوا شنو غادي نسمعوا دابا. يمكن نقدروا نسمعوا المسلم وبلال أفريكان وش عندك، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على كيفاش كتأثر هاد الجلسات في نفسياتنا والحياة ديالنا.

0: شنطه.
1: ميدي ان ويكند الاسره محمد البداوي.
2: ومازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصنا على هذه الفقره الاولى، واللي هو كيفاش كتاثر دوك الجلسات السلبيه على نفسيه الانسان. اذا اول حاجه غادي نتكلمنا عليها هي علاش كتاثر علينا هذه الجلسات السلبيه بهذه القوه هذه، وتكلمنا كذلك على الطبيعه ديال الاشخاص اللي ما كيتكلموا الا على المشاكل وعلى الناس. دابا غادي نتكلموا على كيفاش كتاثر هذه الجلسات السلبيه على نفسيتنا وعلى حياتنا. هذه الجلسات السلبيه كتزيدنا في القلق والتوتر، الاستماع المستمر المشاكل اللي قدر يخلي الإنسان يكون كيحس أن الحياة كلها ثقيلة ومليئة بالخطر والتعب. وكتعطينا كذلك هذه الجلسات واحد الفقدان ديال الراحة والهدوء الداخلي، لأن بعض الجلسات كتخلي في الداخل ديالنا واحد تشويش فكري، وكتخلي العقل ديالنا يكون مشغول حتى بعد انتهاء اللقاء. وكذلك هذه الجلسات كتساعدنا أو كتأدي إلى أننا كنتأثروا بنظرة سلبية على الناس وعلى الحياة، لأن مع الوقت كيقدر يبدأ الإنسان بفقدان ثقة ديالو في الآخرين، أو للشعور أن كل شيء ماشي هو هذاك وكل شيء معقد. فما خصناش نخليو هاد التجارب او لا النظرات ديال الاخرين تولي الحقيقه ديالنا حتى حنايا. وكذلك كتستنزف الطاقه ديالنا النفسيه والعاطفيه، لان الانسان كيحتاج الجلسات اللي تعطيه الراحه والامل والضحك ايضا، ماشي فقط الشكوى والتوتر. فالراحه النفسيه ماشي رفاهيه بل هي ضروره باش نقدروا نستطيعوا اننا نستمروا في الحياه ديالنا يعني بشكل صحي. الكلام اللي كنسمعوه يوميا راه كيخلي فينا واحد الاثار داخلي، يعني سواء رضينا البال او لا ما رضيناش البال. وهادشي علاش يعني في الجلسات اللي ما فيهاش الا السلبيه والشكوى والحديث المستمر على الناس تقدر يعني ترهق النفس وتسرق الهدوء ديال الانسان مع الوقت. فماشي من المطلوب اننا نعيشوا في واحد العالم اللي هو مثالي او لا نهربوا من المشاكل ديال الحياه، ولكن من المهم اننا نحافظوا على التوازن ديالنا واننا نعطيو لانفسنا ايضا واحد المساحه ديال الراحه والامل والكلام اللي كيخفف اللي ما كيزيدش علينا تقول. وفي النهايه بعض الجلسات يعني كتحسسنا اننا اقرب للحياه، وبعض الجلسات كيخلينا نخرجوا متعبين بلا حتى شي سبب واضح. هادشي علاش خصنا دائما نردوا البال لداكشي اللي كنسمعوه ومع من كنجلسوا. مستمعينا الكرام خليكم معنا، ما تنساوش دابا شويه بعد الموجز الاخباري ديال تسعودونس غادي يكون معنا الدكتور جعفر فويمتيزي، اخصائي امراض وجراحات الكلي والمسالك البوليه والتناسليه، باش يتكلم لنا على تاثير ديال كثره اللحوم خلال العيد يعني على الصحه ديالنا، وقتاش تقدر تحول ديك المتعه الغذائيه الى خطر على الكلي ديالنا، شنو الكميه اللي خصنا ناكلوها ونردوا ليها البال، وشكون هما الاشخاص اللي يكونوا اكثر عرضه للمشاكل الصحيه خلال هذه الفتره، ومجموعه من المعلومات اخرى من بعد ما نسمعوا مستمعينا الكرام دعاء اليحيوي في بلبلة. ونرجع لكم بعد موجز الإخباري ديال تسعودونس، خليكم معنا.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذن كيف ما ذكرنا سابقا في عيد الأضحى كتولي اللحوم حاضرة بزاف في كل وجبات تقريبا، شواء الكبدة بولفاف دوارة وغيرها من الأطباق اللي ترتبط بذاكرة العيد عندنا كاملين كمغاربة. ولكن وسط هذه المتعة هذه يقدر ينسى البعض أن الإفراط في استهلاك اللحوم والدهون والملح يقدر أنه يعيي الجسم ديالنا، خصوصا الكلي والجهاز البولي، وهذا الشيء يقدر يسبب مشاكل صحية عند بزاف ديال الأشخاص. فوقتاش كيولي الأكل الزائد خطر حقيقي، وشكون هما الأشخاص اللي يقدروا يكونوا أكثر عرضة للمضاعفات، وكيفاش نقدروا نستمتعوا بالعيد بلا ما نعيوا الأجسام ديالنا؟ هذه كلها أسئلة اللي غادي نطرحها اليوم على الضيف ديالنا الدكتور جعفر فيمتيزي، الأخصائي في أمراض وجراحة الكلي والمسالك البولية والتناسلية. وغادي نقول لي أهلا بك دكتور جعفر، وشكرا بزاف على تواجدك معنا مرة أخرى في ويكند الأسرة.

0: اهلا وسهلا سيدي محمد، كنشكرك على الاستضافه الكريمه. كنتمنى عيد مبارك سعيد ليك للطاقم الفني والتقني للبرنامج والمستمعين ويكاند الاسره ميديا راديو، وكل عام وانت والساده المستمعين بألف خير ان شاء الله.
1: شكرا شكرا دكتور جعفر، علينا وعليك ان شاء الله بكل خير. اذا الموضوع ديالنا اليوم غادي نتكلموا اكيد على عيد الاضحى والكثره ديال اللحوم في هذا العيد، وقتاش كتقدر تحول ديك المتعه الغذائيه الى خطر على الكلي ولا على الصحه بصفه عامه. فدكتور يعني باش نبداو ندخلوا الموضوع ديالنا يعني مباشره، واش نقدروا نعرفوا شنو كيوقع للجسم اللي يقدروا كنفرطوا مثلا في الاكل ديال اللحوم؟ لان كنعرفوا ان اللحوم هي مهمه غذائيا، ولكن الافراط فيها يقدر يخلق واحد الضغط

0: على على على الجسم. فاولا يعني كيفاش كيتعامل الجسم ديالنا مع الكميات الكبيره من البروتينات اللي كتكون في اللحوم؟
1: اولا سيدي محمد بغيت نتكلم على هذا المشكل هذا ماشي غير بصفتي اختصاصي في الكليه مساك بوليه ولكن نعم. بصفه عامه شنو كيوقع للجسم كاين حتى كاين واحد ثلاثه الاجهزه اللي بغينا نقولوا هما اللي كيتاثروا بشكل كبير بهذه المشاكل اللي عندها علاقه بالافراط في تناول اللحوم اللي هو الجهاز الهضمي جهاز القلب والشرايين اللي هو جهاز مهم جدا والجهاز طبيعه الحال ديال الكلي والمسالك البوليه نعم. اما بالنسبه للجهاز الهضمي تيوقع لنا واحد المشكل اللي هو البطء ديال الهضم وديال الامساك لان اللحوم هي اصلا غنيه بالبروتين والدهون فقيره بوفر في الالياف وايضا كيبقى واحد الامساك وانتفاخ وزياده الحموضه والارتجاع في المعده بسبب ان الافراز ديال الاحماض المعده كتزيد بسبب الدهون وهادشي كيحرق في المعده وواحد الثقل بعد الاكل ثاني جهاز اللي كيكون تا هو متاثر وهذا جهاز خطير جدا وهو جهاز

كنأكد عليه خطر الجلطات للزابيسي وأمراض القلب. ثالثا لأن هادو واحد التأثيرات اللي هما جانبية قد نقوله اللي هي زيادات في الوزن أو التعب والشعاب والهرمون ولكن بالنسبة على اختصاص ديالي وهو تأثير الكلي اللي كيوقع ولأنه الإفراط

0: اللي كتزيد عندما الناس اللي عندهم السكري ديابت النوع الثاني او للناس اللي عندهم سرطان القولون او للناس اللي عندهم التهابات مزمنة في الجسم. دونك في العيد الرساله اللي نبغي نمرر من طرف البرنامج ديالك لانه هو يكون الاعتدال. ماشي ملي كنقول الاعتدال ماشي المنع وإنما الاعتدال لا التفريط والإفراط في تناول اللحوم الحمراء.
1: نعم نعم، ويعني تكلمت على الكيلي وهذا هو نقولوا الجوهر ديال الأساس ديال الموضوع ديالنا اليوم. يعني واش الكيلي كتخدم بجهد أكبر في هذه المرحلة هذه ولا في هذه الحالة هذه ديال أن الشخص كيتناول بزاف ديال اللحوم وديال البروتينات في هذا العيد؟
0: هذا الشيء اللي قلتيه صحيح 100% سيدي محمد. الكيلي كتأثر بواحد الشكل واضح ملي كيكون إفراط في اللحوم، لأن اللحوم شنو هو؟ بروتين حيواني مركز، والكيلي هو العضو اللي كيكون مسؤول على التصفية ديال النواتج ديال هاد البروتين اللي كتهضم في الدم. دونك باش نقولوا شنو اللي كيوقع في الكيلي. الكيلي كتعب من كثرة اللحوم لأنه ملي كتهضم هاد البروتين كيخرج واحد المواد اللي خص الجسم خصو يتخلص منهم عبر البول. هاد المواد كاين ثلاثة سيدي، كاين اللوري كاين اللي هو اليوريا كرياتينين وكاين الحمض البول لاسيد اوريك. ملي كتزيد هاد الفضلات لانه كل ما زاد البروتين كتزاد الفضلات، اذا الكيلي كيضطر انه يعمل بجهد اكبر. دونك شنو كيوقع ملي كنفرطوا في تناول اللحوم؟ كتوقع واحد الاجهاد الكيلي كما تفضلتي قبل سيدي محمد اللي هو لي بيرفيلتراسيون، لانه كتزيد الكيمياء

0: نعم
1: ايضا كما قلت لك دابا تكون كيكون واحد الحصاد الكيليس خصوصا لانه ديال لاسيد اوريك ديال حمض البول والزياده في الكالسيوم في البول او زياده حمض البول حتى هو زياده الكالسيوم في البول كيعطينا تكون ديال حصاد الكالسيوم وكتكون واحد الزياده في حموضه الجسم لانه البروتين فيه واحد الحمض على الجسم وهالشيء كيضطر ان الكيلي يتخلص منه باش انه كيطرح الكالسيوم ومشكل انه كيقل مخزون الكالسيوم في العظام كيدي الى هشاشه العظام هادشي دونك هذا المشكل هذاك هاد المشاكل كيديروا خطأ كبير خصوصا عند مرضى الكلي اللي عندهم نقص كلوي اللي عندهم السكري واللي عندهم ليبرتونسيون الضغط الدم مرتفع لان الاسرات في تناول اللحوم كيظهروا بشكل كبير لهاد الكابيتال نيفروجينيك العمل ديال الكيلي ولهذا فكنوصيو الاطباء ديال القلب الشرايين الاطباء ديال النيفرولوج يوصيو تقليل البروتين عند مرضى الكيلي غتقول لي سيدي محمد شنو هي الكميه اللي خاص يكونسومي شي واحد
0: داكشي
1: غادي نقول لك سيدي اللي هي 100 حتى 150 غرام ولكن ماشي يوميا جوج تسال في الوجبه والوجبه فوقاش جوج تسال مرات في الاسبوع
0: نعم دابا انت راك عارف العيد شنو كيوقع يعني اون فوا يعني الانسان كيعيد كيولي يقدر يفطر باللحم يتغدى باللحم وعاود يتعشى باللحم وواحد المده ديال يومين ولا ثلاث ايام ولا اكثر يعني مور العيد فالشخص يعني كيولي يستهلك هاد اللحوم بزاف
1: وي هذه من العادات اللي غادي نتكلم عليها
0: نعم.
1: هي عادات خصنا مراجعه
0: صحيح.
1: لانه نقدروا نديروا العيد العيد ماشي هو واحد الامتحان المعده وانما واحد الفرصه باش يكون يجوز في اجواء مزيانه
0: صحيه نعم
1: صحيه خاصنا نديروا واحد نتكيفوا مع الوضعيه شنو هو نديروا انه نكثروا من تناول الالياف بجانب اللحوم نقللوا من المشروبات الغازيه اللي كتكون في بعض العائلات كترافق بشكل تلقائي الاغذيه ديالنا واحد ما ياكلش اللحم في الفطور وفي الغداء وفي العشاء يكتفي انه وجبه واحده في اليوم ديال فيها اللحم الحمراء ديجا كافيه وفوق من كافيه دونك الواحد يفطر بشكل عادي ويتعشى بشكل عادي هادو بعض المفاهيم اللي نقدموا بواحد تغييرات بسيطة في العادات ديالنا نقدروا نحسنوا منها.
0: نعم تكلمت على المشروبات الغازية دكتور يعني بزاف الناس كيوليو يستهلكوا هاد المشروبات الغازية أكثر وكيفرطوا في الماء لأن كيكون داك العطش اللي كيحس به الإنسان يقدر أنه نقولوا كيرويه بمشروبات غازية فكتولي كيولي الماء شي حاجة بحال زعما ما كيحتاجوش أو كتولي شي حاجة سكوندير شي حاجة ثانوية يعني وهاد أكيد غادي تكون غيكون هاد قلة شرب الماء غادي يكون لها تأثير كبير على الكلي.
1: سيدي محمد الماء بالنسبه لي الماء كنقولوا هو دواء العيد
0: نعم.
1: لانه قله شرب الماء هو السبب الاول اللي كيؤدي الى تكون الحصى بعد العيد
0: نعم.
1: والهدف ديالنا كما ذكرت هو يكون جوج تجوج تروف وفاصلة خمسة في النهار يعني تقريبا واحد الكوب ديال الماء كل ساعه والهدف ديما هو انه يكون اللون ديال البول يكون فاتح اصفر فاتح ما يكونش مغلوق ما يكونش غامق
0: نعم.
1: ايضا كنت تكلمتي ما بين الاشياء اللي الواحد خاصو يعدلها هي انه واحد القاعده ديال التذوق وليس الاشباع ولا التخمه اللي كنقولوا يعني الواحد قد يكتفي انه واخا باللحم يدير نص ديال الوجبه يديرها لحم ونص الوجبه سلطات او لا الياف خضر او فواكه فهذا كيؤدي الى كنقللوا من الكميه ديال اللحم مستهلكة في الوجبة الواحدة وكنعوضوها بحوايج أخرين اللي ما فيهمش الضرر الكبير على الصحة الواحد.
0: نعم وكاين شي أعضاء في نقولوا في الحولي ولا في الكبش ديال العيد اللي خاص مثلا الناس اللي عندهم كما قلتي قبيلة القصور الكلوي أو لا يعني عندهم الضغط والسكري أنهم ما يقربوش لها كاين شي أعضاء يعني معينة في الحولي اللي ما خاصش ياكلوها الناس
1: ألوغ سيدي كاين بداية الناس اللي عندها القصور الكلوي وهذا هما واحد الفئة بغيت نتكلم عليها لو سمحتي هما أهم فئة في هذا النقاش هذا لأنهم ديجا عندهم القدرة على تسوية الكيلي كتكون قليلة والبروتين اللي كيكونسومي اللي كيستهلكو كيتزاد كيتراكم بشكل كبير في الدم ولهذا هادشي كيؤدي إلى تدهور الكيلي كيسرع تدهور الكيلي وكيطلع لوري الكرياتينين وكيؤدي إلى اللي كيركب بافوا بالناس يكونوا كيديروا غسل الكيلي جوج مرات في الأسبوع تيوليو ثلاث مرات في الأسبوع وهاد الناس خصهم حمية تقليل البروتين بشكل كبير. إضافة

0: إلى مرض السكري اللي هو السبب الأول للفشل الكلوي. إذن هاد الناس هادو نزيد عليهم أيضا مرضى ديال ضغط الدم، هاد الناس هادو من الأحسن يكون الاستهلاك ديالهم ديال البروتين قل من الاستهلاك العادي. إذا كان الاستهلاك العادي 100-150 غرام ثلاث مرات في الأسبوع، فهاد الناس هادو من الأحسن يستهلكوا نصف هذه الكميه هذه. قلت يا سيدي لا تفضلتي بالقول على ان شنو هما الاعضاء اللي في الخروف اللي الاحسن يتجنبوهم. فانا قلت قبيله هما لي زابا. لي زابا شنو هما؟ هما الكبده، سميتو الطحال، المخ، الدواره. هاد المسائل هادو كيتاثروا بشكل كبير، الكونسوماسيون ديالهم كتاثر بشكل كبير اكثر من اللحوم الحمراء العاديه.
1: نعم، يعني يقدر الانسان ياكل يعني كميه يعني متوازنه ولا ما يقربش لهم نهائيا
0: بالنسبه للمرضى ديال الفشل الكلوي. نعم. ولا ديال السكري او ديال الضغط الدم، ما غاديش نقولوا ما يقربوش لهم كاع، باش تكون الكميه جد زعما قليله بزاف. نعم. ديال هذا الضابط،
1: يعني قلتي قل من 150 غرام ولا قل من النصف ديال
0: نعم 150 غرام ديال اللحم الحمراء. اما الضابط الا خصني ياخذ نهار العيد فقط وكمية بسيطة غير باش يدير شهوته في العيد
1: باش يتذوق وصافي.
0: طبيعة الحال لأنه عندك هذا المرضى اللي قلت ديال الفشل الكلوي، ديال السكري، ديال الضغط، الناس اللي كانوا ضغط الدم، وأيضا بعض الناس اللي عندهم اللي مولفي كيديروا حصر كيدي.
1: نعم،
0: هاد الفئه معسسه البروتين الحيواني، وهذا الشيء كيزيد، وهاد اللحوم كتزيد لهم كالسيوم في البول، كتزيد الحمض في البول الاسيديك، وهذا الشيء كيؤدي الى تكون الحصى مره اخرى. وكنلقاو بين الناس ديجا فاتحين على الحصى الكيدي جوج ثلاثه المرات بعض الاحيان اكثر. هاد الناس وهما كيتعتبروا من الفئات اللي ذكرت سابقا، هما فئات خاصهم الكونسوماسيون والاستهلاك ديالهم ديال اللحوم الحمراء وخصوصا ديال لي زابا يكون في العيد يكون جد قليل بزاف، ويفضلوا يفضل انهم يكون الناس ديال
1: البلاط
0: ديالهم
1: او
0: الطبق ديالهم يكون فيه
1: الالياف. نعم، يعني قلتي بان الاشخاص اللي عندهم سابقا يعني مشاكل سابقه في الكلي كيكونوا اكثر عرضه للمضاعفات. نقولوا مثلا شوفوا الاشخاص اللي ما عمرهم كان عندهم مشاكل في الكلي ولكن يقدروا يحسوا بعض الاعراض اللي غادي تجي من بعد هذا الاستهلاك ديال اللحوم، شي حوايج اللي ما خصش الشخص يتجاهلها من بعد الاستهلاك ديال اللحوم، يعني شي اشارات اللي كيرسلها لنا الجسم اللي تقدر تكون واضحه وكتستحق اننا نردوا لها البال. فشنو تقدر تكون هذه الاعراض اللي كتدل على مثلا ارهاق الكلي او لا يعني مشاكل في الجهاز البولي؟
0: الوغ سيدي محمد، كاين نقدر نقولوا كاين جوج المشاكل. هاد المشاكل اللي عندها علاقه بالمسالك البوليه، ومشكل عندها علاقه بالتصفيه ديال الكلي نفسه. هاد الاعراض نقدروا نعطيو دي تيغي. اولا هو لا كوليك نيفريتيك، الالم القوي اللي تيجي في الجنب او في اسفل الظهر،
1: نقولوا في الخصيره
0: او كيجي في الخصيره وكيجي بشكل مفاجئ وكيجي بشكل شديد، وكينتشر من اسفل البطن الى الاعضاء التناسليه. وهذا الشيء كيدل يا اما كاين الحصى في الكلي يا اما كاين انسداد في المسالك البوليه، غالبا حصى الكلي او حاجات اخرى. فهنا كتكون بعض الاحيان كتكون مفوقه مصحوبه بغثيان او قيء، وهنا هذا شيء

0: جونس. ثانيا هو تيكون بعض الاشخاص كيديروا الدم في البول، وهذا الشيء كيدلي اما على حصل كلي او لا حتى التهاب المسالك البوليه. كنلقاو ايضا بالنسبه للالتهاب المسالك البوليه الحرقه او الالم اثناء التبول، او لا المشكل الكبير اللي بغيت نسطر عليه هو هنا هو نقص كميه البول او صعوبه التبول. لانه كاين بعض الاشخاص اللي ما كيقدوش يبولوا، كيكون كيبول بحال دابا مثلا متر ونص في النهار، ومن بعد ما تيبقاش يبول وكيتنفخوا عليهم رجليهم او الانتفاخ في الجسم وزغطوا في الرجلين مع مصحوب بواحد التعب. وهنا فهنا هذا مشكل كبير، لانه كيدل انه الاجهاد الكلوي او لكن هذا مشكل في القلب بالنسبه زغطوا بالنسبه للناس اللي ياخذوا الدواء ديال الهايبرتنسيون، الناس ديال عندهم ضغط الدم مرتفع. ايضا كما ذكرت قبل لاسيد اوريك كيدير العرق النقرس لاغوت، وهو ألم مفاجئ في إصبع القدم الكبير. كيكون ألم شديد، وتيكون واحد الحمرار واحد انتفاخ ديال المفصل، وكتكون حساسية في اللمس. هذا السيمبتوم ديالو باين واضح، ما كاينش في أخطاء. وفوقاش اللي خصنا نزورو الطبيب
1: زيارة. يعني الحالات اللي خاص نشوفو فيها الطبيب بسرعة كيف ما قلتي،
0: هي في مرض النقص، هي في انتفاخ الأرجل، أو لا وجود ألم شديد في أسفل الظهر، وكيمشي وغالبا كيمشي لجهة المسالك التناسلية. فهاد لي تخوا سيمبتوم هادو مهم الواحد يكونسلتي يزور الطبيب في أقرب الأوقات، في أقرب أجل.
1: نعم، دابا نتكلموا إلا سمحتي يا دكتور جعفر على بعض العادات الغذائية اللي كنديروها كمغاربة، يعني وكتكرر بزاف رغم الأضرار ديالها، بحال مثلا الكثرة ديال تناول كميات كبيرة ديال البولفة في صباح ديال العيد، أو لا الأكل المتواصل طوال اليوم، أو لا كما قلنا قبيلة يعني كثرة شرب الشاي وقلة شرب الماء مثلا.
0: الوغ سيدي حنا في المغرب من غير العيد في باقي الدول العربيه الناس سبيسيفيتي بعض الخصائص سبيسيفيتي ديال المطبخ المغربي، ولكن خصنا نتكلموا على بعض الاشياء اللي من الاحسن الواحد يعيد فيهم نظر. اولا ما بين العادات المغربيه ديالنا في اليومين الاولى ثلاثه الايام الاولى كتكون اللحم في كل وجبه.
1: نعم.
0: وهذا الشيء صباح في مع الظاهره في الليل، وهذا الشيء مرهق الكلي ومرهق الجسم بشكل عام، ولهذا ماشي ضروري كل وجبه تكون فيها لحم. الا كانت دو بريفيرونس الافضل يكون في الغداء، لان في الليل الهضم تيكون ثقل، دونك نبدلو نستعملوا البقوليات، نستعملوا الدجاج، نستعملوا السمك، نستعملوا الخضروات سورتو في العشاء او في الفطور.
1: نعم.
0: ثانيا كيكون واحد الافراط كما تفضلتي قبل باش هضرتي على الليزابان الاحشاء.
1: نعم.
0: كيكون واحد الافراط في تناول الاحشاء، وهذا الشيء هضرت عليه قبيله بالنسبه للناس اللي عندهم الكوليسترول، او الناس اللي امراض عندهم مرض النقرس، او الناس اللي عندهم فشل كلوي ديبرفونس ارتيريال فالضغط الدم مرتفع. فهاد الناس من الاحسن يتجنبوا الاحشاء بشكل مره ويذوقوها فقط نهار العيد باش تهربوا، لانه بعد العيد راه تيكون بواحد لا كريز ديال لي كوت تولي بزاف. اطباء القلب واطباء الغدد اللي كيعرفوا هادشي مزيان، لانه كيكون ليه بزاف لي كريز. وحنا بالنسبه لنا اطباء ديال الكلي كيولي لي كريز ديال الكوليكليفريتيك ديال الالم الظهر اللي مرتبط بحصل كلي كيتزاد. ثالثا وكاين واحد الحاله كتولات مؤخرا سورتو عند الشباب اللي هو القليب، كتلقى اللحم مشبعة بالدهون وكنزيدوا لها القليل. فهذا مشكل كبير، ولهذا كفضل انه يكون الشواء احسن، ولا الطاجين اللي يعني والتراث المغربي ديالنا اللي كلشا كيديروا.
1: نعم.
0: واحد المحاجة اخرى تفضلتي قلتيها، كنزيدوا الملح.
1: الملح بزاف بصح، الملح والكمون كيتستهلكوا، نقولوا الكمون يمكن ما عندوش اضرار كثيره، ولكن الملح بصح
0: إذا درنا الملح سيدي مع اللحم مع الشواء، فهنا كندير واحد لا كومبينيزون اللي كتطلع الضغط الدم بشكل كبير. وكيطلع الضغط الدم قد هادشي يترنا يدير احتباس ديال السوائل واجهاد في الكلي. ولهذا كاين واحد الشريحه كبيره ديال الناس كيحتاجوا بان عندهم ضغط الدم مباشره بعد العيد، هو قبل العيد ما كانش عارف بان عنده ضغط الدم.
1: صحيح.
0: واحد من العادات ايضا كاين تناول الخبز بكثره مع اللحم، ولهذا فمن الاحسن ما نتناولوش الخبز، نتناولوا معاه البقوليات او نتناولوا معاه الالياف الخضر مع اللحم، احسن ما نتناولوا معاه الخبز. وهذا هذا قبيله على المشروبات الغازيه، فهذا في بعض العائلات يكون بحال شكل

بحال الطقوس كتكون مع الغداء مع العشاء ديما المشروبات الغازيه اللي من الاحسن نعوضوهم بالماء او نعوضوهم بعصائر طبيعيه سورتو الناس اللي ما عندهمش السكري كنأكد عليها صح. الناس اللي عندهم السكري من الاحسن يعوضوه بالماء فقط. واحد نقطة أخرى بغيت نشير ليها هو الناس اللي كيكون سورتو النوم مباشرة بعد الأكل فهذه من الأحسن الواحد يدير يتمشى.

0: هو الناس اللي كيكون نشاط النوم مباشرة بعد الأكل، فهذه من أحسن الواحد يدير يتمشى بعد الأكل واحد ثلث ساعة أو نصف ساعة عادي قد يناس، باش هذا الشيء سورتو بالنسبة للهضم، باش تكون تأثير على عملية الهضم. واحد النقطة أخرى بغيت نشير إليها هو اللي قلتها قبل، هي إهمال السلطات والخضر. فهنا يمكننا ندوزوا العيد بالطقوس المغربية ديالنا، ولكن يكون مع لاكومبانيمون مع الطبق الرئيسي يكون سلطات خضر، شي حاجة في الألياف، شي حاجة اللي غادي تسهل الهضم، عملية الهضم، وتنقص داك الثقل في الأكل في المعدة. دونك إذا بغينا ندير واحد الخلاصة صغيرة على هذه العادات هذه اللي هو اللي قلتها، هو أنه ما نقص ناخذ اللحم في كل وجبة، ما نديروش الإفراط في الأحشاء، خصوصا عندك الناس اللي عند الناس اللي عندهم مهتدين، لأن عندهم فشل كلوي أو ضغط دم مرتفع أو السكري أو مرض النقرس. نبعدوا عن القلي، نبعدوا عن الملح الزائد، نبعدوا عن المشروبات الغازية، ونجنبوا النوم بعد الأكل، ونحضروا أكثر السلطات والخضر. هذا هو النصيحة اللي قد من خلال
1: البرنامج ديالك. نعم، شكرا بزاف دكتور، هذه النصيحه اللي غادي نختموا بها. ففي النهايه كيف ما قلت يا دكتور، يعني عيد الاضحى راه مناسبه ديال الفرح ولمه جميله، والاستمتاع بالاكل راه حق طبيعي، ولكن الاعتدال هو اللي كيخلي العيد يدوز يعني بصحه وراحه وبلا مشاكل اللي احنا في غنى عنها. فشكرا لك بزاف دكتور جعفر فويمتيزي، اخصائي امراض وجراحه الكلى والمسالك البوليه والتناسليه، شكرا لك على التوضيحات القيمه وعلى كاع هذه النصائح اللي مهمه واللي قدمتيها لكاع الاسر المغربيه اللي كيسمعونا هذا الصباح.
0: شكرا موجه لك على الاستضافه سيدي محمد. شكرا انا وسلاسي.
1: شكرا جزيلا دكتور، اكيد غادي نعاودو نتلاقاو معك في موضوع اخر ان شاء الله وعدد اخر من ويكاند الاسره.
0: مرحبا انا راس العائله.
1: شكرا جزيلا دكتور جعفر، الله معك،
0: تبارك الله عليكم سيدي.
1: مستمعينا الكرام ما تمشيو فين، غادي نرجعوا لكم بعد موجز الاخبار ديال العاشره باش نتكلموا على موضوع الناس اللي كيقللوا من انفسهم قدام الاخرين باستمرار، يعني ملي كيتحول داك التواضع احيانا الى تقليل مؤلم من قيمه الذات. علاش كيتعود بعض الناس على انهم يصغروا الانجازات ديالهم او لا يقللوا من انفسهم؟ واش هو تواضع فعلا ام نقص في الثقه بالنفس؟ فغنتكلموا على الاهميه ديال التوازن بين التواضع واحترام الذات. هادشي كامل غنتكلموا عليه بعد موجز الاخبار ديال العاشره مستمعينا الكرام. اما دابا فغنخليكم مع لازار ما تسألنيش.

أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من المغرب، حيث أصدر الملك محمد السادس عفوا على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية. بيان صادر عن الديوان الملكي أوضح أن العفو الملكي جاء اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك اعتبارات إنسانية. البيان وأضاف أن هذه الالتفاتة الملكية تؤكد عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام بين الرباط ودكار، كما القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. في السياق، عبر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي في رسالة عن شكره وتقديره للعاهل المغربي الملك محمد السادس بعد تفضله بالعفو على المشجعين السنغاليين، واصفا القرار بالعفو الإنساني. وكتب ديوماي فاي عبر حسابه في إكس إن هذه الخطوة من العاهل المغربي تجسد العلاقة الأخوية والعريقة التي تجمع المغرب بالسنغال، علاقة جاء هذا الموقف ليؤكدها ويكرسها من جديد، يقول الرئيس السنغالي. إلى أخبار العالم، حيث فتح رجل النار مساء أمس عند نقطة تفتيش أمنية قرب البيت الأبيض في واشنطن، ولقي حتفه متأثرا بإصابته برصاص عناصر الخدمة السرية وفقا للسلطات الأمريكية، التي أفادت أيضا بإصابة أحد المرة في إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان متواجدا حينها في البيت الأبيض يباشر عملية التفاوض مع إيران، التي قال بخصوصها إنه على وشك التوصل إلى اتفاق يشمل فتح مضيق هرمز. في السياق، قال وزير الخارجية الباكستاني إن المكالمة المهمة التي أجرها ساكن البيت الأبيض مع عدد من قادة دول مهمة تشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق سلام إقليمي. إلى ذلك قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي إن واشنطن وطهران ستوقعان مذكرة تفاهم تستمر لستين يوما، ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين. يعيش لبنان في جبهته بين التفوض والنار. قتل 16 شخصا وأصيب العشرة بهجمات إسرائيلية على الجنوب والشرق اللبناني، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده قرب الحدود الشمالية بالتوازي مع تنفيذ غارات وقصفا مدفعيا على بلدات عدة في الجنوب. نبقى في المنطقة، حيث قتل 10 أشخاص وأصيب آخرون جراء قصف شديد شنه الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقبل قليل قتل شاب وزوجته وطفليهما في غارة جوية نفذتها طائرة إسرائيلية فجر اليوم في مخيم النصيرات وسط القطاع المدمر. في جديد ملف نزاع بين موسكو و كييف، تعرضت العاصمة الأوكرانية لقصف كثيف اليوم، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل. قصف روسي يأتي عقب الضربة الأوكرانية بالمسيرات التي استهدفت كلية مهنية في منطقة لوغانسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا. ختام هذا الموجز سيكون بالخبر الرياضي. في الرباط، يلتقي المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بمنتخب الكاميرون في دور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية لهذه الفئة المقامة في المغرب، بحثا منه عن بطاقة العبور لمحطة نصف النهائي. اللقاء يلعب تمام 17:00 بالتوقيت

0: عن بطاقة العبور لمحطة نصف النهائي. اللقاء يلعب تمام 17:00 بالتوقيت المغربي على أرضية الملعب رقم 8 لمركب محمد السادس دايما في الرباط. يواجه فريق الجيش الملكي فريق سان داونز الجنوب الأفريقي مساء اليوم على أرضية ملعب الأمير مولي عبد الله بالعاصمة، وذلك لحسابية بنهائي دوري أبطال إفريقيا وسط ترقب جماهيري كبير. مباراة تقام تمام 8:00 بالتوقيت المغربي. بالتوفيق للجيش الملكي ولأشبال الأطلس. ختام الموجز، أحلى الأوقات دائما على ميديا. على اللقاء.
1: لكل إنسان قصة ولكل قصة درس يشبه البصمة، رحلة عبرة نشاركها معكم في درس من الحياة مع خديجة الفحيسي كل سبت وأحد بعد موجز الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
3: بمناسبة موسم الحج، بقوا قرب من حبابكم مع روميج نجمة 71 ديال اتصالات المغرب. استفدوا من 10 جيجا ديال الانترنت، 200 دقيقة ديال المكالمات و 200 SMS ب 200 درهم فقط، صالحة لمدة شهر، وبقوا ديما متواصلين مع الأقارب من الديار المقدسة. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا IAM.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، إذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند الأسرة. إذا قبل ما نتكلم على الموضوع اللي خصصنا على هذه الفقرة هذه، واللي هو على الأشخاص اللي كيقللوا من أنفسهم قدام الناس الآخرين باستمرار، يعني ملي كيتحول ذاك التواضع أحيانا إلى تقليل مؤلم من قيمة الذات. علاش كيتعود بعض الناس على أنهم يصغروا الإنجازات ديالهم أو لا يقللوا من أنفسهم؟ واش الأمر فعلا تواضع أم نقص في الثقة بالنفس؟ قبل ما نتكلم على هذا الشيء كامل مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا النعمان بالعياشي جمالي.

كما كنقولوا، ولكن مع الوقت كنكتشفوا أن بعض الناس كيعيشوا فعلا بصورة داخلية اللي هي ضعيفة على أنفسهم، كتخليهم يقللوا من قيمتهم باستمرار قدام الناس الآخرين. وهنا كيطرح السؤال نفسه، علاش كيدير بعض الناس هاد الشيء هذا؟ واش هو تواضع حقيقي أم نقص في الثقة بالنفس؟ وكيفاش كتأثر هاد الطريقة على يعني ديال الكلام على نفسية الإنسان وعلى العلاقات دياله؟ ففي هاد الفقرة غادي نحاولوا نفهموا الأسباب النفسية مور هاد السلوك هذا، وكيفاش كيأثر يعني على الشخص وعلى المحيط ديالو. نتكلموا على كيفاش يمكن الإنسان أنه يتعلم يحترم نفسه دون غرور أو لا مبالغة. أول حاجة غادي نبدأ بها مستمعينا الكرام هي أننا نسولوا واحد سؤال اللي هو علاش كيقلل بعض الناس من أنفسهم باستمرار؟ يمكن حيت عندهم ثقة بالنفس، أو لا نقولوا العكس، عندهم ضعف في الثقة بالنفس. يعني بعض الأشخاص ما كيشوفوش قيمتهم الحقيقية حتى وإذا كانوا ناجحين أو لا محبوبين من الناس، فكيعيشوا بواحد إحساس داخلي أنهم هما قل من الآخرين أو لا ما كافيينش وخا يديروا اللي داروا. فخصنا نعرفوا أن الطريقة اللي كنشوفوا بها أنفسنا راه كتأثر على كل شيء، الكلام ديالنا، العلاقات ديالنا، ولا حتى اختياراتنا في الحياة. وكاين كذلك بعض الناس اللي عندهم الخوف من الانتقاد أو الحسد، يعني كاين اللي تعود أنه يخبي النجاح دياله أو اللي يقلل من نفسه باش ما يتعرضش للانتقاد أو لا النظرات ديال الناس أو لا الحسد، فكيحس أن التقليل من الذات دياله يقدر يكون كنوع من الحماية بالنسبة له. فخصنا نعرفوا أن التواضع ما كيعنيش أننا نلغيو أنفسنا أو نتصرفوا كأننا يعني بلا قيمة. وكاين كذلك التربية على التقليل من الإنجازات، كاين الناس اللي تربوا هكا، يعني بعض الناس تربوا في واحد البيئة اللي يعني كتكون ما كتعترفش بالإنجازات ديالهم أو لا كانت كتقلل منهم باستمرار، فكبروا وهما كيحسوا أن أي نجاح كيديروه فكيكون غير كافي. فالإنسان كيحتاج لكلمات تقدير يعني صحية من الصغر دياله حتى باش يقدر أنه يبني واحد الصورة اللي تكون متوازنة على نفسه. وكاين كذلك يعني استعمال السخرية من النفس كوسيلة قبول، يعني بزاف الناس كيضحكوا على ريوسهم ولا كيسخروا من انفسهم هكاك يعني من نفسهم باش يخليوا الاخرين يكونوا كيضحكوا او لا حتى يعني ما يسبقوهش هما بالسخريه منه، يعني هو يضحك الناس عليه باش الناس ما يضحكوش عليه هكا كيخاف. فكيتحول هذا التقليل من الذات الى اسلوب اللي هو اسلوب اجتماعي اللي هو متكرر اللي كيدار ديما. خصنا نعرفوا مستمعينا الكرام ان الضحك على انفسنا احيانا يقدر يكون طبيعي، انك تضحك الناس عليك انت مش ممكن تكون طبيعي، ولكن ملي كتولي شي حاجة دائمة وكتكرر بزاف فيقدر يكون هادشي كيخفي واحد الألم حقيقي وألم داخلي اللي خصو أنه يتعالج. مستمعينا الكرام فاصل موسيقي، غادي نسمعوا لدوزي هاد المرة في طالع دابي، وغادي نعود نرجع لكم باش نتكلموا على كيفاش كيبان هاد السلوك هذا في الحياة ديالنا اليومية.

قال دابي للفنان دوزي الكبير مع دوزي الصغير الجديد ديال الفنان دوزي طالع دابي. مستمعينا الكرام مازالين مستمرين معكم في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقره هذه اللي هو موضوع على الاشخاص اللي كيقللوا من انفسهم قدام الاخرين باستمرار. تكلمنا على علاش كيقللوا بعض الناس من انفسهم باستمرار ودابا غادي نتكلموا على كيفاش كيبان هذا السلوك هذا في الحياه ديالنا اليوميه. هاد الناس هادو كيبانوا اذا كانوا مثلا كيعتذروا باستمرار بلا حتى شي سبب. بعض الاشخاص كيطلبوا السماحة على كل شيء حتى ملي يكونوا ماشي هما اللي غلطين اصلا وكأن الوجود ديالهم نفسه راه كيبرزط الاخرين. الاعتذار الحقيقي مهم ولكن الاعتذار الدائم يقدر يبين واحد الخوف داخلي من الرفض. وكاين كذلك التقليل من الانجازات دائما، يعني حتى بعد النجاح او القيام بواحد المجهود كبير الشخص كيقلل من القيمه ديال داكشي اللي دار. خصنا نعرفوا ان الاعتراف بالمجهود ديالنا راه ماشي غرور بل هو احترام لداكشي اللي عينا على قبله. وكاين واحد القبول ديال التقليل من الاخرين كذلك بسهوله، لان يعني الشخص اللي مثلا ما كيقدرش نفسه مزيان يقدر يكون كيسمح للناس باش انهم يقللوا من احترامه او لا يقللوا من القدرات ديالو. والطريقه اللي كنتعاملوا بها يعني ولا اللي كنعاملوا بها انفسنا قدام الاخرين فكتعلم الاخرين كيفاش يعاملونا. يعني خصنا دائما الا احترمنا انفسنا فاكيد الاخرين غادي يحترمونا. وهاد الاشخاص اولا هاد السلوك هذا يعني ديال ان الشخص اللي كيقلل من نفسه باستمرار قدام الاخرين كيبان كذلك يعني لانه كيكون عنده واحد الخوف من التعبير عن الراي او لا الطموح ديالو، لانه كيحس ان الراي ديالو يقدر يكون اقل اهميه وان الاحلام ديالو راه اكبر منه. يعني خصنا نعرفوا ان من حقنا انه يكون لعنا حتى احنا راي ويكون عندنا واحد الطموح ومساحه اللي نقدروا نعبروا فيها على انفسنا بكل ثقه، لان هذا الحق ديال كل انسان. مستمعينا الكرام غادي نسمعوا جميله البدوي وعبد الفتاح الجريني في شكرا، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا كيفاش على كيفاش كيأثر هذا التقليل المستمر من الذات على الانسان.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: مستمعينا الكرام، كيفاش كيأثر التقليل المستمر من الذات على الإنسان؟ كيدير ليه واحد الاستنزاف داخلي. الإنسان اللي كيحارب نفسه بالكلام السلبي طوال الوقت كيعيش واحد التعب داخلي مستمر. الكلمات اللي كنكررها على أنفسنا كتولي جزء من الإحساس ديالنا الداخلي. مع الوقت خصنا نرضوا لهذه القضية البال. كذلك كيوقع لنا واحد فقدان ديال الفرص كثيرة، يعني ملي كيعتقد الشخص أنه غير كافي، قدر يخاف من التجربة أو لا يتقدم أو لا لشي حاجة أو لا يعني يطالب بالحقوق دياله. فأحيانا أكبر عائق قدام الإنسان ماشي الظروف، بل هو الصورة اللي كيحملها هو على نفسه. خاصنا نعرفوا كذلك أن هذا الشخص هذا كيقدر يجذب علاقات لغير متوازنة. بعض الناس كيستغلوا هذا الشخص اللي كيقلل من نفسه لأنه ما كيديرش حدود واضحة وما كيشوفش القيمة دياله مزيان. خاصنا نعرفوا كذلك أن احترام الذات كيحمي الإنسان من بزاف ديال العلاقات اللي تقدر تكون مؤذية. وهذا الشخص اللي يعني اللي كيقلل باستمرار من الذات

أننا نبقاو في واحد البيئة اللي كتخلينا دائما نحسوا أننا إحنا قل أو لا ما كافينش، لأن الأشخاص اللي كيبغيونا فعلا راه ما كيحتاجوش أنهم يحطمونا باش هما يحسوا بالقوة. وخاصنا كذلك نفهموا أن احترام النفس راه ماشي غرور. كاين فرق كبير بين الثقة بالنفس والتكبر. الشخص الواثق راه ما كيشوفش نفسه فوق الناس، ولكن أيضا ما كيشوفش نفسه قل منهم. توازن صحي هو أننا نعرفوا القيمة ديالنا بلا ما نبالغوا في يعني في الاحتقار.

ديال أنفسنا. تواضع مزيان، ولكن تقليل المستمر من النفس راه ماشي تواضع دائما، يقدر يكون يعني تعب داخلي أو لصورة مهزوزة على الذات. فالإنسان اللي ما كيشوفش القيمة دياله مزيان يقدر يعيش واحد السنوات وهو ديما كيطلب السماحة على الوجود دياله في هذه الحياة، وكيخفي القدرات دياله وكيستهلك نفسه في محاولة ديال إرضاء الآخرين. وهذا الشيء علاش من المهم أننا نتعلموا كيفاش نحترموا أنفسنا، نعترفوا بالمجهودات ديالنا، ونتكلموا على الذوات ديالنا بطريقة اللي تكون أكثر رحمة وأكثر عدلا. وفي الأخير حنا ما كنحتاجوش أننا نكونوا كاملين باش نكونوا كنستحقوا التقدير، يكفي أننا حنا عبارة عن إنسان اللي كيحاول في الحياة، اللي كيتعب واللي كيتعلم كل نهار. مستمعينا الكرام، ما تنساوش من دابا شوية غادي تكون معنا الأستاذة نهيلة خراط، الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية، باش تكلم لنا على الماكلة في عيد الأضحى. يعني عيد الأضحى بين المتعة والاعتدال، كيفاش نقدروا نستمتعوا بالأكل بلا ما نرهقوا أجسامنا، وكيفاش يمكن أننا نوزنوا بين الأجواء العائلية والاختيارات الصحية في الأكل، وشنو الأخطاء الغذائية الأكثر شيوعا خلال عيد الأضحى، وكيفاش يمكن لنا كذلك نحافظوا على راحتنا وعلى صحتنا بلا ما نحرموا أنفسنا وبلا ما نبلغوا. هادشي كامل غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام رفقة الأستاذة نهيلة خراط بعد الموجز ديال 10:30. فأما دابا فغادي نخليكم مع واحد أغنية زوينة بزاف مع غريس ديب، أنا حبيت.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الفقرة اليوم اللي خصصناها باش نتكلموا على العيد. عيد الأضحى عندنا في المغرب ماشي فقط مناسبة دينية عظيمة بل أيضا لحظة ديال الفرح والاجتماع ديال الأسرة وما إذا اللي كتكون عامرة بأطباق اللي كامل بينا كنبغيوها، ولكن وسط هذه الأجواء هذه كيطيحوا بزاف ديال الناس في الإفراط، أكل متواصل، لحوم بكميات كبيرة، قلة الماء، قلة حركة، ومن بعد تقدر تبدأ المشاكل اللي كيبدأ يحس الإنسان بالتقولية، كيحس بالتعب والاضطرابات ديال الهضم وارتفاع ديال الضغط أو السكر عند بعض الناس. فكيفاش نقدروا نستمتعوا بأكل العيد بلا ما نحرموا أنفسنا وفي نفس الوقت بلا ما نرهقوا الأجسام ديالنا، وكيفاش نقدروا نخليوا الفرحة ديال العيد يعني الجسم أيضا وماشي تكون عبء عليه. وهادشي علاش أنا فرحان اليوم باش نستضيف الأستاذة نهيلة خراط الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية باش تكلم لنا أكثر على هذا الموضوع، هذا على الأكل ديال العيد. غادي نقول اهلا بك استاذه نهيله وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكاند الاسره مره اخرى.
2: اهلا وسهلا استاذ محمد، شكرا بزاف على الاستضافه.
1: اهلا،
2: وكنكون سعيده بتواجدك.

0: فاش كنتكلموا علاش كنديروا هذا الافراط، لانه بحال ذكرت عندنا واحد الاحتفال اللي كنحتفلوا به، وحنا تبارك الله كمغاربه كنحتفلوا بجميع الاحتفالات، رمضان خبيصتو، العيد الصغير خبيصتو، العيد الكبير خبيصتو، كان شي عاشوراء حتى هي كان يعني في وقت ما كان شي حفله كنفرحوا بها. ودونك بالنسبه لينا فاش كنبغيو نفرحوا بشي حاجه كنلتجؤوا للماكله، للشهيوات، للذات، وديك المائده اللي كتكون متنوعه واللي كتكون غنيه ولذيذه.
1: نعم، وخصوصا يعني ذكرتي واحد الحاجه اللي هي زوينه بزاف، وانا ديك العامل النفسي والاجتماعي كيلعب دور كبير، وكذلك

0: الكافيين لارتفاع ضغط الدموي
1: نعم.
0: للسكري للكوليسترول طالع الى اخره الى اخره للمشكل التشل الكلوي حيت هادشي كامل فاش كيكون عندي مشكل خاصني نلتجأ عند الاخصائي ديال الحميه والتغذيه اللي كنتبع معاه باش يوجهني شنو هما النصائح اللي غنتبعو الكميات اللي غنقدر ناخذ من هادشي.
1: نعم.
0: حتى كملنا بالقطيبات ديال بولفاف غادي ندوزو مثلا الغداء غادي نديرو الغداء مثلا الدواره الدواره زوينه واحد الطبق اللي كيكون كما كان الحال دسم لانه كنطيبو بالزيت بزاف كاين عطريه الدواره بحد ذاتها كتطلق لينا الدسم فهادشي ما كيقصدش اننا غادي ما غاديش ناكلو داك الدوارة وغنبقاو كنتفرجوا فيها باسكو كوميم راه كنحتفلوا بالعيد ولكن غادي ناخذ اون كونتيتي لي ريزونابل سيتادير غنهز طريق ديال الخبز اللي غيكون معقول يعني واحد الكميه اللي معقوله ماشي غنضرب خبزه
1: ملي
0: كنقص عن الطبسي كنبقاو نغمسوا بالمرقه وهذا راه ما كنردوش البال تقدر تاخذ خبزه كامله تقدر تاخذ

0: انتفاخات الغازات الحموضة وما حراك عادي. إذا كان شي واحد عنده ذاك الكوليسترول على سبا ولا كان عنده الدهون ثلاثية ولا عنده مرض السكري ولا عنده الفشل الكلوي فكيولي هذا شي خطر. فعلى داكشي علاش فاش كنوصل العيد ما كنحرموش ما كنحاولوا بحال دابا مثلا أنا نصيحة اللي كنعطي كنقول مثلا فطرنا بقطيبات وتعشينا بالدوارة مزيان، ولكن إلا فطرنا بقطيبات وتغطينا بالدوارة العشاء ما عندي علاش نزيد اللحم، خلي حتى النهار الثاني كاين الثالث كاين فهمتي كل نهار دير شوية شوية وعاودي الحاجة راه ما نديروش باش يتكلف مرة
1: صحيح.
0: ولا باش يتكلف 3 ايام 4 ايام راه شحال هادي علاش كنحاولوا كيكملوه خصهم ياكلوا لانه ما كانوش لي ميثود دو كونسيرفاسيون باش يحافظوا على اللحم
1: في
0: الكونجيلاتور فهمتي. دابا واحد الوقيته كان بيان سور حنا عندنا انه كاين واحد لابارتي ديال اللحم كتصدقها واحد لابارتي كيقول لك تعرض الافراد ديالك وكتفرح بها
1: اللي كيدير القديد كاين اللي كيدير
0: فوالا اكزاكتومون قديد اللي كيقول شنو كيدير
1: بها نعم نعم.
0: دونك فهاد الحاله هادي دابا حنا في 2026 ما بقيناش كناكل حوالي في 3 ايام ولينا كنهزوا واحد الكميه اللي كناخذوها في داك اليومين ديال العيد كنحتفلوا بداك الاجواء العيد مع العائله وداك الشيء كيفوت العيد شي ماسك كتبغي تعرض للعائله ودير لهم داك اللحم بالطريقه اللي انت باغي تطيبوا ليهم ما كاين حتى مشكل. واحد القطعه اخرى كنعطيوها في سبيل الله كنصدقوها و لا بارتي اللي كتبقى كاين الكونجيلاتور باش كونسيرفي. دونك انا ما غنبقاش 3 ايام وانا كناكل في اللحم في الفطور وفي الغداء وفي العشاء لانه غيولي عندي بزاف
1: صحيح
0: ملي كيطلع لي الالتهاب اش كيوقع كيوليو عندي الجذور الحره بزاف في الجسم كيوليو الجذور الحره حتى هو عشان كيزاد الالتهاب. دونك هادشي الله يستر تيجبد علينا امراض اخرى ما بقاتش هي في الماكله هي بنا كنرحبوا به كيجي عندنا كنبغيو نكبروا به نحطوا ليه مائده اللي تكون متنوعه وتكون لذيذه حيت حنا عند بلد ديال الكرم ما ننسوش هاد القضيه وانا ما غنقولش الناس لا ديروا التقريم وما تكرموش عباد الله نكرموا ولكن كما كان الحال هذاك اللي كيضايف الناس ولا دوك الناس اللي كيضايفوا عنده نحاولوا ناكلوا بانتظام وبوعي نختاروا الاغذيه يعني ماشي غير حيت حطونا داك الشيء خاصه ديك الطابله ما نوضوح تنساليوها كامله
1: لا زيد زيد راه ما بقاش
0: انا راه ما كاين في والو زيد الله يعطيك الصبر وما تحشمش الدار ظهرك تبارك الله كنبغيك زيد نرحبوا بعباد الله
1: لا زيد حشومه لا بعد التفصيل باقي عمرك يكمل
0: يا سيدي لانه كنقول كما كان الحال فغيمون راه فاش كنعيطوا بنت كنفرحوا له ديال نيشان مالوغوزمون ما نهضروش على ديك الظاهره اللي ديال البروتوكول كيبغي واحد يبان على اخر دونك كيولي عمر داك الشيء بإفراط بزاف هذيك ما كنبغيش نهضر عليها كنبغي ديما نبقى في ديك الروح المغربيه اللي فريمون كتفرح بالضياف ديالها وكتكبر بهم ديال النيشان. فهذيك واحد المساله اللي مزيونه نحاولوا نحافظوا عليها زعما كثقافه غذائيه مي في هذه الايام ديال العيد نحاولوا فريمون نحافظوا على صحتنا ربي راه موفينا على الجسم ديالنا وعلى الصحه ديالنا وعلى الروح ديالنا يعني الصحه الجسديه والنفسيه ديالنا خاصنا نحافظوهم.
1: نعم نعم
0: ندوز لواحد النقيطه
1: نعم تفضل
0: بولفاف سي محمد
1: بولفاف حيتاش هو صراحه كنت غادي نسولك على هذه القضيه كاين بزاف ديال الاخطاء الغذائيه اللي كنديروها خلال العيد وحنا عارفين هادشي يعني عندك القضيه ديال بولفاف كيف ما قلتي مع الشحمه وكاين كيقول لك لا ما تشربش الماء مور ما تاكل بولفاف وخصك تاخذ اتاي لانه سخون وكيذوب الشحمه دونك خذي راحتك الا كان ممكن تقربينا اكثر من هاد القضيه هادي.
0: مرحبا الوغ بالنسبه للبولفاف الكبده كنعرفوا هي او كنعرفوها من نوع ديال اللحوم الحمراء لانه فهي غنيه بالحديد وفيها بروتينات حيوانيه بواحد النسبه اللي عاليه وما بروتينات مفيده ما فيها دهنيات يعني كنتكلموا على دهنيات اللي حتى هما حيوانيه ما علينا احنا هضرنا على هذه الكبده كغذاء اللي هو مفيد بالنسبه لينا احنا اصلا شي مرات ملي كنلقاو الناس عندهم مشكل ديال فخر الدم كنصحهم ياخذوا الكبده مره في الاسبوع مره في 10 ايام يعني كينوعوا بها باش كيزيدوا يحسنوا من الحاله ديالهم الصحيه. هنا في العيد غادي نساو هذه النقطه لانه ايه كناخذوا ديك الكبده ماشي على الحديد كناخذوا واحد لانه ثقافه عندنا لانه فاش كنقوموا بالاضحيه ديالنا كناكلوا بولفاف ايتو. هنا بولفاف بالشحمه لذيذة سي محمد وانا متفقه معك ومتفقه مع جميع المغاربه اللي كيتسنطوا ليا ولكن خاصه نعرفوا انه داك بولفاف شحمه والشحمه انا ما كيعجبنيش نكون اكستريم يعني نشد الحاجه من القنت ديالها ونردها خايبه بزاف ولا نردها لا راه صحيه 100% ما كيعجبنيش داك التشبت بالافكار اللي كتكون تقدر توصلنا للاخطاء ديال المعلومات اللي غيبقاو عندنا مترسخين في الدماغ. فداك الشيء علاش الناس اللي ما عندهمش مشاكل صحيه هزوا ديك القطيبات ديال الكبده ودوروا عليهم بولفاف وطيبوهم فوق الفاخر كلاو قطيب اولا جوج ما هي راه واحد النهار في العيد وما كيعاودوش يديروا هذا البولفاف من عيد العيد اولا مره صوروا لا مره في هذا اللي داروه ما عندي مشكل. هو ينصح اننا ما ناكلوش بولفاف علاش لانه بولفاف وزعما فاش كنشويوه نحيدوا له على الاقل داك الشحمه اللي فوق منه باش نقصوا علينا المخاطر.

0: ما منساوش انه ديك الشحمه واخا حيدناها راه ذابت فوق الكبده.
1: صحيح.
0: يعني داك الدهنيات راه رزقوا لينا فوق ديك الكبده اللي غادي ناكلو. دونك هادشي غيتراكم لنا في الجسم وسورتو ما نتكلمش على تراكم ديال انه غيتسبب لي شي مشكل ديك الساعات بالنسبه للناس اللي في صحه جيده، مي سورتو كنوليو حساسين، كيولي لي هذا الموضوع حساس بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل صحيه، اللي عندهم الكبد الدهني، عندهم التريغليسيريد طالع، عندهم الكوليسترول، عندهم الامراض ديال القلب والشرايين، ارتفاع الضغط الدموي. علاش كنوليو خايفين من ديك التراكم ديال الدهنيات في الجسم وفي الاوعيه الدمويه ديال الناس، بالاخص اذا كانت التغذيه ديالهم غير متوازنه وكيزيدوا عاد هاد الليبيتيز هادو، فالله يستر يقدر يتسبب لهم هادشي في مشكل.
1: صحيح.
0: وكنقول لك ما كنهضرش غير على نهار واحد ديال العيد، كنهضر على الناس اللي كيكثروا من الدهنيات بشكل عام وغيزيدوا داك نهار العيد ياكلوا هاد بولفاف بالشحمه. من غير هادشي ما نساوش انه ديك الشحمه فاش كطيب فوق الفاخر كي كتولي كحله. اي حاجه كنطيبوها فوق الفاخر، كان لحم كان دجاج، والا كانت الشحمه عاد كفز، ملي كتولي كحله فافو دير داك البروتين على بال ديال اللحم ولا ديال الدجاج اولا ديك الشحمه كتولي كتطلق لينا مواد مسرطنه. هادشي علاش كنصحوا انه فاش كنقولوا شي مره تنطيبوا فوق الفاخر ما نخليوش حتى اللحم او داك الدجاج ديالنا يولي فيه طريفات كحل، لانه فريمون الناس اللي كيكثروا المشاوي بزاف، كنهضرش غير على العيد، كنهضر الايامات العاديه كيهزوا قطبات اللحم قطبات ديال الدجاج، هذا السوسيس، يعني اي حاجه كيعجبهم فوق الفاخر ياكلوها، يقول لك راه الفاخر صحي حيت راني ما كنقليش، راني ما كنطيبش بالزيت، هذا او موان صحي. صحي حيت ما كنطيبش الزيت، ولكن فاش كان شويه كيوليو دوك النقيطات كحل ولا داك الطريفات كحل، فهاد الشيء على المدى المتوسط البعيد يقدر يصير يتسبب لي في امراض ديال السرطان. فهاديك بولفاف خاصو ما يتحرقش، داكشي علاش كنصحو انه الكبده تشوى بلا ما نديرو فوق منها الطريفات ديال الشحمه. ما بحال اللي كنقول مره في العيد واذا كانت صحتي جيده وما عنديش مشكل وتشهيت ناخذ داك فهمتي ندي ديك النسمه نحاول نطيبو ونحيد ديك الشحمه وما ناكلهاش معاه، واخا كتلصق لي واحد جوج ديال الزويته فوق الكبده، ما كنقول الانسان اللي ما عندوش مشكل صحي انتفاضه معافاه ثم كلته متوازنه نهار العيد ما كنحرموش. انا ما كنقولش هادشي باش نشجع الناس ياكلوا بهذه الطريقه. انا غير بحال اللي شرحت لك ما كنبغيش نكون صارمه بعد النصائح، حيت شي ناس كتقول لا ماشي صحي كيقول لك راه غير نهار العيد وراه غير قطيبه ولا جوج قطيبات، باش ما كنكونوش عاوتاني تخي اكستريميست بحال اللي قلنا. ما بنتظام اذا كان عندي مشكل صحي نتكيف على راسي وما نخليش الشهوه تخرج عليا ولا ديك الرغبه اللي عندي انه والله يصير تسبب ليا في شي مشكل. غنرجعوا دابا للماء. ما نشربش الماء مور الكبده. الماء ما عندوش مشكل مور الكبده، الماء عندنا مشكل فيه على العموم انه فاش كناكلو خاصنا ما نخلطوش سائل كيما بغى يكون، كان اتاي كان الماء كانت قهوه كان عصير كانت فنادى كانت مشروبات طاقيه او مشروب غازي. وانا كتعرفوني المشروبات الطاقيه والمشروبات الغازيه ما كنتكلمش عليهم، هذوك بالنسبه لي ما كاينش في القاموس الغذائي. اما العواصر الصناعيه حتى هما ما نتكلموش عليها، العواصر الطبيعيه ما كنصحش بها بشكل يومي، لانه كنعرفوا انه الفاكهه فاش كتطحن كتفقد واحد النسبه عاليه من الالياف. والامتصاص السكر كيكون سريع، فهذا الشيء يقدر يتسبب لي في تراكم الدهنيات على الكبد والاعضاء الحشويه، ولا يقدر يتسبب لي في ارتفاع ديال التريغليسيريد او في مقاومه الانسولين او في السمنه الى اخره الى اخره. فكنركز على بعد الماء واتاي وقهوه مع الماكله. فاش كنخلطوا السوائل العمليه الهضم كتثقل، ملي كتثقل الجذور الحره كيتفرزوا بكميه كثيره وكيولي عندنا التهاب ديال انخفاض ديال منخفض الدرجه، كيولي عندي تقريبا بشكل يومي، وملي كيولي عندي التهاب كيكون مزمن، فهادشي كيتسبب لي في امراض اخرى اللي تكلمنا عليها في حلقات سابقه. فهنا اليوم شنو غادي نركزوا عليها سي محمد؟ داك ما غاديش نشرب اتاي مع بولفاس او مع الدوارة ولا مع اللحم قطيبات ولا اللحم كيما بغيت تطيبو، لانه اول حاجه اتاي فيه لاتين، لاتين هي الماده الكافيين. حنا كنعرفوا انه لا كافيين ولا تين فاش كناخذوهم في نفس الوقيته ديال اللحوم الحمراء اللي غنيه بالحديد، فاش كيوصلوا على صعيد الامعاء الدقيقه باش نمتصوا داك الحديد كيدخلوا في سباق او في صراع، شكون اللي غيتمتص؟ واش لاتين ولا كافيين او لا غيتمتص الحديد؟ فاش كنديروا الامعاء كيوليو كيمتصوا الكافيين او لاتين وكيلوحوا لنا الحديد، وديك الساعات ما كنبقاوش نستنفعوا من المنافع ديال هذا الحديد هذا حيت ما كنمتصوهش. فنهار ديال العيد بحال اللي كنقول ما كنبغيش نكون اكستريميست، كنبغي نغمض عويناتي، كنقول كنت كناكلوا الكبده مفيده ولا كناكلوا قطيبات مفيدين، نحاول نخليو داك اتاي واحد ساعتين ثلاثه سوايع من مور الماكله او لا قبل الماكله. وبالنسبه للسوائل على العموم بحال اللي ذكرت دابا هاد الماء او لا اتاي او لا قهوه او لا مشروبات ساخنه اللي كيهضنوا بحال اللويزه بحال البابونج الى اخره، فمن الاحسن كنصحوا باش ما يتخلطوش مع الغذاء وباش ما يتقلوش لينا عمليات الهضم اننا ناخذوا السوائل نصف ساعه قبل الوجبه ديالنا او لا ساعه وحتى ساعتين مور ما كنساليو الوجبه ديالنا. باش ما كيوقعش لينا انتفاخ وغازات والحموضه كترتفع الى اخره الى اخره.

0: نعم واضح. ففي كما قلت يا استاذ نهيله في النهايه العيد عيد الاضحى راه مناسبه ديال الفرح ورحمه وصله رحم، والتوازن راه ما كيعنيش الحرمان، وهادشي اللي انت ديما ضده ان الانسان يحرم راسه من شي حاجه، ولكن يكون غير ياكل مثلا بشكل متوازن ويستمتع بالاكل بلا ما يعي الجسم ديالو. فشكرا لك بزاف استاذ نهيله خرات، اخصائيه في التغذيه والحميه العلاجيه، شكرا لك بزاف على كاع التوجيهات المهمه لكاع الاسر المغربيه اللي كيسمعوا لنا هذا الصباح.
1: شكرا سي محمد، كنشكرك بزاف وكنشكر الطاقم ديال ميديا، وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد ليك والطاقم ديال ميديا وجميع المستمعين ديالنا والمغاربه اللي كاينين خارج الوطن وداخل الوطن.
0: شكرا شكرا بزاف استاذ نهيله، وحتى انتم كذلك ان شاء الله عيد مبارك سعيد، واكيد غادي نتلاقاو معك في عدد اخر وموضوع اخر ان شاء الله.
1: ان شاء الله الرحمن الرحيم.
0: شكرا شكرا استاذ نهيله، الله معك. سمعنا الكرام، هكا غادي نكونوا وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكاند الأسرة. كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زويل ومفيد، ونكونوا نسناكم شوية هذا الصباح كيف ما العادة، وشكرا لكم بزاف حيت اختاريتوا ميديان باش دوزوا معنا في هذه الساعتين، وشكرا جزيلا كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي. وما تنساوش مستمعينا بعد عناوين الظاهرة عندكم لقاء جديد مع شكري البكري وعدد جديد من برنامج ضفاف أخرى معنا، فغادي نقول لكم نتلاقاو في الويكاند الجاي إن شاء الله. عيدكم مبارك سعيد، إلى اللقاء.

0: ضفاف أخرى، برنامج ثقافي دون سواحل يستضيف أدباء وفاعلين ثقافيين من مشارب وأوطان مختلفة. نحاول التسلل في هذه الضفاف إلى ظلال الفعل الثقافي في الظاهرة الاجتماعية والمناسبة الثقافية، وإلى ظلال الكتابة عند الكاتب وليس الوقوف عند الكتاب. ضفاف أخرى، ضفاف دون سواحل مع شكري البكري، يأتيكم كل أحد ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: معكم اعتماد سلام وفي عناوين نشرة المنتصف. اعتباراً لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المغرب والسنغال وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، العاهل المغربي الملك محمد السادس يصدر عفوه على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا التي احتضنتها المملكة. الرئيس السنغالي باسيرو ديومايفا يشكر العاهل المغربي عقب العفو الملكي على المشجعين السنغاليين، ويقول إن القرار الملكي مشبع بروح التسامح والإنسانية، وإن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة. اتفاق نهائي محتمل بين الولايات المتحدة وإيران بعد الإعلان عن تقدم في محادثاتهما لإنهاء الحرب، ووزير خارجية باكستان الوسيطة يعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. عيد الأضحى في مصر، صكوك الأضحية خيار يلجأ إليه عدد من المصريين في ظل ارتفاع قياسي لأسعار الأضاحي بمساعدة المؤسسات الخيرية. صعفة ذهبية ثانية للمخرج كريستيان مونجيو بعد تتويجه عام 2007. المخرج الروماني يتوج مجدداً بالصعفة الذهبية عن فيلمه خليج في اختتام فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي. وفي الصفحة الرياضية، إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الجيش الملكي يبحث عن لقب ثان في تاريخه في المسابقة الأرقى قارياً عندما يستضيف مساء اليوم بالرباط ضيفه ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقيا. التفاصيل تأتيكم مستمعينا على رأس الساعة، تفضلوا بالبقاء معنا عبر ميديا.
3: وقع الرئيس
4: مجلس النواب
5: سوني اليورانيوم.
0: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
4: مع من تتحاور
0: ونقدم اليوم. الخبر كما هو
6: على قناة ميديا
0: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.
1: ميديا، ضفاف أخرى. شكري البكري.
7: ضفاف أخرى، برنامجكم الثقافي على أثير ميديا، وهي ضفاف أخرى لأنها ضفاف بدون سواحل. أليست الضفة هي الساحل قاموسا؟ أجل، ولذلك فإنها ضفاف أخرى لأن تلك الأخرى هي الأهم لأنها دون سواحل.
1: ضفاف أخرى،
7: أهلا بكم. يسعدني أن أرحب بضيفي هذه الضفاف الأستاذ طارق سليكي، رئيس اتحاد الناشرين المغاربة ورئيس لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين العرب، وحديث اليوم عن قضايا النشر والكتاب. وبما أن المناسبة شرط، فإن حديث هذه الضفاف له شرطين وليس شرطا واحدا. الأول، المعرض الدولي لنشر والكتاب الذي اختتم فعاليته بالرباط

0: في العاشر من الشهر الجاري، والثاني تصدر دار سليكي أخوين بطنجة لقائمة الناشرين بالمغرب برصيد 149 إصدارا، تاليها دار إفريقيا الشرق بالدار البيضاء ودار الأمان بالرباط. طارق سليكي، مرحبا بك في هذه الضفاف باسمك الخاص واسم الناشرين المغاربة واسم كريم سليكي وباسم دار سليكي أخوين. طارق مرحبا.
1: شكرا عزيز شكري، شكرا لإذاعة ميديا على الاستضافة، وأتمنى أن نحط الرحال في هذه الضفة اليوم إن شاء الله.
0: مرحبا. بداية طارق، أعتقد أن الناشر المغربي تحديدا يشتغل على مدار السنة من أجل الحضور والتسويق في معارض الكتاب بالعواصم العربية بصفة عامة، هل من أثر تجاري على الناشر المغربي في معرض الرباط؟
1: أعتقد بأن المعرض الدولي للرباط هو يعتبر أكبر حدث ثقافي في المغرب، هذا المحطة التي ربما نشتغل عليها على مدار السنة حتى نكون حاضرين من أجل العديد من على مستويات عديدة. أولها هناك الجانب التجاري، هذا لا يخفى على الجميع، لأن المعرض له جانبه المعرفي وله جانبه الاقتصادي، وبالتالي فهذا الحضور لا يمكن أن يكون مجرد حضورا شكليا، ولكن ينبغي أن يكون هناك تراكم راكمناه على مدى السنة كلها، وبالتالي فهذا المعرض له تكلفته بدون شك، لأن تكلفة الجناح، تكلفة مصاريف المتابعة لهذا الحضور، وبالتالي فهناك هذا الجانب الاقتصادي لا يمكن.
0: وهل هذا يبرر ارتفاع أسعار الكتاب في المعرض؟
1: مسألة تكلفة الكتاب أو أسعار الكتاب ليست لدينا معطيات زعما حقيقية في المغرب، المسألة يجب أن تستند.
0: لا، بما أننا نقتني الكتاب في المعرض بنفس السعر الذي نقتنيه في المكتبة.
1: هو من المفروض أنه كاين عرف في المعرض لابد أن يكون هناك خصم ديال 20%، غير كنا واحد القضية اللي يابد الإشارة إليها هو هذه الخصومات كيف يمكن تبريرها ما دام أن ليس هناك ثمن على ظهر الغلاف. أنا أعمل جادا على أساس أن يكون على كل كتبي سعر الكتاب، يعني أن السعر واضح وباين بالنسبة للمزبون
0: في إطار الشفافية وليس هناك من قانون أو عرف يلزم الناشر بذلك.
1: لا أبدا أبدا أبدا، كاين الناس اللي كيقول لك ودي راه ضروري هنايا كاين تكلفة الشحن، تكلفة الطائرة، تكلفة الجناح، تكلفة مما ينعكس سلبا أو ينعكس على سعر الكتاب، وهذا كخص يكون فيه دراسة وصفي.
0: وإذا ابتعدنا عن لغة الأرقام والبلاغات، أين يمكن تصنيف المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط مقارنة مع معارض أخرى، معارض الجزائر وتونس والقاهرة والشارقة، بحكم حضوركم الدائم في هذه المعارض؟
1: أنا بكل صراحة يعتبر معرض الرباط من أهم المعارض العربية على الإطلاق، يعني هناك زوار حقيقيين، هناك مهتمون حقيقيين. خلال المعرض الدولي للكتاب بالرباط كتحس بأن هناك قارئ، فعلا هناك قارئ، يعني هناك مجموعة من المعارض العربية التي لا نرى فيها قراء، وبالتالي فهناك قراء. الكتاب مشكلته هو أن الكتاب لا يصل، وبالتالي فالفرصة الوحيدة والسانحة لاقتناء الكتب هي معرض الرباط.
0: إشكالية التوزيع،
1: يعني أن المشكلة والمعضلة الكبرى للكتاب هو أنه يتوقف عند الإنتاج، وبالتالي ما بعد الإنتاج هنا يبتدئ الكلام.

0: يتوقف عند الإنتاج، وبالتالي ما بعد الإنتاج هنا يبتدئ الكلام.
1: يعني وهذا سواء على المستوى الوطني أم على المستوى العربي؟
0: هذا على المستوى يعني العربي كله، على المستوى العربي من المحيط
1: يعني
0: إلى الخليج.
1: الكتاب اللي مطبوع وسط المغرب نجد بأنه قد توزيعه قليلا.
0: اللي احنا كنتكلموا مثلا على الدول يعني محليا. هذا مشكل ديال التوزيع محليا في كل الدول العربية من المحيط الخليج، كاين مشكل ديال التسويق، والمشكل ديال وصول الكتاب إلى القارئ، وبالتالي فيبقى أن المعرض هو الوقت الوحيد اللي ممكن فيه الواحد يسوق هذا الكتاب.
1: وهو المسألة ديال التوزيع والتسويق ربما من أهم المبررات التي يدفع بها بعض المؤلفين الكتاب المغاربة لدى هجرتهم لطبع مؤلفاتهم خارج المغرب.
0: شوف أنا هنا نستحضر العين ما شافت والقلب ما وجع. يعني أن ربما هناك وهم الانتشار أنه عن طريق النشر خارج المغرب فهو يحقق انتشارا، ولكن المشكل هو هل تتابع عملك أم لا تتابعه، وبالتالي هذا مشكلة أخرى. مشكلة فيها عندها شقين اثنين. أول شق هو عدد الناشرين بالمغرب صغير جدا وقليل جدا، لا يمكن أن يستوعب كل الإنتاج المغربي. يعني أن الإنتاج المغربي هو إنتاج غزير جدا يفوق قدرة الناشرين المغاربة على احتوائه، وبالتالي كيبقى على أن المجال هو أنه يمشي لدور مشرقية أو دور أجنبية. زيادة على هذه المسألة هذه، هناك مشكل ديال هذا الوهم اللي قلته، وكينا عقدة الأجنبي. المغربي صراحة عنده عقدة الأجنبي، وإحنا يا كخصنا ربما أننا هو في ورش كبير يجب الاشتغال عليه، وهذا راه مشروع وطني. هذا المشروع الوطني كخص الجميع ينخرط فيه، يعني أن الكتاب والناشرين، ليس هناك ناشر بدون كاتب، وليس هناك قارئ بدون كاتب، وبالتالي فالكاتب هو المحور والمبدع هو المحور الذي يجب الاشتغال عليه، وهو الحلقة الأضعف في كل حلقات الإنتاج ديال الكتاب.
1: ونلاحظ بأن هناك ربما علاقة مختلة بين الكاتب والناشر.
0: هي فعلا هناك المسكوت عنه، يعني ربما أن المغربي نهضر بالدارجة يكون أفضل، هو أنه كيهضر على كل شيء إلا الفلوس، ولكن من اللي كيدبزوا ما كيدبزوا على تشي حاجة إلا على الفلوس، وبالتالي فهذا النقاش على ما هو مادي أصبح من الطابوهات. يعني أن دائما من اللي كتهضر مع, مع, مع ناشر كيقول لك أودي هذاك تاجر. يجب أن لا نخجل، نحن تجار، أنا ناشر تاجر
1: طبعاً.
0: يعني هي مقاولة تجارية عندها هدف ربحي، أنا ماشي جمعية.
1: ولكن ممكنش يكون هذا الهدف الربحي مبرر باش تكون هناك شروط مجحفة.
0: الشروط المجحفة هنا يا غادي ندخلوا في هذه الشروط المجحفة. ماذا نقصد بالشروط المجحفة
1: مثلاً؟
0: أول شيء أنا أتحدى الكتاب المغاربة أن يشهروا بعقودهم مع المشارقة. أنا أقول لك على الهواء مباشرة. يعني إحنا يا دور النشر المغربية أكثر كرما بكثير من ما يلقاه الكثير من الكتاب في دور النشر المشرقية، مقابل يعني عدد محسوب على رؤوس الأصابع،
1: أحيانا لا يتجاوز 20 نسخة.
0: يعني هذا
1: ويبقى السؤال سي طارق، عفوا إذا قطعتك، يبقى السؤال كم عدد النسخ المطبوعة؟
0: شوف هذا تراجع كبير وقع في العالم العربي كله. أنا أخجل في الحقيقة أنني لأن الأرقام صادمة. أن كان عقل أنا إلى رجعت هذه 32 سنة للوراء من اللي بديت أنا بديت المشوار ديالي في نشر الكتاب، كان عقل على أول كتاب صدرنا كان لحسن المنيعي رحمة الله عليه. يعني كان أقل عدد اللي ممكن أنك تطبعه هو 1500 نسخة. يعني كانت فيه مغامرة كبيرة جدا. وإلى رجعنا مثلا في نقاش مع دار توبقال أن كان أقل عدد كي تطبع هو 2000-5000 نسخة. يعني في الآونة الأخيرة مع تراجع الأمية مع الإمكانيات الموجودة، يعني ما يمكنناش نقول إحنا في المغرب راه تزادت الأمية، هناك تراجع للأمية. يعني كرجعنا أننا كنسمع أنا أحيانا الناس كتطبع 50 نسخة أو 20 نسخة أو 60 نسخة، من يقرأك هذا الكتاب؟ هذا إلا ما كانش غادي يخرج، لأن الكاتب في آخر المطاف شحال ما عطينا غادي نهضروا بالمقابل المادي، راه ما غيمكنلكش توفيه الحق ديالو والمجهود ديالو والقراية اللي تعب عليها باش ينتج لك واحد العمل. وبالتالي فأقل شيء أقل شيء ممكن الناشر يقدم له هو الإنتاج دياله يوصل لهذا القارئ ويحقق البعد الرمزي. دابا المشكل هو هنايا هاد 50 نسخة بشحال غادي تبيعها؟ أنا هضر دابا بالأرقام.

0: غتبيعها بملقب شحال غتتبيعها؟
1: لكن هناك نقطة سي طارق، أنت أدرى مني بهذه المسألة، هو أن هناك بعض الدور النشر التي تطبع 50 نسخة فقط للاستحواذ على حقوق المؤلف في طبعات لاحقة.
2: هذا فيه تواطؤ ديال المؤلف، هذا فيه تواطؤ ديال المؤلف، لأن غادي نقول لك واحد الحاجة، أنا بالنسبة لي اللي غادي تجين عندي غادي نتفاهم معك أنا مثلا على 500 نسخة ولا 1000 نسخة، خصك تعاين 1000 نسخة واش موجودة ولا ماشي موجودة، هذا أقل شيء ممكن تشوفه. وبالتالي هذا راه من حق الكاتب على أنه يكون عنده واحد المتابعة ما بعد عملية الإنتاج. ثاني حاجة، العقد شريعة المتعاقدين، وهذا العقد هذا اللي كيوقع عليه المؤلف شتي لو كان مجحفا ووقع عليه هو يتحمل مسؤوليته. وبالتالي راه المشكل ممكن لك شي دابا انت عطيتيني واحد الحاجة مجانا، أنا كيجيو عندي مجموعة ديال الكتاب اللي كيقترحوا عليا أعمال بالمجان مجانا، يعني هو بالنسبة لي لهم بالصاب يخرج العمل للوجود. يعني هنا كنهضروا على الجانب الرمزي، هذاك الجانب الرمزي الذي يريده الكاتب هل يتحقق؟ بخمسين نسخة المسألة فيها كنقولوا تبرير النفقات، هو هذا ملي كنهضروا على، إلى دخلنا نهضروا على الدعم، ما عرفتش

0: كنقولوا تبرير النفقات هو هذا. ملي كنهضروا على الى دخلنا نهضروا على الدعم، عرفت شي واش كاينه على الدعم، غادي نهضروا بان هناك تبرير ديال النفقات فقط لا غير،
1: واحد الاقتصاد الريع من نوع اخر.
0: يعني ان شوف عندك المؤسسات ديال الدوله غادي نقولوا انها جد متقدمه وكتقدم امكانيات رهيبه في بعض الاحيان، ولكن هناك العديد من الناس اللي هما يحولونها الى ثقافه الريع، وبالتالي فالمساله مرتبطه بالقيم، مرتبطه بالاخلاق. يعني ان الوزاره الا دعمت لك 1000 نسخه وانت خرجتي 50 نسخه، يعني فين هو المشكل؟ راه المشكل في الحقيقه ها هي الوزاره عملت اللي عليها وكثر، ولكن المشكل هو كيصبح في الناشر وكيصبح في الكاتب وكيصبح في الأطراف اللي هي متواطئة على هذا العمل هذا.
1: بما أنك تحدثت عن الدعم، أليس هناك بعض الخلط بعض الفوضى في مسطرة الدعم؟
0: شوف هو كاين دفتر تحملات، وزارة صدر واحد دفتر تحملات ينبغي الالتزام به. يمكننا نقول هذه العملية ديال الالتزام صعيب أن المواكبة دياله أو لا تتبع دياله، لأن هو ملي غادي تدخل في عملية الدعم كتلتزم بواحد المجموعة ديال الشروط اللي كخصك، ولكن العملية ديال التتبع من الصعب على ذلك الشيء. هي المسألة فيها القيم وفيها الأخلاق، ولكن هذا كخص يكون فيه تضافر حتى ديال الكتاب، لأن الكاتب الذي يرضى على نفسه أن يصدر من الكتاب 50 نسخة وفي الواقع أن الكتاب اللي كيخرج بالديجيتال هو مفضوح، يعني هو باين حتى من ناحية ديال الطباعة ديالو هو راه باين واش الكتاب مطبوع بكميات محدودة أو لا مطبوع في الأوفسيت.
1: وعن الدعم دائما طارق سليكي، هل له من أثر تجاري واضح مباشر على الناشر؟
0: هو بالمفروض غندو خصو ما يكون عنده واحد الأثر. يعني هنايا غادي نرجعو غادي نقولو دي مرت 10 سنوات على دعم الكتاب ودعم المعارض ودعم واحد مجموعه ديال المجلات الى اخره. يعني كاين واحد مجموعه ديال لي فولي اللي كيدعموا في اطار النشر ديال في اطار دعم وزاره الثقافه او الوزاره الوصيه. هو غادي يكون كاين اثر، ولكن هذا الاثر هذا فين كيتجلى؟ واش كيتجلى في الكم او لا كيتجلى في الكيف؟ واش كيتجلى في الاثر المعرفي او لا كيتجلى فقط في ارقام تتكاثر؟ يعني ملي كنجيو كنهضروا ان عمليه الدعم، انا في نظري ان اللي كيتعمل في وزاره الثقافه هو عمل جبار في الحقيقه ديال دعم 10 سنوات، ولكن انا في اعتقادي اننا خصنا نمروا من دعم الانتاج الى اقتصاد الاقتناء. يعني ان عمليه الدعم الان هي كتمشي في الاتجاه ديال الانتاج، وربما كاين هناك كتب اللي هي تقف عند الانتاج في الوقت اللي هي المرحله كتبدا ديال الكتاب ما بعد الانتاج، يعني هو التسويق ديالو هو الوصول ديالو الى القراءه. هنا غادي نهضروا السي شكري ما اثرته على الاثر. الكتاب الذي لا يثير نقاشا، الكتاب الذي لا يترك اثرا، هو كتاب غير موجود. وبالتالي كخص واحد النوع ديال التتبع وكخص واحد النوع ديال البحث عن هذا الأثر الذي نريده، لأن الكتاب راه أخطر ما يمكن أن تنتجه راه هو الكتاب.
1: ولماذا لا تتوفر دور نشر على لجان قراءة؟
0: شوف هي من بين دفتر التحملات كاين لجان القراءة. شوف أنا قلت
1: لجان قراءة تقوم بتصحيح، تقوم بالمراجعة، تقوم بإعطاء الضوء الأخضر للطبع، لكن لا تقوم بعملية انتقائية، بعملية انتقادية.
0: شوف العملية ديال الانتقائية هنايا غادي ندخل في واحد السؤال اللي هو تأسيسي والسؤال اللي هو جوهري.
1: لا هو على قبل الحديث الذي تحدثت به عن الكتاب ذي الأثر،
0: لأنه هو أنا غادي ندخل في واحد السؤال اللي هو تأسيسي، لماذا ننشر ما ننشر؟ يعني هذا هو أول سؤال كخصو يطرحه صاحب الدار عندما ينشر كتابا. وعندما تنشر هذا الكتاب هناك الجانب المعرفي، هناك الخط التحريري، هنايا غادي ندخلوا في التحديات وفي الإكراهات. واش كنعملوا دار النشر من أجل أن يكون عندنا دار النشر؟ واش كنعملوا دار النشر من أجل أن يكون عندنا واحد الأثر في تشكيل الوعي؟ هذيك الشيء كنقول لك أودي أخطر ما يمكن أن يكون هو الكتاب، لأن إلا مشينا صنعنا آلة وآلة خرجتنا معطوبة انتهى الموضوع. ولكن المشكل هذا الكتاب يشكل وعيا، يشكل الوعي عند المجتمع، يشكل وعي عند القراء، وبالتالي فالخطر دياله يمتد، أو لربما أن التنمية ديالو تمتد. هنا نتكلم عن الأثر.
1: ألم يحين الوقت بعد لتغيير عقلية النشر؟

0: لا، لأنه هو شوف، هو شي مرات هما
1: يعني
0: نستوري،
1: الناشر في نهاية المطاف هو منتج الكتاب
0: لا هو النشر، راه هو الحلقة القوية اللي كاينة في الإنتاج
1: الأساسية. إذن
0: الكتاب.
1: أليس لعقليته أن تتغير اليوم قبل غد؟ ألم يتأخر في تغيير عقليته؟
0: شوف، الناشر يعيش في زمنين، يعيش في زمن الماضي وهو حزين عليه، هادو كنهضرنا على الناشرين الفاعلين الحقيقيين، وفي زمن المستقبل وهو خائف من هذا المستقبل، والحاضر ينفلت بين يديه. وبالتالي فهذا الناشر فعقليته كخصو يتغير، لان هنايا كنستحضر واحد المقوله ديال المدير التنفيذي ديال شركه مرسيدس، قال لك ما قيمه ان يكون عندك افضل محرك في العالم ديزل ولا يقتنيه احد. يعني ان المساله مرتبطه بهذا التسويق، بهذا الاقتناء، بهذا الانتاج. ماذا بعد؟ هذه العقليه ديال الناشر كخصو انه يكون اكثر مرونه، ينفتح على الامكانيات الجديده، على الكتاب الرقمي، على الذكاء الاصطناعي، ان لا يهاب الامكانيات الموجوده في حلقة العروي، فهل حدث اما ان نركبها او نصير خارج التاريخ. وبالتالي فالعالم اما ان تسايره، ان تعيش بالامكانيات ديالو، او تصير خارج التاريخ. وهذا هو اللي وقع في العالم العربي. ننتظر المعرض من اجل تسويق الكتاب، واي تسويق هو.
1: ومحليا لماذا لا تتوفر دور النشر على نقاط توزيع مهمه؟
0: هنايا عندي انا شخصيا عندي جوج د النقاط يمكن لي نهضر فيهم. اول حاجه كاين المشكل ديال المكتبات، وهنا كاين واحد الفولي كبير ديال وزاره الثقافه في دعم انشاء المكتبات، احداث المكتبات وتحديث المكتبات، وكيستافدوا منه مجموعه ديال الدور ديال المكتبات. ما كايناش موزع بعدك، لان حتى عمليه ديال التوزيع ما كايناش شركات مواطنه عندها هذه الحرقه للاستثمار في توزيع الكتاب. ربما ان هناك مجموعه ديال الشركات ديال التوصيل ديال البضائع وديال الشحن، ولكن في الكتاب ما كايناش شركات مواطنه. هذيك تحتاج عقليه،
1: مع ان الماضي كان افضل من الحاضر في هذا السياق.
0: لا اكيد اكيد، ولكن حنا الى رجعنا نشوفوا غير مثلا دول اخرى، راه كنهضروا على 40 الف نسخه، كنهضروا على مليون نسخه، راه كاينه الكتب اللي فيها مليون نسخه. وبالتالي انا كنعقل، انا في واحد الندوه كنت حضرت لها هنا في معرض فرانكفورت، كيقول لك اودي حنايا الطموح ديالنا هو خاصنا نحولوا صناعه الكتاب باش تكون منافسا لصناعه السيارات. هذا حلم، ولكن راه ديجا هما بالنسبه لهم الكتاب كيتباع كل يوم، يعني ما كيتباعش بشكل موسمي،
1: ويقرا في كل لحظه.
0: حيت هو راه هذا، حيت كيفاش دابا السؤال المطروح هو كيف يمكننا ان نحقق تنميه بانسان جاهل او بانسان امي؟ هذه التنميه هذه راه المغرب تبارك الله مشى في واحد الاتجاه بواحد السرعه اللي هي سرعه البراق، ولكن في اشياء اخرى لابد من ان نسارع الركب، خصوصا فيما يتعلق بصناعة الكتاب، لأنها صناعة الوعي.
1: لدينا البراق لكننا لسنا البراقيين البتة.
0: إوا هنا ياك خص هذه العقلية اللي تكلمت عليها، هي عقلية الناشر خصها تتغير، والمؤسسات، حيت هي ما كايناش غير الوزارة الوصية، على أن هناك جميع المؤسسات يجب أن تنخرط في دعم الكتاب وفي دعم القراءة، لأن راه كوادر المستقبل هو الجلد اليوم. لا يمكن بناء كوادر المستقبل بدون جيل قارئ. وبالتالي فوزارة التربية الوطنية هي معنية، هناك الأبناك معنيين، هناك وزارة السياحة معنيين. بحال دابا مثلا إلا مشينا شفنا غير المسلسلات التركية، في الحقيقة راه كل شيء معني. غنشوفوا بأن وزارة السياحة معنية، هناك وزارة الثقافة معنية، يعني جميع الدولة كلها منخرطة في ترويج
1: أكيد
0: ما يسمى بالثقافة التركية.
1: ختاما طارق سليكي، ما هي التحديات الرقمي والذكاء الاصطناعي في صناعة الكتاب بالمغرب وبالوطن العربي؟
0: أنا في الحقيقة كنشوفه فرصة أكثر من أنه ربما يهدد، لأن الجميع يتكلم الآن على التهديد ديال الذكاء الاصطناعي أو الرقمنة. أنا في اعتقادي
1: الذكاء الاصطناعي ربما قد يهدد الإبداع قبل
0: لن يهدد الإبداع. شوف، الإنسان ما يمكنش، الإنسان المبدع الحقيقي لا يمكن أن تعوضه أي آلة، لأن هي الآلة هي امتداد الإنسان وليس الإنسان. وبالتالي فهذا الذكاء الاصطناعي هو أداة من الأدوات يجب استثمارها، هو يشتغل على خوارزميات وعلى معطيات موجودة. أما الإنسان، خطورة الإنسان هو أنه عنده هذه القدرة الفظيعة على الإبداع، يعني إبداع أشكال

جديدة، إبداع، سرديات جديدة. الذكاء الاصطناعي ما عندوش هذه القدرة على الأقل في الوقت الراهن، ولكن يمكن توظيفه في الإعداد، في التحرير، في التصحيح، في البيانات، في اتخاذ القرارات. لأن احنا ملي كنجيو

0: كتاب على جدار. المهم هو أن يقرأ، لأن لا يمكن أن يكون هناك قارئا بدون مادة، وهذه المادة هذه لا يمكن أن تكون إلا عن طريق الإنسان.
1: سنواصل الحديث عن القراءة وعن إشكالية القراءة في الأسبوع المقبل من هذه الضيفة فطريق سليكي، رئيس اتحاد الناشرين المغاربة ورئيس لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين العرب. شكرا جزيلا على حلولك ضيفا على هذه الضيفة فطريق.
0: شكرا جزيلا وشكرا للإذاعة على هذه،
1: والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على أمل اللقاء بكم في ضيفة في الأسبوع المقبل بحول الله.
2: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. عبر ميديان نهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل أحد بعد موجز التاسعة مساء على ميديان.

0: Le saviez-vous? Avec les forfaits mobiles de Inouï, vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu'à moins 50% chez plusieurs partenaires prestigieux comme Pathé, Samsung, Flormar, Mobilium, Manjouet, Beauty Mall et bien d'autres encore. Alors qu'attendez-vous? Découvrez-les vite pour en profiter sur votre application My Inouï, rubrique My Deals.
1: Inouï, Sir Bait.
2: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
3: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خط القنيطرة تازة النذور وجنوب خط السويرة رشيدية وصاف في باقي المناطق. درجات الحرارة 24 درجة مرتقبة بالنذور، 27 درجة في طنجة، 30 درجة بوجدة، 31 درجة في السويرة، 32 درجة بالدار البيضاء الرباط، 36 درجة مرتقبة بالعيون، 27 درجة في فاس أكادير، 38 درجة بابن ملال، و40 درجة على المقيس مرتقبة بمراكش. الجزائر طقس صباحا غائم جزئيا إلى مشمس غالبا في الشمال الغربي ونصف الجنوب الغربي من البلاد. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة بوهران، 24 درجة في الجزائر العاصمة وبجاية، 26 درجة مرتقبة بعنابة، 28 درجة بقسنطينة، 32 درجة بشلف، 34 درجة مرتقبة ببسكرة، 37 درجة بتمنرست، و39 درجة على المقيس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة صباحا على كامل البلاد وكذلك بعد الزوال. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة بالمنستير، 24 درجة بطبرقة، 26 درجة مرتقبة بسوسة جابس، 27 درجة في تونس العاصمة، 28 درجة بالقصرين، و33 درجة على المقيس مرتقبة بتوزر.
2: الثانية عشر زوالا باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة اعتماد سلام. أهلا بك اعتماد.
4: شكرا لك محمد، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة المنتصف: اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المغرب والسنغال، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، العاهل المغربي الملك محمد السادس يصدر عفوه على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا التي احتضنتها المملكة. الرئيس السنغالي باسيرو ديومايفا يشكر العاهل المغربي عقب العفو الملكي على المشجعين السنغاليين، ويقول إن القرار الملكي مشبع بروح التسامح والإنسانية، وإن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة. اتفاق نهائي محتمل بين الولايات المتحدة وإيران بعد الإعلان عن تقدم في محادثاتهما لإنهاء الحرب، ووزير خارجية باكستان الوسيطة يعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية. عيد الأضحى في مصر، صكوك الأضحية خيار يلجأ إليه عدد من المصريين في ظل ارتفاع قياسي لأسعار الأضاحي بمساعدة المؤسسات الخيرية. سعفة ذهبية ثانية للمخرج كريستيان مونجيو بعد تتويجه عام 2007. المخرج الروماني يتوج مجددا بالسعفة الذهبية عن فيلمه خليج في اختتام فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي. وفي الصفحة الرياضية، إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الجيش الملكي يبحث عن لقب ثان في تاريخه في المسابقة الأرقى قاريا عندما يستضيف مساء اليوم بالرباط ضيفه ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقيا. اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المغرب والسنغال، وبمناسبة

0: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ولاعتبارات إنسانية، أصدر الملك محمد السادس عفوه على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال المنافسات الماضية لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم والتي احتضنتها المملكة. التفاتة ملكية تعكس عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو التقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة. الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أعرب عن شكره للملك محمد السادس على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة. من دكار نتابع مراسلة إبراهيم الهرم.
1: عفو ملكي لفائدة المشجعين السنغاليين لاقى ترحيبا واسعا في السنغال. الرئيس بشير جوماي فاي قال إن العفو الملكي يبرهن على متانة العلاقات التاريخية الأخوية التي تربط البلدين، معبرا عن امتنانه للعاهل المغربي الملك محمد السادس. وفي الوسط الرياضي السنغالي لاقى القرار صدى إيجابي. عبد الله تيام رئيس اتحادية الصحفيين الرياضيين السنغاليين قال إن السنغاليين سعيدون بهذا العفو الملكي.
2: السنغاليون اليوم سعداء للغاية وممتنون لهذا القرار من العاهل المغربي. كان قرارا منتظرا، خاصة بالنظر إلى العلاقات التاريخية الممتدة منذ قرون بين البلدين، وهي علاقات لا يمكن لمباراة كرة قدم ولا لقرار سياسي التأثير عليها أو زعزعتها.
1: وبعد تأكيد الحكم بالسجن يأتي العفو الملكي في وقت كانت عائلات هؤلاء المشجعين تنتظر الإفراج عنهم، خصوصا في أجواء عيد الأضحى المبارك. لمن كاميرا صحفي رياضي.
3: الحكومة كانت دائما تسعى للإفراج عن مواطنيها وفضلت الطرق الدبلوماسية. الآن تحقق مرادها وأفرج الملك محمد السادس عن المشجعين، وهي خطوة لا يسعنا إلا أن نحييها ونشكره عليها.
1: وكان 15 مشجعا سنغاليا قد سجنوا على خلفية أعمال شغب أعقبت نهائي كأس أمم أفريقيا، قبل أن يقر العاهل المغربي العفو عنهم ليعودوا أخيرا إلى بلادهم. إبراهيم الهرم، ميديا، داكار.
0: الصحافة السنغالية احتفت اليوم بقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس العفو عن المشجعين السنغاليين، واعتبرت الصحف السنغالية هذه الخطوة تجسيدا لعمق العلاقات التاريخية الدبلوماسية والرياضية أيضا بين البلدين. من جانبه قال عبد الرحمن كونطا عضو مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إن القرار الملكي أسعد جميع شرائح الشعب السنغالي. نستمع إليه من دكار.
4: نشعر بغبطة وفرح وسرور للعفو المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين، وهذا العفو لا غرو إذ صدر من أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، معروف بقيم أخلاقية كريمة، فبارك الله ربي فيهم وأولى لهم نصرا يلوح بكل نادي، وأولى محمد السادس رتبة والديه بجاه المصطفى خير العباد، فلا عجب فإن له جدودا أكارم فضلهم في الناس بادي. هكذا اختصرت كلمة نيابة عن الخليفة العام، لا أقول فقط الزاوية القادرية ولكنني أقول

0: كل شرائح المجتمع السنغالي حينما تلقت هذا العفو المولوي الكريم عرفت فعلا أن الأصالة ستدوم أصالة دائما وأبدا. فالمغرب وفي رأسه أمير المؤمنين جدد تلك العلاقة الطيبة والعواصر التي ربطت المغرب بالسنغال والسنغال بالمغرب. السنغالي في المغرب فكأنه في السنغال، والمغربي أيضا في السنغال كأنه في المغرب. جزاه الله عنا خيرا وأبقاه ذخرا للأمة، وأقر عينه بولي عهده وشقيقه وكافة الأسرة المالكة. وتحياتي للشعب المغربي الشقيق.
1: عبد الرحمن، كنت عضو مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة من دكر، حاوره الزميل محفوظ والسالك. أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن قرارها بتعليق المؤقت 12 خطا جويا دوليا يربط بين مدن مغربية ووجهات إفريقية وأوروبية، وذلك في خطوة تهدف إلى التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها قطاع الطيران العالمي. الشركة رجعت في بيان لها هذا القرار إلى سببين رئيسيين، أولهما يتعلق بالارتفاع الحاد وغير المسبوق في أسعار وقود الطائرات الكيروزين، والذي نتج بشكل مباشر عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وثانيهما التباطؤ الملحوظ في الطلب على بعض الوجهات المحددة. اتفاق أمريكي إيراني محتمل قد يعلن عنه خلال ساعات القليلة المقبلة. البلدان يسعيان إلى إبرام اتفاق نهائي بعد الإعلان عن تقدم في محادثاتهما لإنهاء الحرب، خصوصا ما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. فيما تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن خبر جيد خلال

0: التفاصيل النهائية للاتفاق مع طهران. من جانبه قال وزير الخارجية الباكستاني إن ما حققته المفاوضات بين طهران وواشنطن يدفع للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. قراءة في أبرز التطورات التي عرفتها المفاوضات خلال الساعات الماضية مع محمد الزغول خبير الشؤون الإيرانية من أبوظبي.
1: يبدو أننا نقترب تدريجيا من التوصل إلى إطار اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بخصوص ملفين رئيسيين، مضيق هرمز والإطار العام للبرنامج النووي الإيراني، وهذا طبعا يعد تقدما في سياق هذه المفاوضات التي ظلت عصية على أي اختراق على الجانب الإيراني. حتى الآن هنالك غموض بشأن القرار الإيراني وما إذا كان بالفعل يمكن تحقيق إجماع حول هذا الاتفاق المنشود، لكن يبدو الجانب الإيراني أيضا غير راغب بالعودة إلى الحرب ومنطق الصراع، لأنه بطبيعة الحال تعرضت

0: نتائج الحرب السابقة أو بسبب العوامل الظرفية والمؤقتة التي نشأت حديثا. بكل الأحوال الاقتصاد العالمي يعني تضرر كثيرا بسبب هذه الحرب وبسبب ما حصل من عرقلة للملاحة في مضيق هرمز، ودول العالم بشكل عام كلها لديها مصلحة بالتوصل لاتفاق. الرهان الآن الإيراني، هل يستطيع التوصل إلى إجماع حول إطار التوافق المنشود وبالتالي تخرج إيران بقرار واحد، أم تحدث هناك يعني نوع من العصيان أو التمرد في بعض أجزاء النظام الإيراني والرفض للاتفاق، وهذا ممكن أن يعيدنا إلى المربع الأول ويعيد مرة أخرى الحديث عن الضربات العسكرية؟
1: محمد الزغول خبير الشؤون الإيرانية من أبو ظبي، حوره الزميل يوسف النعماني. تجري السلطات السورية اليوم انتخابات في المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال شرق البلاد لاختيار ممثلين عنها من أجل استكمال تشكيل مجلس الشعب، بينما تبقى محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية خارج العملية الانتخابية. وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق شامل بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية في يناير الماضي نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في شمال شرق البلاد ضمن هياكل الدولة. نفتح الآن صفحة خاصة بعيد الأضحى وأجوائه، وتحديدا في مصر، حيث تتيح العديد من المؤسسات الخيرية خيارات متعددة لصكوك الأضاحي في ظل ارتفاع أسعارها بشكل قياسي، وذلك بهدف توفير اللحوم للأسر.

0: على عادات ناس كتير. يعني في أسر كانت بتشتري أضحية كاملة ابتدت دلوقتي تشارك مع قرايب أو جيران بحيث يكون يعني التكلفة تكون أقل. يعني
1: أسعار الأضاحي زادت 100 جنيه عن العام الماضي، أي دولارين، من 400 إلى 500، إلا أن هذا الواقع لم يؤثر على إقبال المواطنين على شراء الأضحية، كما شهدت أسواق الجمال توافدا كبيرا خلال الأيام الماضية نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالأبقار. رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية مصطفى محمد
2: قصة
1: وهب:
2: الأقبال السنة دي زي السنة اللي فاتت زي اللي قبلها، الموضوع ماشي بطبيعية جدا. في بيتجه للصكوك، اللي هو مش عايز يتعب نفسه، دي شعائر الناس بتحبها يعني. لا طبعا ما أثرتش على الناس في المبيعات. بتاع الصكوك ممكن بيجرب سنة وبيرجع بعد كده للطبيعية اللي هو الجزار يعني. دي بهجة للعيد، الناس متعودة عليها على طول.
1: يبقى لعيد الأضحى رونقه الخاص مهما كانت الظروف الاقتصادية، فاستعداد الأسواق وعدد الشوادر المنتشرة في المحافظات يشير إلى احتفاظ المصريين بعاداتهم وحرصهم على إقامة الشعائر. عبد الحميد، ميديان، القاهرة.
3: سينمائيا، سعفة ذهبية ثانية للمخرج كريستيان مونجيو بعد تتويجه عام 2007 عن فيلمه 4 أشهر و3 أسابيع ويومان. المخرج الروماني توج مجددا بالسعفة الذهبية عن فيلمه خليج في اختتام فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولية. نتابع مراسلة موفدي ميديا إلى كان، الزميل بلال مرميد.
4: لم تفلت منه السعفة الذهبية مرة أخرى. المبدع الروماني كريستيان مونجيو أحرزها للمرة الثانية في مشواره ليدخل نادي المتوجهين في مناسبتين اثنتين، وهو أمر نادر الحصول. فيود هو عنوان شريطه الحاصل على السعفة الذهبية، ساعتان و26 دقيقة من ذكاء، من إخراج متقن وأداء محكم. ساعتان و26 دقيقة تبحث فيها عن اليقين ليأتيك هو بالشك. شريطه مليء بالأسئلة، ولغة التي يؤمن بها هي أن تمنح للآخرين فرصة اتخاذ القرار الذي يخص مصائرهم. المتوج بسعفة لميديا مباشرة بعد الإعلان عن فوز شريطه بأرقى جائزة عالمية.
5: أظن بأن علينا أن نحترم حق الآخرين في إيجاد أجوبة للأسئلة المهمة التي تخص الإنسانية. الأمر لا يعنينا نحن لأننا عشنا جزءا كبيرا من حياتنا، لكن من أجل أبنائنا يجب علينا أن نترك لهم مجتمعا أقل عنفا.
4: وفي الأمسية الاختتامية قالت إيزابيل يوبير كلاما كبيرا بحق الحاصلة على السعفة الفخرية ومكرمة الاختتام باربرا ستريساند. لا تولد المرأة باربرا ستريساند، لكنها تصير باربرا ستريساند المكرمة. تعذر عليها الحضور لأسباب صحية، لكنها بعثت برسالة ذكرت فيها بحبها للسينما وللسينمائيين من كل البقاع، من تروفو وكوروزاوا إلى فيليني. كان بلا المرميد ميديا.
3: شكرا للزميل بلال مرميد الذي استمتعنا بمتابعته الدقيقة واليومية لفعاليات هذا المهرجان العريق على أمواج ميديا. نختم بالحدث الرياضي البارز لهذا اليوم، وهو إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. الجيش الملكي يبحث عن لقب ثان في تاريخه في المسابقة الأرقى قاريا عندما يستضيف مساء اليوم على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ضيفه ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي، سعيا لتدويب هزيمة الذهاب بهدف وحيد واعتلاء عرش أندية القارة بعد 41 عاما من تتويجه الأول في البطولة. تقرير موفد ميديا إلى الرباط، زميل الحسن جابري.
6: حلم النجمة الثانية في دوري الأبطال يقترب، وهدف واحد فقط يفصل الجيش الملكي عن إعادة إشعال حلم إفريقيا بعدما سقط ذهابا أمام ماملودي سان داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا بهدف نظيف، لتتحول مواجهة الإياب هذا المساء في الرباط إلى اختبار شخصية حقيقي للفريق العسكري الباحث عن لقب قاري ثان 41 سنة بعد تتويجه الأول. مدرب فريق الجيش الملكي البرتغالي ألكسندر دو سانتوس يعرف أن النهائيات لا تربح بالأسماء فقط، لذلك بنى فريقا لا ينكسر بسهولة، فريق يملك خبرة التجناوتي، هدوء أنس باش، صلابة فالوميندي، ثم لمسة وأناقة العميد ربيع حرمات وفنيات عبد الفتاح حدراف الذي يقول بخصوص لقاء اليوم:
7: النهائي كتربح ما كتلعبش، وإحنا في واحد التركيز تام، النهائي غادي نلعبوا.

0: على الأرضية ديالنا، غادي يكون واحد الحافز معنوي اللي هو الرقم 12، وهو الأهم بالنسبة لنا هو الجمهور اللي غيدفعنا للتحقيق. ما غاديش نقول انتصار، إنما تحقيق اللقب إن شاء الله اللي كان حلم 41 سنة ما تحقق، وغادي نضاعفوا المجهود ديالنا إن شاء الله لأقصى درجة باش يكون إن شاء الله الكأس من نصيب ديالنا.
1: سان داونز الجنوب إفريقي، ورغم فوز الذهاب بهدف وحيد لكنه يدرك أنه يصل إلى ملعب لم يسقط فيه خصمه الجيش الملكي قاريا، وإلى مدرجات قادرة على تحويل الضغط إلى سلاح. فريق الجيش الملكي لا يلعب فقط من أجل لقب ثان في دوري الأبطال، بل من أجل تتويج مشروع سيمنح العميد دخول خانة الكبار مجددا وضمان المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية. الحسن جابري من الرباط لميديا.
2: شكرا لك الحسن، وبالتوفيق للفريق المغربي في مباراة اليوم. بذا نختم نشرة المنتصف، شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، ومباشرة نستقبل ضيفنا اليوم ونناقش معه الموضوع الذي كان رئيسيا في نشرة المنتصف لهذا اليوم، ويتعلق بالعفو الملكي عن المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا التي احتضنتها المملكة. وأرحب بضيفنا الدكتور إدريس الجريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش. دكتور إدريس، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
3: أهلا وسهلا.
2: مرحبا. أولا، كيف يقرأ القرار الملكي من منظور الدبلوماسية الإنسانية؟
3: فعلا يعني هذا القرار حقيقة أنه يحمل يعني دلالة

0: أنه أولا كيف يقرأ القرار الملكي من منظور الدبلوماسية الإنسانية؟
1: فعلا يعني هذا القرار حقيقة أنه يحمل يعني دلالات، كما قلت، دلالات إنسانية ودلالات أيضا دبلوماسية، على اعتبار أن المغرب طبعا في بي بي يعني بنفس إصراره على يعني تطبيق القانون في مواجهة يعني الاختلالات التي طالت يعني العرف الرياضي الذي شهده المغرب خلال الأشهر الأخيرة، وفي إطار كذلك احترام القانون طبعا تمت محاكمة الضليعين في هذه عملية الشغب، ولكن في نفس الوقت أيضا جلالة الملك طبعا وبحكم صلاحياته الدستورية، وكذلك يعني أيضا اعتبارا كذلك لأهمية الدبلوماسية الإنسانية التي ينهجها المغرب أيضا، واستحضارا كذلك للبعد الإنساني في هذا الخصوص، تم العفو عن الضالعين في هذه العمليات أو في هذه الأحداث، وهذا كما قلت يبرز كذلك رغبة المغرب أيضا في عدم الخلط ما بين الرياضة، ويعني عدم إتاحة الفرصة لكل من يريد أن يقحم الرياضة يعني في حسابات سياسية ضيقة، أو إعطاء الرياضة مدلولات أو إعطائها دلالات خارجة روح هذه الرياضة بما تكرسه أو ترسخه من قيم إنسانية راقية في التواصل وفي الحوار وفي ترسيخ قيم السلام.
0: نعم. طيب، بعد القرار الملكي والعفو الملكي عن المشجعين السنغاليين دكتور إدريس الجريني، كان هناك موقف للرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الذي توجه بالشكر للعاهل المغربي وقال إن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة. أيضا كان هناك احتفاء واسع لمختلف أطياف وشرائح الشعب السنغالي للصحافة السنغالية اليوم. برأيك ما دلالات هذا الترحيب الرسمي والشعبي الواسع في السنغال بالعفو الملكي؟
1: فعلا يعني ترحيب الرئيس السنغالي وشكره للمبادرة الملكية في هذا الخصوص، وكذلك إشادة الفيدرالية السنغالية لكرة القدم كذلك بهذا القرار الملكي، وردود الفعل الإيجابية داخل مختلف أطياف المجتمع السنغالي، اعتبارا لما كانت يعني هذه الرياضة كرة القدم يعني وشعبيتها داخل ليس فقط داخل المجتمع السنغالي ولكن في العالم. فأعتقد بأن هذا يعكس إصرار المغرب على المحافظة على العلاقات الدبلوماسية المغربية السنغالية التي تعد من أقوى العلاقات، يعني ليس فقط على المستوى الإفريقي والإقليمي ولكن على المستوى الدولي، بالنظر طبعا إلى أن هذه العلاقات هي علاقات تاريخية وعلاقات لها أبعاد كذلك استراتيجية واقتصادية، ويبدو أن المغرب نجح كما قلت في الموازنة ما بين إعمال القانون من جهة، وكذلك يعني النأي بالتداخل السلبي بين الرياضة والسياسة. ولذلك أعتقد بأن هذا الترحيب يعكس تفهم الموقف المغربي، وكذلك يعكس بأن المغرب مصر وله طبعا يعني إرادة في تطوير هذه العلاقة والمحافظة على عمقها، ونفس الشيء كذلك بالنسبة للطرف السنغالي الذي قلت على أنه على أعلى مستوى فعلا هناك ترحيب بهذا القرار لما له من دلالات، كما ذكرت دلالات إنسانية ودلالات دبلوماسية يعني تعكس كذلك رغبة المغرب في جعل يعني اللقاءات الرياضية، خصوصا وأن المغرب مقبل على استضافة يعني فعاليات كأس العالم، يعني تعكس كذلك رغبته في أن تلعب الرياضة بشكل عام يعني أهدافا ناعمة على مستوى تعزيز التقارب بين الشعوب، وعلى مستوى كذلك تعزيز التنمية وعدم الزج بها في متاهات يعني سياسية ضيقة وفي متاهات تكرس الخلافات وتكرس يعني الحسابات الضيقة في هذا الخصوص.
0: نعم طبعا، والرياضة وكرة القدم تحديدا يمكن أن تكون أداة للتقارب بين الشعوب والدول، والجماهير الرياضية أيضا يمكنها أن تعكس دورا مهما في تشكيل صورة الدول في الخارج. عندما نتحدث عن العلاقات المغربية السنغالية دكتور إدريس الجريني، نحن نتحدث عن علاقات تاريخية ومتجذرة، عن تاريخ مشترك دبلوماسي.

0: دينيا ثقافيا، وكل ذلك يعزز الروابط المتجذرة بين الرباط والذكار.
1: فعلا يعني العلاقات متينة، وأعتقد بأنه رغم يعني لا لا لا لا هذا التشويش الذي طال كما قلت مناسبة اعتبرتها الكثير من يعني وسائل الإعلام وكذلك بعض الهيئات الرياضية الدولية بأنها شكلت من أبرز وربما أهم يعني لا لا لا لا لا

0: الأفهام وب طبعاً الاستقبال كذلك ضيوفهم المختلف القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم بصورة تعكس على أن المغرب فعلاً يريد أن يعطي لهذه الرياضة أبعادها الإنسانية وأبعادها كذلك الاجتماعية والثقافية والحضارية. ولكن كما قلت بأن الآن هذا يبرز لنا يعني ما حدث يبرز لنا بأن العلاقات المغربية السنغالية لم تتأثر بهذا الحدث العابر.
1: صحيح.
0: بالتأكيد ستستفيد منه أو ستستفيد منه الدولتين باعتباره حدثا عابرا ولا يمكن أن يشوش على تاريخ طويل وعلى علاقات متينة من التعاون وكذلك علاقات تتخذ كما قلت أبعادا روحية وإنسانية واجتماعية وثقافية على اعتبار أن هناك مغاربة مقيمين في السنغال وهناك سنغاليين مقيمين في المغرب ويعني الطرفان يعيشان في طمأنينة وهذا بطبيعة الحال كما قلت يعني ربما يجعلنا أمام استثمار هذا الإشكال إلى فرصة لتعميق وتطوير هذه العلاقات مستقبلا.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات الدكتور إدريس الجريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد، كنت مباشرة معنا من مراكش، شكرا جزيلا.
0: مرحبا.

0: Bryan Adams Radio Show.
1: This is Bryan Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
0: 2 hours of defining music, exclusively on Medi One in Morocco.
2: Le Bryan Adams Radio Show, tous les samedis à partir de 22h.
0: On Medi One.
3: h 30, 13h30, le grand journal Alicia Miami.
4: Il est 13h sur Médien, l'heure de refaire un point sur l'actualité avec une nouvelle synthèse. Elle vous est présentée aujourd'hui par Amine Azimani. Bonjour Amine.
5: Marhaban bika Alicia, marhaban bikoul les moussama'ina. نسيل الموجز من المغرب حيث أفاد بلاغ للديوان الملكي أمس أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر لاعتبارات إنسانية عفوه على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 من دجنبر إلى 18 من يناير الماضي. وذكر البلاغ أن هذه اللفتة الملكية تأتي اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وهي تجسد القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أعرب عن شكره للملك محمد السادس على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعه هما أخوة عريقة. رحبت كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بعد أن صرح مسؤولون أمريكيون بإمكانية الإعلان عن اتفاق في وقت وشيك. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في نيودلهي باحتمال صدور الإعلان في وقت لاحق اليوم. شهد جنوب لبنان اليوم سلسلة غارات إسرائيلية طالت مناطق في صور والنبطية وبنت جبيل، وأسفرت عن سقوط قتيل على الأقل وعدد من الجرحى في وقت تواصلت فيه العمليات المتبادلة عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. جيش الاحتلال أنذر أيضا اليوم بإخلاء 10 قرى في جنوب لبنان. في المنطقة دائما تجري السلطات السورية اليوم انتخابات في المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا لاختيار ممثلين عنها من أجل استكمال تشكيل مجلس الشعب، بينما تبقى محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية خارج العملية الانتخابية. وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق شامل بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية في يناير نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في شمال شرق البلاد ضمن هياكل الدولة. اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون استخدام صاروخ أوريشنيك الباليستي في ضربات روسية على أوكرانيا ليلة البارحة يعكس نوعا من الهروب إلى الأمام من جانب موسكو، متهما في منشور على منصة إكس روسيا بإطلاق هذا الصاروخ المتوسط المدى ضد أهداف مدنية في أوكرانيا، في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها لم تستهدف سوى أهداف عسكرية. ختاما بالخبر الرياضي، يخوض فريق الجيش الملكي إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي في مسعى لتحقيق لقبه الثاني في خزينة الفريق العسكري بعد انتظار دام 41 عاما. ويطمح ممثل الكرة المغربية لتحقيق ريمونتادا على أرضه وأمام جمهورها بعد هزيمته في لقاء الذهاب بهدف دون رد الأسبوع الماضي في بريتوريا. إذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 1:04، إلى اللقاء.
6: ميدي 1 ليون 101 دخلة 96.4
3: 12h30 13h30 le grand journal Alicia Miami.
4: 13h04 sur Médien, merci d'être avec nous en ce dimanche après-midi. Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est le moment de retrouver votre invité de la mi-journée. Ce dimanche, on file au Liban, où la prolongation du cessez-le-feu avec Israël ne suffit pas à arrêter les frappes. Selon le ministère libanais de la Santé, en dépit des trêves, depuis le début de la guerre,

inspiring you've been for me, for all of us.

Almost the am. Almost the am.

Antonio González.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز الثانية.
2: موجز الثانية يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب، حيث أفاد بلاغ للديوان الملكي أمس أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر لاعتبارات إنسانية عفوه على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجناح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 من دجنبر إلى 18 من يناير الماضي. وذكر البلاغ أن هذه اللفتة الملكية تأتي اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وهي تجسد القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أعرب عن شكره للملك محمد السادس على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة. رحبت كل من رئيس

0: نستفيد منها في المقبل من الأيام، وأيضا حتى نتمكن من تحقيق المزيد من النجاحات في مسيرة حياتنا لنجعلها دائما جميلة مزدهرة مبهجة مع من هم حولنا. اليوم في درس من الحياة أتشرف بقبول دعوة الدكتورة لينا العوفي، اختصاصية بأمراض الجهاز الهضمي والكبد. مرحبا دكتورة لينا.
1: شكرا جزيلا لخديجة على الدعوة، أنا جد سعيدة بتواجدي معكم هذا النهار على أثير إذاعة ميديا، وشكرا جزيلا.
0: مرحبا أخرى. مرحبا مرحبا. طيب دكتورة لينا، يعني الحياة مدرسة كما نقول ودروسها لا تنتهي، أكيد كل واحد في

0: الاعتداء ولا أذية الآخر. فكنظن أنه من الأحسن محاولة التجاوز والغفران، وكما كيقول الله سبحانه وتعالى في الآية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، في حالة ما كان غلط دار تهوى بنية يعني من أجل ما يعني بنية أنه يجرح الشخص الآخر. فكذلك أنا كان آمن أنه الإنسان خصو يحاول يتجاوز ليس من أجل الشخص الآخر ولكن من أجل نفسه، من أجل ذاك الطمأنينة بينه وبين راسه.
1: تمام تمام دكتورة، هناك من يمحو غلطة من أجل استمرار المحبة، وهناك من يمحو المحبة نهائيا من أجل غلطة ولو تكون بسيطة. أنت من أي نوع؟ هل ربما عشتي هذين الموقفين وبالتالي لديك درس مستخلص؟ شخص مثلا غلط فيك ولكن كتقول لا لأنه قريب مني وعندي واحد المحبة، عندي واحد الرابط مثلا، رابط عائلي، رابط دموي، غفر له معليش. وكاين مثلا بعض الحالات اللي غلطة بسيطة ولكن ما كتقدرش أنك تشوفه قاع بالمرة.
0: في حالة ما كان هنالك غلطة بسيطة ولا غلطة نقدروا نتجاوزوها، بما أنا كنقول من الأحسن الواحد يصفي القلوب ويصفي الخواطر باش يعيش مرتاح بينه وبين راسه. في حالة ما كان هنالك ذاك الغلط كيوقع باستمرار وكتوصلنا واحد الأذية هي مستمرة، فأنا كنقول الواحد كيولي كيفكر واحد شوية بالأنانية ومن حقه، وكيولي كيحط راسه هو في القائمة، ولو أدى ذلك إلى أنه قاعد يقطع العلاقة بالشخص من أجل طمأنينتي وراحتي، فأنا من أجل هذا

الغلط اللي كنوقعوا فيه كيجبنا الله انه هذه فتره التوقف هي تضييع وقت. لا هي ليست تضييع وقت، بل كما قلتي هو واحد السهم كنرجعوه للوراء باش فاش كينطلق كينطلق بواحد الاندفاعيه اكثر بواحد الفعاليه اكثر. دونك انا اللي كنحاول نطبقها حتى في حياتي صراحه العمليه، وتا كنتذكر ايامات اللي كنت كنكون كنوجد الامتحانات

0: يعني بعض المرات كنمشيو كنستشيروا الشخص الغلط، وكيكون بالنسبة لي أنا درس، ما تعيشي هذا الدرس.
1: اول ما انا من اشد الناس المؤمنين انه فاش كنكونوا على وشك اتخاذ قرار مصيري ولا كبير في حياتنا، لابد الرجوع الى شخص اخر، وبالاخص شخص محايد. بالخصوص فاش كنكونوا نتخذوا واحد القرارات وكنكونوا
0: قرار مصيري مثلا او
1: قرار مصيري
0: سري.
1: غير هو هنا كيوقع واحد المفارقه، انه فاش كنختار الشخص وكنختار المشوره يجب علي تحمل المسؤوليه من بعد. يعني انا خديت الراي ديال الانسان.

0: صراحة نقدر نقول لك هو شكر وامتنان، لأنه فاش كنرد الذاكرة للوراء وكنشوف زعما السنوات هذه كنقول أنه الحمد لله قدرت أنه نتجاوز بزاف ديال العراقيل، سواء كانت عراقيل في الدراسة، سواء كانت عراقيل مهنية، سواء كانت عراقيل شخصية بيني وبين راسي، يعني دي زوبستاكل ولا واحد الحويجات اللي كانوا بيني وبين راسي قدرت أنني نخدم عليهم، قدرت أنني نتجاوزهم. وبالطبع لا احنا شنو ما وصلنا يعني واحد درجة صقل الذات ولا راه عمرنا نكونوا مثاليين ولا الكمال عند الله سبحانه وتعالى. يعني كنقول انه كل نهار كنزيدوا نخدموا على الدوات ديالنا اكثر، بحال اللي قلتي من الواجب علينا بعض المرات كناخذوا واحد شويه ديال الوقت كنراجعوا ذاتنا، لقينا شي حاجه باقا ناقصه قادرين ما نزيدوا نكملوها، ما نزيدوا نطوروا فيها، فلا باس في ذلك. ولكن انا ما كنقول انا ماشي مع عقليه اللوم بزاف، يعني واخا نكونوا درنا غلط ودرنا اغلاط ما يمكنش ما يكون حتى شي انسان في الدنيا ما دار اغلاط، ولكن ديك عقليه اللوم بزاف وعقليه كنقول انه هي كتهدم الواحد اكثر ما انه كتبنيه.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة لينا العوفي، اختصاصيه في امراض الجهاز الهضمي والكبد. شكرا على هذا التقاسم الجميل. شكرا جزيلا لك
0: على الاستضافه، انا جد سعيده هذا النهار بالتواجد ديالي ولهذه المحاوره اللي دازت بيناتنا، كنستافدوا منك وكتستافدي منا. الله يخليك
1: بارك الله فيك. حسيتي ان الدكتوره ربما خرجت على يعني ربما على الخدمه ديالك، على الجو اللي كتكون فيه عيشه ربما.
0: هذه براسها هذا الحوار اللي داز بيناتنا هو مراجعة الذات
1: للذات
0: يعني صحيح الصراحة اللي خاصة نديرها اللي درتها معك النهار.
1: مرحبا شكرا جزيلا كله من لطفك بارك الله فيك.
0: شكرا
1: جزيلا لك كل النجاح والتألق. شكرا دكتورة.
0: شكرا للخديجة.
1: مع السلامة. شكرا إلى اللقاء.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة. إذن إلى هنا مستمعينا أصل معكم إلى ختام رحلتنا في درس من الحياة لليوم، ألقاكم الأسبوع المقبل يوم السبت والأحد في نفس الموعد مع كامل محبتي.

0: ككبار برصيدهم، والكبير صلاح الدين بن موسى من ضمنهم، كبار لا زالوا قادرين على التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات الرامية للرقي بالقطاع. هناك كبار عاشوا التجارب الأولى في الفن في هذا البلد، صلاح الدين بن موسى عقود من تجربة في السينما وأيضا في المسرح، ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي، وأدار لفترة منشأة ثقافية. صلاح الدين بن موسى يحضر في عدد أرغب في أن أربط فيه الماضي بالحاضر، خصوصا وأن الضيف عاش وعايش مراحل كثيرة من تطور السينما في الأسبوع الذي يشهد الاحتفال بيوم الرواد في السينما العالمية. ضيف العدد مر بتجارب عديدة وشارك في عشرات الأعمال وترك بصمته في أفلام، منها ما تعرض للتلف ومنها ما تم ترميمه، مثل شريط أحداث بلا دلالة لمصطفى الدرقاوي الذي يعود بنا لسبعينيات القرن الماضي. نقترب من صلاح الدين بن موسى في احتفائنا بيوم الرواد في السينما العالمية. الطريق للسينما لم تكن سهلة كما هي عليه الآن بالنسبة لكثير ممن اختاروا التمثيل. العبور كان ضروريا من المباشر في التلفزيون قبل المرور للسينما، وهو ما عاشه صلاح الدين بن موسى في بداياته الأولى مع مونولوج الخروف. ننطلق من البداية مع الكبير صلاح الدين بن موسى لنتابع.
1: الخروف دوزت أول مرة دزت في التلفزيون السهرة العمومية 64، وكنت

ليو ديكور مقهى واقعي، الكليون ديالهم واقعيين، كيف كنلقاو الكليين فيهم وكيف كنصوروا معاهم، كنتحاوروا معاهم، كنخرجوا منهم الحوار كيجاوبونا يعني عادي. في المرسى وكذلك كندخلوا سميتهم المرسى، بحيث توقعت واحد واقعة، واحد خينا جاب واحد الغانجو باش كيبغى يبدا يضرب لانه كان في حاله غير طبيعيه، اللي كيقول لهم علاش تمنعوني ندخل ولا كذا، بدا يضرب. يعني شي وقائع فيه كانت امكانيه بمساعده عصفور الله يرحمه، كان جاب شي بروجيكتور قدر يعاون بالبروجيكتور قديم وجابوه

0: قالوا كاع الكتاب ديالهم نو سون توس سورتي دي مونتو دو غوغول اللي كتب المونتو ما عطاش. هادشي كيعلمني بحيث انا في الوقت ديالنا في السبعينات وبدايه الثمانينات كنت درت لابونمون في لافونسين في فرنسا في 68 ابري لي زيفينمون. مشيت لهذيك لا روفي ديال لافونسين باقي عاقل عليها لادريس ديالها سان اندري ديزار. مشيت ليها وخلصت بما خمسة ديال الأورو دابا بالفرون خلصتها في 68. فبداو كيجوني لي روفيو كل دو روفيو بار موا في الشهر.
1: اللي كيرجع لك يرجع للكتابة. أنا كنقول لك مسلسل في 67 ولكن كان كاتبه واحد الكوميسير واللي دار ليه الحوار محمد الخلفي وكان فيه سسبانس. الناس كانوا كيتبعونا في الزناقي كيقول لك انت المجرم لا هذاك المجرم شكون هي انت المجرم. الناس متبعينه كل سبت كيتجمعوا الناس وكان التلفزيونات قلال. الواحد اللي من العائله اللي لاباس عليه هو اللي عنده التلفزيون جمعوا عنده كيشوفوا الصاله العموميه والمسلسل. كان الموضوع والسيناريو مزيان ولكن كاينين بعض العناصر مهمة اللي داروا لي زاداك واللي داروا المعاهد كتلقى فيهم النور. ولكن المشكل في المتطفلين ولا اللي خلى خدمة ولا شي حاجة ولا شد التقاعد كيجي يدير التمثيل. ما عندك ما تدير مغلوب على الامر الواقع ومسيني كونطرا في هذا الجيل هذا مريض باللي خصو هو اللي يكون عنده الحوار كثير اللي كيبغي يبقى عنده الحوار بزاف بينما راه الصمت في التمثيل راه شي حاجه كبيره. انا كنطوروا المجتمع ديالنا ولا مجتمعات. كاين واحد المجتمع ديال شباب كيدوي في فرنسيه عايش في فرنسيه كينقش مواضع كاع ما كيهمو هادشي كاع ما كيشوف هادشي. وكاين مجتمع تحت منه الناس قدام اللي باغيين متدينين وكذا وكاينين الاخرين وكاين اللي كيقول كثار من هادشي. خص واحد الدراسه سوسيولوجيه للمجتمع ديالنا. شوف حبيبي فيلم نجح وطرق الموضوع ديال الهجره والى اخره. تمايا خدمت مرتاح ما كاينش سيناريو تعطوني قبل بست شهور وجا المخرج لهنا. اللي بغيت نقول على المهنه ديال الممثل بعدا خصو يكون ما عنده مواقف ياخذ المواقف لا مع الاعمال اللي باغي يدير يشوفها مزيان ولا المواقف يكون كياخذ مواقف لا بد. انا من المواقف ديالي اخيرا هاد السنين الاخيره وقعت مواجهه ندوه درتها النقابه مواجهه كنذكروا على الدبلجه. لا مشكل خصك تدوي عليها الافلام اللي المدبلجه المسلسلات المدبلجه راهم فسدوا المجتمع. انا قلت لهم هكذا حرفيا قلتها قلت لهم من اللي كيدير الدوبلاج لشي مسلسل تركي اللي كيسيء المجتمع ديالنا وغادي يربي المجتمع ديالنا خايب كانت سماه خائن. ونادوا لي شي وحدين قال لك لا وما نصوروش الفلوس. قلت له وشديتهم واحد بواحد قلت له انت موظف وكتدير التمثيل خضره فوق طعام واش من اش محتاج باش تاكل وكائيات الخاويه. دوبلاج الى دوبلتي فيلم راه مسلسل راه غادي يبداو يقلدوا بناتنا غادي يبداو يقلدوا هذاك الشيء اولادنا غادي يقلدوا كل شيء.
2: نعبر للحديث عن الذكاء الاصطناعي في السينما ما يقع حاليا من تحولات كبير جدا.

رداءة متوفرة بكم كبير، بل ويتم تصدير شحنات ضخمة منها حتى للخارج. تريدون مثالا عن مواعيد تكتب عنها مقالات كثيرة تحت الطلب، وإن كانت لا تفيد السينما في شيء؟ طيب، تقول مقالات كثيرة يشبه بعضها البعض، وكأن كاتبها واحد يغير التوقيعات حسب الناشرين. تقول هذه المقالات التي تلخص مقالا واحدا بأن الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي في لوس أنجلوس حضورا كبيرا. من طرف من؟ يجيب صاحب المقال الموزع بصيغ مختلفة على مواقع كثيرة بأن هذا الحضور هم الجالية العربية وشخصيات بارزة في عالم السينما في كاليفورنيا. من هي هذه الشخصيات السينمائية البارزة في عالم السينما في كاليفورنيا التي سجلت حضورها؟ لم يذكروا اسما واحدا بارزا، وإن كانت كاليفورنيا هي أكثر منطقة تحتضن نجوم السينما في العالم. نعبر الآن لكي تستوعبوا أكثر حضر الحفل الخاص بمهرجان هوليود الذي تنظمه جهة عربية في كاليفورنيا. عدد من الأسماء أبرزهم بحسب المصدر أحمد السعداني وريهام عبد الغفور وميان السيد وميرهان حسين. ذكرت هذه الأسماء كما كتبت، وشخصيا لا أعرف منها ولو اسما واحدا، والواضح بحسب ما فهمته فيما بعد من المقالات بأن كل هؤلاء شاركوا في فيلم واحد وذهبوا لكاليفورنيا ليتحدثوا عن نفس الفيلم، ويشارك كل واحد منهم في ندوة خاصة به ويكرم البعض الآخر. طاقم واحد تم استغلال مشاركته أكبر استغلال بحسب المصدر. دائما تم توزيع العديد من الإهداءات لروح المخرج الكبير داود عبد السيد، وتم عرض عدة لقطات من أعماله في السينما المصرية، بالإضافة إلى عرض تسجيل صوتي سابق له تضمن كلمة داعمة للمهرجان خلال الدورة الأولى التي تم تكريمه بها آنذاك. هل ترون الآن أهمية هذا الموعد الذي سيقول المشاركون فيه في تصريحات صحفية بعد عودتهم للديار بأنهم حضروا في مهرجان عالمي في هوليود؟ واصل. بحسب ذات المقال الموزع على شكل مقالات، تم تكريم ريهام عبد الغفور بجائزة عزيزة أمير، وقدمتها لها النجمة ميانا سيد التي تعد إحدى مفاجآت الحفل. المفاجأة كما ترون هي أن عنصرا من الطاقم الذي ذكرته سابقا تقدم جائزة لزميلتها من نفس الطاقم. أما الحدث الأبرز في الحفل فهو عرض فيلم ولنا في الخيال حب، وأعقبه حلقة نقاشية لبطلي الفيلم أحمد سعدني وميان السيد. لست أنا من يكرر نفسي، ولست أنا من يكرر نفس الأسماء، بل أقوم هنا فقط بعرض ما تم القيام به في الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للسينما العربية الذي نظمه بعض من الإخوة العرب في مكان ما في كاليفورنيا. المهرجان نظم أيضا جلسة حوارية مع ريهام عبد الغفور التي قلت قبل قليل بأنها كرمت في نفس الدورة ومنحت جائزة عن طريق المفاجأة من طرف زميلة لها. لكي أنهي معكم دوامة الفراغ هاته، تذكر المقالات التي هي في الأصل مقال واحد موزع على عدد من المواقع بأن ريهام عبد الغفور حققت نجاحا كبيرا في الدراما مؤخرا. رباه، لقد تنقلت من بلد لآخر لتشرك في مهرجان اسمه مهرجان هوليود للسينما العربية، ونظم حسب المقال دائما في كاليفورنيا، وتم تكريمها في مهرجان للسينما بسبب تألقها في أعمال أو عمل تلفزي. ما الذي علي أن أضيفه؟ لا أعرف. إلى الملتقى.

من جانبها اعتبرت مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم أن روسيا تسعى إلى ترهيب أوكرانيا عبر هجومها الأخير الواسع النطاق والذي أفضى إلى مقتل 4 أشخاص. في الصين يواصل رجال الإنقاذ اليوم عمليات البحث للعثور على شخصين مفقودين بعد انفجار غاز أودى ب82 شخصا.

مفاوضات تجري بشكل منظم وبناء، مضيفا أن الحصار البحري سيظل مستمرا وفاعلا بشكل كامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والمصادقة عليه وتوقيعه. تأتي هذه التصريحات بعدما صرح مسؤولون أمريكيون وإيرانيون في وقت سابق بإمكانية الإعلان عن اتفاق في وقت وشيك، وهو التقدم الذي رحبت به كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم. شن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان اليوم مع مواصلته إصدار إنذارات لإخلاء قرى وبلدات في جنوب البلاد وشرقها غدا مقتل 11 شخصا

0: مع عروض ويفي اتصالات المغرب تستمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحال في التيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبغ وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: أمين عزيماني في تقديم موجز الخامسة، أهلا بكم. نسأل الموجز بتطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين بوجوب عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال أن المفاوضات تجري

0: أيام الأولى لبدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 والتي انطلقت جزئيا من الأراضي البيلاروسية. ختاما بالخبر الرياضي، يخوض فريق الجيش الملكي إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا للأمم لكرة القدم أمام ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي في مسعى لتحقيق لقبه الثاني بعد انتظار دام 41 عاما. ويطمح ممثل الكرة المغربية لتحقيق ريمونتادا على أرضه وأمام جمهوره بعد هزيمته في لقاء الذهاب بهدف دون رد الأسبوع الماضي في بريتوريا. المباراة تنطلق على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ابتداء من 8 مساء. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 5:04. إلى اللقاء.
1: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: الخامسة والدقيقة السادسة أنتم في الاستماع لميديا. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج استوديو الرياضة الموعد القار كل يومي سبت وأحد لرصد جديد وأهم الأحداث الرياضية على الساحة المغربية والعالمية. وخلال هذا اليوم نعود لمجموعة من الأخبار والمواضيع التي تهم كرة القدم المغربية، خصوصا نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الجيش الملكي وماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي إياب رباط من أجل اللقب الثاني في تاريخ الفريق العسكري. كما سنتحدث كثيرا عن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ودورها في التكوين، بالإضافة إلى مباراة المنتخب المغربي للناشئين التي تتواصل في هذه الأثناء أمام المنتخب الكاميروني نتيجة التعادل بعد 6 دقائق من اللعب. طبعا كل هذه المواضيع ونقاط أخرى سنتحدث عن رفقة منصف زمرات. منصف مساء الخير.
1: Bonsoir Youssef, bonsoir à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver. C'est l'heure de parler sport sur Média, votre rendez-vous bi-hebdomadaire Studio Sport, comme hier d'ailleurs. Et donc on est en compagnie pour parler une heure. Vous connaissez désormais la question et la traditionnelle question: que s'est-il passé cette semaine dans l'actualité sportive? Hier, on a ouvert un long volet sur le golf. C'était d'ailleurs la priorité, en tout cas notre cœur de notre sujet, de notre émission. Et puis cette fois-ci, évidemment, le ballon rond, le grand ballon rond blanc et noir. C'est le football avec la finale, vous l'avez dit, de la Ligue des Champions africains. Le match retour entre l'AS FAR et Mamelodi Sundowns. On retrouvera l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Ali Salahdin, dans un peu plus de 10 minutes pour parler évidemment de cette grande finale, la Botola. Et puis l'histoire d'une légende, Hakim Tamim. On espère qu'il y aura assez de temps pour parler de cette histoire d'une légende, c'est Tariq Dieb. Vous connaissez le nom, on y reviendra juste à la fin de l'émission.
0: طبعاً أحد نجوم كرة القدم التونسية العربية والعالمية، وكان له طبعاً هدف شهير في مرمى بادو زاكي. ربما الأجيال السابقة تتذكر هذا الهدف في تصفيات الألعاب الأولمبية سيول 1988. البداية ستكون مع الحدث الدائر في هذه الأثناء، مباراة المغرب والكاميرون في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة التي تجرى في المملكة المغربية خلال هذه الفترة. وهذه المباراة

0: مدرب محمد وهبي الذي يسعى لمتابعة بعض الأسماء التي قد تكون حلا بالنسبة له خلال كأس العالم 2026. ونحن على أعتاب المونديال الذي سيجرى في الولايات المتحدة في المكسيك وكندا بين 11 من يونيو و 19 من يوليو. مجموعة من الأسماء التي تبرز في هذا المعسكر على غرار أيوب بوعدي الذي يمثل المنتخب المغربي للمرة الأولى وربما سيكون حاضر بقوة في كأس العالم طبعا مدام وجهت له الدعوة لخوض هذا المعسكر الأولي. ومن بين الأسماء الحاضرة أيضا مروان سعدان أحد نجوم كرة القدم المغربية الذين اختاروا الخليج والدوري السعودي منذ فترة. اللاعب يمارس في الدوري السعودي. نتذكر أيضا مروان سعدان مع الفتح الرباطي مع المنتخب المغربي المحلي أو عفوا المنتخب المغربي الرديف الذي توج بكأس العرب وأحد اللاعبين طبعا الذي كان خط وسط الآن يلعب في قلب الدفاع فيعتبر أحد الخيارات الممكنة بالنسبة للمدرب محمد وهبي. نستمع لمروان سعدان يتحدث عن هذا التجمع الإعدادي.
1: جد سعيد أنا نكون مع المجموعة هذه، نتمنى أن نكون في اللائحة النهائية ونتمنى التوفيق للجميع. أول شيء تواصل معي مساعد مدرب يوسف حجي، بلغني بأنني غنكون في اللائحة الأولية ولبي الطلب وأنا مستعد وفي كامل الجاهزية باش أنني نقدم الإضافة ونعطي كل ما عندي. أجواء مميزة واحترافية، جميع اللاعبين كيلعبوا في أعلى المستويات، ما كاينش هناك فرق ما بين اللاعبين. نتمنى أننا نبقاو في هذه الجدية وفي هذه الاحترافية باش نعطيو كل ما عندنا للفريق الوطني. الميساج اللي كنبغي نوجه للجماهير المغربية أنهم

0: 2 buts à 1 pour la dernière de Pep Guardiola. Liverpool se neutralise un partout contre Brentford. Tottenham qui se sauve et qui ressouffle 1 but à 0 face à Everton. C'est la 68e minute de jeu. Sunderland à l'avantage de 2 buts à 1 face à Chelsea, alors que West Ham là aussi gagne 1 but à 0 face à Leeds. Peut-être conséquence au classement. Et bien pour le moment, c'est West Ham qui maintient sa position, sa 18e, c'est peut-être elle qui jouera les barrages. Burnley aussi est condamné, on le rappelle depuis bien longtemps, 19e avec Wolverhampton, Tottenham et 17e Nottingham, là aussi se sécurise à la 16e place avec 44 points. Hier, on avait déjà vu la Liga qui se conclut définitivement aujourd'hui avec un ultime match à 20h entre Villarreal et l'Atlético de Madrid. Une dernière danse pour Antoine Griezmann. La Serie A aussi avec Naples et Udinese, ça fait 1 but à 0 pour Naples, c'est la 34e minute de jeu lors de cette rencontre. S'est imposé 1 but à 0 plutôt contre Sao Paulo. D'autres matchs sont prévus ce soir, notamment avec cette belle affiche entre Torino et la Juve à suivre à partir de 19h45. La Botola Pro Inouï aussi au programme avec l'Olympique Chira et le Raja Club Athletic. Ça fait déjà 1 but à 0, Youssef, pour le Raja Club Athletic.
1: طبعاً بفضل لاعب الأردني شرارة الذي سجل في الدقيقة 45 الهدف الوحيد إلى حدود هذه الدقيقة 70 من عمر هذه المباراة المهمة بالنسبة للرجاء والتي ستمنحه صدارة الترتيب في حال حقق الانتصار. طبعا في انتظار مؤجل مباراة الجيش الملكي الذي سيلعبه لاحقا. أيضا نهضة زمامرة يواجه نهضة بركان انطلاقا من الساعة 6 بالتوقيت المغربي. وأمس كانت قمة الوداد الرياضي وحسنية أكادير وفات بكل وعودها مع أول هاتريك للنجم المغربي حكيم زياش الذي تألق كثيرا خلال هذه المباراة وبدأ حاسما خصوصا في الهدف الثالث الذي سجله بطريقة رائعة للغاية. طبعا سعادة كبيرة كانت بالنسبة للمدرب حمودة بن شريفة الذي نجح في قيادة الوداد إلى الفوز في الديربي ثم هذا الانتصار. ونوعا ما بدأ الهدوء يعود إلى كواليس الفريق والوداد يعيد ربما نفسه إلى دائرة المنافسة من جديد على لقب الدوري أو البطولة المغربية. ماذا قال محمد بن شريفة في عقاب هذا الانتصار على حسنية أكيد؟
2: كنظن بالنسبة للماتش ما كان سهل، المباراة تكون صعبة. الحمد لله كانت كل اللاعبين على المجهودات الشطار اللي قاموا بها، خاصة لأنه كتعرف بحال هاد الماتش يكون دي ماتش بيات. كنعرفوا فريق حزاز أكادير منذ قدوم هلال الطير، فريق كيقدم كرة حديثة، وشفنا كيفاش كيحرج الفرق الكبيرة. شفنا في مباراة ديالو اللي انهزم مع الفريق الملكي كان قريب يعادل الكفة، فحتى اللاعبين اشتغلنا بأن لو بلونجو ديال الماتش خاصها كيفاش نخدموا عليه. فكنشكر الروح القتاليه ديال مع النضال ديالهم، كنشكر كذلك الجماهير اللي ساندتنا الى اخر رمق. كتعرف حنا المباريات كيتربحوا ما كيتلعبوش، رغم ما كنقولوا حنا الحمد لله بواحد السيتياسيون اللي ما كانش النتائج ديك الساعه، ولكن الحمد لله مع ثقه بين اللعابه ولا لا كومينيكاسيون بيناتنا، فكنظن اللعابه امنوا الحمد لله. كل ماتش الواقع ديالو، كل ماتش الرياليتي ديالو، كل ماتش الكونتكست تكتيك ديالو. فالعموم انا جد راضي على هذا الانتصار هذا، لانه هذا كيبين من الشخصيه ديال الوداد الحمد لله. كتعرف كيفاش كتفوز في المباراة كتكون صعبة، وهذا هو أهم شيء، لأن خصك تاخذ لو ماكسيموم ديال لي بون بحال هاد الماتشات.
1: طبعا هذا الانتصار مهم للغاية بالنسبة للوداد الذي رفع رصيده إلى 40 نقطة من 21 مباراة. الوداد يدخل من جديد دائرة المنافسة على لقب البطولة المغربية. طبعا بالنسبة لحسنية أكادير وقع هذه النتيجة كان عكس الوداد، النتيجة تعتبر سلبية للغاية بالنسبة للحسنية الذي كانت تأهل إلى الدور 16 من مسابقة كأس العرش، لكن في البطولة هذه المباراة الثالثة من دون تحقيق الانتصار بالنسبة لفريق هلال طير الذي أبدى الكثير من الملاحظات على أداء حكم هذا اللقاء. نسمع عليه للطير.
3: قبل كانت مفتوحة متكافئة في جميع أطوارها، كنا الند للند، خلقنا فرص كثيرة للتسجيل خاصة في الشوط الأول. في وضعيات متعددة درنا 4-3، 4-2، 5-3، ما تعاملناش معها بشكل لائق، كان تسرع كبير. لكن على العموم أنا فخور باللاعبين بما قدموه، فريق يتطور مباراة بعد أخرى، وهادشي اللي كاين. وكاينين أمور خارجة عن إرادتنا تتكون تتأثر في نتيجة الفريق، يعني جات تقدر يكون تقدر تكون أخطاء تحكيمية، ما هادشي لا يدخل في اختصاصات إدارة النادي، هي اللي تتحمي الحقوق ديالو وتدافع على النادي ديالو إلا شافوا بأنه تعرض لظلم تحكيم. هذا الشيء لا يخصون.
1: طبعا هذه النقطة المثيرة للجدل بالنسبة للمدرب هلال الطير أمام الصحفيين بالأمس في أعقاب نهاية هذه المباراة التي تترك مجموعة من علامات استفهام حول أداء حكم المباراة، أيضا حول تعاطي المدربين في بعض الأحيان مع الجانب التحكيمي، رغم أن حسنية أكادير لديه الكثير من الأشياء التي يجب أن يشتغل عليها في المرحلة المقبلة. وهي

0: يبقى من الأسماء ربما القادرة على إحداث هذه الرجة المطلوبة لإخراج الفريق من هذه الفترة السيئة، وهو الذي أثبت نجاحه في اتحاد طنجة في مناسبتين بالنسبة للبطولة. أيضا اتحاد تورغا كان تغلب على اتحاد يعقوب المنصور بهدفين لواحد، والمغرب الفاسي المتصدر السابق كان خسر أمام اتحاد طنجة بهدف نظيف. الكوكب المراكشي فاز على نادي مكناسي بثلاثة أهداف لواحد، والجيش الملكي الفتح رباطي المباراة أجلت عن هذه الجولة 21. من كرة القدم، أو قبل أن نغلق حديث كرة القدم، نذكر بنتيجة المنتخب المغربي في هذه الأثناء. الهدف للصفر بعد 41 دقيقة من المباراة، مباراة الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للناشئين. الآن نترك كرة القدم لنعود للحديث عن رياضة الغولف بعد أن خصصنا لحيزا مهما بالأمس. نتحدث في شق آخر متعلق بالبطل المغربي عبد اللطيف بن عزي، نجم الرجبي السابق الذي برع رفقة المنتخب الفرنسي، أحد الأسماء التاريخية في رياضة الرجبي المغربية، والذي طبعا كان ضيفا على برنامج بوديوم. تحدث عن أشياء كثيرة تهم هذه العلاقة بين الرجبي والغولف، كيف تحول ربما أو استمد هذا العشق الجديد لرياضة أخرى مختلفة تماما لا من ناحية الشكل ولا الطبيعة عن رياضته السابقة التي تبقى رياضة التحامات ورياضة جماعية. وعاد أيضا لبعض النقاط المهمة خلال مساره الاحترافي. عبد اللطيف بن عزي نجم الرجبي السابق رفقة الزميل فؤاد الحناوي.
1: واخا الرياضه ماشي بحال بحال، ولكن واحد الكونسونطراسيون اللي كاين حتى هي هي، وكتعطيك واحد الادريلالين، وكاين واحد الكومبيتيسيون اللي بين مع راسك والحمد لله حتى عندها واحد القيمه كبيره، وعلاش المغرب ان شاء الله. نعم. الحمد لله عطاها واحد القيمه حتى هي.
2: نعم. طيب نمشيو معك بدري في البدايه باش نذكروا المستمعين والمشاهدين المتابعين ديالنا. طبعا الحال حنا كف الحقل الرياضي، وربما انا نقول لك صراحه، نقول لك حنا كنديروا هذه المهنه لاجل هذه اللحظات، اننا نتلاقاو ونحاوروا ابطال عالميين ونعتبروك اسطوره من اساطير الرياضه. حنا واخا لعبتي في فرنسا سي عبد الطيف، كنحسوا فيك مغربي. انا كنتفرج فيك بطبيعه الحال.
1: انا لعبت 12 ماتش مع الفريق المغربي قبل ما نمشي، ولكن باش يكون عندك واحد الامكانيات ودير واحد لا بروغريسيون، ولا لقيت هاد لوكازيون باش نلعب مع الفريق فرنسا. ولكن ماشي لعبنا مع فرنسا، واخا كنحب هذاك البلد، واحد ينسى بلادو. انا عندي ما نقدرش نختار بين الوالده عندي واحد جوج بلدان اللي كنحبهم بزاف، والمغرب ديالي العمر نسيتو، عائلتي هنايا وكنجي بزاف. ودابا ملي سالينا الرياضه ديالنا المحترفين كنرجعوا لهاد البلاد وكنعطيوا واحد الامكانيات وكنجيبوا هذاك التجربه ديالنا.
2: بالفعل بطبيعه الحال انك انت كتعطي بزاف بزاف بزاف للمغرب، كتشرف على جمعيات، كتنظم بطوله ديال ليجند اورينتال ليجند اللي كنتحدثوا لها بعد قليل، وكتقدم كثير كثير للمغرب كما ذكرتي، الدماء مغربيه والجينات مغربيه، وانت حببتينا في الرجبي يعني في الجيل ديالنا حسن. يعني كنا كنشوفوا الركبي، كان كيديك الساعه كيدوزوا لنا ماتش في التلفزيون المغربي نهار السبت لي ساكناسيون، ما كنساو داك الركبي حتى كيجي لي تورنوا د ساكناسيون عاد كنبداو نتفرجوا. ولكن ملي جا سي عبد الطيف في البدايات ديالو عاد بينا كنشوفوا اكثر، كنتبعوا اكثر، وكنفتخروا بكل اختراق ديال عبد الطيف وبكل اسي ماركا عبد الطيف. كنحسوا بحال حنا اللي كنا كنشاركوا بطبيعه الحال في هذاك اللقاء ديال المنتخب دويوك.
1: ولكن الميريت كيرجع لهذوك المدربين اللي لقيتهم في المدرسه ديالي في وجده، المدربين اللي لقيتهم في النادي الوجدي ديالي وفي الفريق الوطني المغربي، لخاطر كانت المغرب عنده واحد الشهره في المغرب، واخا ماشي لا كولتور ديالو هو رياضه القوى ولا الفوتبول. الركبي كان عنده تاريخ، راه 70 عام للفيدراسيون اللي عندها، ودابا ملي كاين واحد الفريق جديد كان متصل معهم بزاف، والحمد لله كيديروا واحد الخدمه مزيانه بالإناث والرجال، واللي دابا الركبي اسات ولا اولمبيك تهوى الهدف ولا المغرب باش يشارك فيه. ولكن كما قلت واخا مثلت فرنسا كما عمرني نسيت البلاد، والحمد لله كان دائما داك لا كونيكسيون. عندنا ميم واحد لا كونفونسيون مع فرنسا والجمعيه الملكيه للركبي اللي ماشي على المدربين وعلى التناسق. دونك الحمد لله هذاك الشيء اللي تعلمته، هذوك لي فالور اللي كانوا ديالي تاع المغرب هما اللي عطوني الامكانيات باش نمشي لفرنسا.
2: نعم. طيب نرجع حسن، قبل ما نعطيك كلمه حسن اسمح لي غير باش نسولو على البدايات ديالك لماذا الرغبي؟ كنعرفوا المنطقة لوريونتال منطقة الشرق كان فيها كرة القدم أكيد، ولكن كانوا رياضات أخرى.

0: ومنها رياضة الركبي. كيفاش مشى عبد اللطيف يدير الركبي وما دارش مثلا الرياضة الشعبية اللي هي كرة القدم؟
1: الركبي كانت عنده بعد واحد نظرة كبيرة في مدينة وجدة. علاش؟ واش العقلية تاع الوجادة اللي دايرين هكا في داك العنف وداك الشيء؟ وكانوا عاودة شي مدربين كبار
0: تما، القوة البدنية
1: القوة البدنية وهذاك الشيء. ولكن انا بحال تبارك الله كانت عندي واحد الفيزيك اللي ما كانش قدرت نلعب به الكرة، وكان عندي
0: هذا دير حارس مرمى. لا
1: هذاك حارس المرمى هذاك اللي قال لي واحد، قال لي وسيم انت ما كتجريش بزاف، روح دير جول.
0: بحال
1: انا كنسمع بونو دابا اللي ولا مشهور في العالم، نقول بحال اللي ما عندوش قيمة.
0: لا هذاك اللي ما كيلقاو شي بلاصة كنقول له سير حبس
1: هذاك الشيء. ولكن راه الحبس راه عندهم حتى هي. وهذيك هي واحد الاستاذ شافني وقال لي انت عندك واحد الرياضة خاص ديرها ديال الركبي. قلت انا ما نعرفش كاع لي ريغل ديالها. قال لي ما كان مشكل مع الفيزيك ديالك، تغير هز الكرة وسير القدام. والحمد لله هذاك هذيك النصيحة اللي عطاهاني عطاتني ديك الثقة في النفس.
0: ثقة في النفس نعم.
1: وعرفت بلي كان عندي واحد الميكانيات اللي نمشي في هذه الرياضة. علاش البروغريسيون كانت فيسع مع الفريق المغربي، ومن بعد ملي شافني واحد الفريق محترف فرنسي جا شاف الوالدين ديالي وهذيك يتكلفوا بيا بالقراءة ديالي وهذاك الشيء. والحمد لله غير لقيت الإمكانيات.
0: 18 سنة 19 سنة.
1: علاش؟ دوك كاع الطفولة ديالي والجنس ديالي في المغرب عندي لي سوفنير. مشيت واحد الوقيتة اللي زعما مهمة باش تكون ديك البروغريسيون ديالي
0: بالفعل.
1: ولقيت الإمكانيات في ذاك البلاد واللي تهموا بيا وهذاك الشيء. ولكن عاود عطاوني بحال نقولوا واحد لي موايا، ولكن أنت خصك عاود
0: تخدم. نعم
1: تخدم. والحمد لله كنا بزاف المغاربة اللي مشينا. كاين خص تعرفوا بلي كاين 120 أكثر 120 مغربي اللي كيلعب في الركبي في الخارج فرنسا، وكاين اللي كيجيو يلعبوا مع الفريق المغربي. ولكن دوك الحمد لله هذيك الفرصة اللي جاتني ما طلقتهاش
0: الحمد لله.
1: وهذيك هي ملي لعبت مع فرنسا ولا 12 عام ان شاء الله ولينا كابيتان ديال فرنسا.
0: وطبعا الحال عطيتي كثير لهذا الرياضه، وكما نقول رفعتي راسنا سي عبد اللطيف بالامم، لان حنا كنقولوا كنشوفوا اسم مغربي عبد اللطيف بن عزي مع ديك الجيل الذهبي ديال فريق المنتخب.
1: لا هو سي ان سبور تيليفيزيوال كتشوفوا واخا ما تعرفش لي ريغل كتقولوا شنو هاد لي ريغل اللي داروا هاد الناس هادو. ولكن كما قلتي كيكون داك العنف، وكان عنده واحد لا سامبوليك هاد الركبي باش عجبني. هو كتعطي كره الرول ديالك وخصك تربح الطيران، وكاين داك
0: انت غادي وانت كترجع
1: بالكره اللي وهذا. ولكن الحاجه الكبيره في هذا الركبي اللي كانت ما تكونش واحد نقولوا ليسبري كوليكتيف، خصو يكون هو
0: الاساس.
1: اذا
0: سي بن عزي بعد مسيره موفقه فزتي بها بالغران شلام مع منتخب فرنسا، شاركتي في كاس العالم، دزتي لمرحله اخرى مرحله السير، والان عندك مهام وهذا فخر لنا انك نائب رئيس الجامعه الفرنسيه لرياضه الركبي، وايضا رئيس يعني بطوله يعني سيناسيون يعني الامم الست. هذا فخر. كيفاش كتدوز المهام ديالك في هذه الجديده؟
1: نعم كبيره هكا خص ولا تبقى باش تعطي واحد الدور المهمه لهذه الرياضه في النطاق المحلي والنطاق العالمي. هاد الاشاعه اللي جاتني وهاد الاليكسيون الانتخابات اللي دازوا المره فيها عطوني الرئاسه تاع تورنوا سيناسيون اللي اقدم تورنوا في العالم. وباش تكون عندنا واحد وعوده من البيرو استراتيجيه تاع وولد روكبي باش نساهموا بالاكسبيريونس ديالنا وباش نعطي عوده لواحد القيمه لهذه الرياضه باش تكون عالميه. خاطر الركبي كيكون غير في بزاف البلدان اللي عندهم واحد الانفلونس انجلو ساكسون. دونك حنا بغينا الركبي يكون في المغرب، يكون في افريقيا، يكون في اسيا، يكون في هذاك الشيء، يكون عنده واحد هذاك الشيء. دونك حنا نخدموا على هذاك الشيء ويكونوا حنا واحد الفريق كبير هكا اللي عندهم واحد الاكسبيريونس. الحمد لله كنوقفوا فوق هذا الشيء.
0: طيب الان نمشيو بيت القصيد كما كنقولوا حنا. كيفاش جاء عبد اللطيف بن عزي لرياضة الغولف؟ يعني تبارك الله من رياضة لرياضة مناقضة، رياضة ديال الاحتكاك. يعني انت كتقول العنف ماشي عنف، غير بغيتي تقول انه رياضة ديال القوة البدنية والجسمانية، ورياضة اللي عندها قوانين ديالها، ولكن جيتي للغولف اللي عنده قوانين مختلفة. كيفاش جاء يعني عبد اللطيف بن عزي لرياضة الغولف؟
1: الغولف انا تعرفت عليه ملي كنت نلعب في انجلترا.
0: نعم.
1: وتعرفت عليه عاود على شي مغاربة لهنايا اللي تعرفت عليهم في مراكش وهذاك الشيء اللي عندهم واحد الهوايه. ولقيت هذه الرياضه اللي تعطيني هذاك اللي كان خصني من حبست لا كارير ديالي داك لادريلالين وداك ليسبري دو كومبيتيسيون. لقيته في هذا الجولف اللي ما فيش واحد لي كونتاكت، ولكن واحد اندماج مع الطبيعه، واحد اندماج مع لا كومبيتيسيون، و اون ميم طون شفت فيه واحد سوفت باور اللي يكون مهم. بحال نقولوا ملي كدير شي كومبيتيسيون

0: على الجولف لا كتشوف اعضاء جايين من العالم وكتهضر على بلادك وكتهضر على لي فالور ديالك وهذاك الشيء. وانا كنهني لهذا سونالتا سوايال بهذا لا فيزيون ديالو في هذا التروفي حسن دو اللي كومبيتيسيون عالميه. راك تشوفوا اللي شفنا المحترفين اللي جايين هنايا اللي كنشوف انا
1: في التلفزيون رشيد اللي رئيس الجامعه الملكيه المغربيه
0: اللي كيعطى لهذا الاشاعه لهذا لهذا الكومبيتيسيون اللي ولات العالم كلش كيشوفها وكتعطي واحد القيمه للمغرب ديالنا في واحد النظره مزيانه في اللي عنده ودور هذا لا فيزيون تاع الملك ديالنا الله ينصرو في هذا الكومبيتيسيون اللي غادي يكون تاع كاس العالم وكاس افريقيا وهذاك الشيء. الرياضه ولات الجولف بالخاصه والرياضه العامه ولات تعطي لواحد البلاد واحد القيمه كبيره وكتغيروا في النظره تاع العالم.
2: نعم ولا دونك عبد اللطيف بن نازي او ميكرو دو فوا ديال الحناوي دون ريميسيون بوديوم سي ان انسيان جوار لا مون دو رغبي كي سيكسبريم سور لو رغبي لا 50e اديسيون كي سي ريفيرمي هيير دو تروفي حسن 2 اي لا 29e دو لا كوب لالا مريم. Et puis pour terminer, évidemment, l'histoire d'une légende chaque semaine avec Hakim Tamim, on découvre eh bien, les différentes légendes du sport. Hakim Tamim, cette semaine, nous a fait le magnifique récit de Tarek Dieb, qui a été joueur d'une classe à part, doté d'un pied gauche magnifique. L'ancien international tunisien était un meneur de jeu élégant et surtout épatant. L'ancien ballon d'or africain, qui a effectué la quasi-totalité de sa carrière à l'Espérance, a été un

0: في القصة نتعرف على قصة فيروس إيبولا وموجات تفشيه المتكررة بالقارة. وقبل أن ننطلق في رحلة الحصاد على ميديا، نتعرف أولا على طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبس في السواحل الشمالية وفي غرب الخط عرفو تبني ملال بحال حتى في جنوب العيون. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في الأطلس الكبير والمناطق القراب له. الريح غادي يصوت شرقي في عامة المناطق، ما عدا في سوس فاش غادي يصوت غربي. القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في واد الذهب. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 40% في غالب النواحي، ما عدا في الريف والمنطقة الشرقية وكذلك في واد الذهب فاش غادي تتعدى شوية 45%. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال البارح، ما بين 24 و 28 درجة في الريف، ما بين 25 و 44 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29 و 36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31 و 36 درجة في ناحية التفيلات، ما بين 31 و 42 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 33 و 37 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 34 و 42 درجة

0: الرياضية التي أعقبت تلك الأحداث، فيما اتفقت تقارير الصحافة السنغالية على أن طي هذا الملف تزامنا مع عيد الأضحى يعكس عمق العلاقات الثنائية والتنسيق القضائي والدبلوماسي المستمر بين الرباط وداكار. نستمع في هذا الإطار لتعليق الدكتور محمد سعيد باه الأكاديمي والأستاذ الجامعي السنغالي، تحدث من داكار للمحفوظ وللسالك.
1: نحن نثمن كثيرا هذا العفو الملكي الصادر من جلالة الملك محمد السادس، كما جاء في البيان للقصر الملكي أن العلاقة التاريخية العميقة المتجذرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وبين الدولتين والحكومتين علاقة عريقة وعميقة الجذور، بحيث لا يمكن أن تؤثر فيه هذه الأزمات الصغيرة العابرة التي تعتري كل علاقة. وعليه نجدد دعمنا لهذه العلاقة، وكلما يمكن أن يدعم تمتين هذه العلاقات، علاقات التي تربط بين الشعبين اجتماعية ثقافية دينية فكرية ثقافية. الحالة الاجتماعية التي يعيشها المغاربة في السنغال الذين اندمجوا كليا من قرون في المجتمع السنغالي في سانلي وفي غيرها من المدن السنغالية، وكذلك الحضور الكثيف للجالية السنغالية في المغرب والعناية التي يحظون بها والرعاية الكريمة، وهذا الانسجام بين الشعبين لا يمكننا إلا نعمل جميعا على تقويته وعلى تدعيمه بما يزيده رسوخا واتساعا. المغرب يبقى دائما في مقدمة هذه الدول الأفريقية التي تجر عربة النمو والازدهار.
0: حدث رياضي بارز يرتقب هذا المساء في المغرب، حيث يخوض فريق الجيش الملكي إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي في مسعى لتحقيق لقبه الثاني في خزينة الفريق العسكري بعد انتظار دام 41 عاما. ويطمح مثل الكرة المغربية لتحقيق ريمونتادا على أرضه وأمام جمهوره بعد هزيمته في لقاء الذهاب بهدف دون رد الأسبوع الماضي في بريتوريا. المباراة تنطلق على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ابتداء من الساعة 8:00. وبهذا الخصوص نربط الاتصال مباشرة بمفادنا الخاص إلى الرباط الزميل الحسن الجابري. حسن، مساء الخير.

0: إلى التدخل ووضع حد لمنظومة 25 جويلية. لذلك ربما الجيش الوطني أراد أن يبين أنه جيش جمهوري ومحايد ولا دخل له في ما يجري في البلاد، ولكن هناك من يقول أنه ربما محاولة للانحياز إلى هذه المنظومة لأن البيان لم يكن واضح بالشكل المطلوب. في كل الحالات أن هناك أطراف عديدة تريد الزج بالجيش الوطني في هذه المرحلة ووضع حد ربما لمنظومة الحكم الواقع، لأنه لم تجري انتخابات حرة ونزيهة، هناك تذمر كبير، وبطبع الحال الوضع مرشح إلى الانفجار.
1: قضائيا، أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس عن إيداع 4 شبان السجن رهن التحقيق للاشتباه في تورطهم في محاولة اغتيال المعارض والصحفي الجزائري هشام عبود في فبراير 2025. التحقيقات الفرنسية كشفت عن وجود عقد مالي بقيمة 10,000 أورو لتصفية عبود في مقر إقامته شمال فرنسا، وهو ما فشل بسبب غيابه عن ذلك عن المكان آنذاك. وتأتي هذه الاعتقالات في سياق سياسي حساس بعد أيام قليلة من زيارة وزير العدل الفرنسي إلى الجزائر لبحث التعاون القضائي بين البلدين. لقراءة الأبعاد السياسية والخلفيات وراء هذا الملف وتوقيت هذه التطورات القضائية، نستمع لي وليد كبير الناشط السياسي والحقوقي الجزائري، تحدث من وجدة لوفاء توزري.
2: عندما تعلن السلطات الفرنسية القضائية توجيه تهم ذات طابع إرهابي لعدد من المتورطين في محاولة اغتيال الصحفي والكاتب الجزائري المعارض هشام عبود، هذا يعني أن الدولة الفرنسية هنا لم تعد تتعامل مع هذه القضايا باعتبارها مجرد خلافات بين أفراد أو تصفية حسابات، بل تشكل تهديد مباشر للأمن والسيادة الفرنسية. طبعا هشام عبود يعيش منذ سنوات طويلة في فرنسا وتحت حماية القانون الفرنسي، وأي استهداف له داخل الأراضي الفرنسية يضع باريس أمام معادلة في غاية الخطورة، لأن هنا يعني هل تحولت فرنسا إلى ساحة مفتوحة لتصفية المعارضين السياسيين القادمين من الجزائر؟ طبعا لا يمكن فصل ما تم الإعلان عنه اليوم مع الزيارة الأخيرة لوزير العدل الفرنسي جيرال دارمارا والتصريحات التي أطلقها فور عودته إلى باريس، عندما أكد بشكل واضح أن فرنسا لن تسلم المعارضين السياسيين للنظام

0: تفسد القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. عفوا ملكي، أثنى عليه الرئيس السنغالي باسيرو ديومايفاي معربا عن شكره الصادق للملك محمد السادس على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، كما جاء في تغريدة للرئيس على منصة إكس. أبعاد العفو الملكي وأثره في ترسيخ عمق العلاقات المغربية السنغالية في نقاش الحصاد مع الضيوف الكرام. يسعدني أن أستضيف في نقاش الحصاد هذا المساء الدكتور أحمد تيجاني جالو، أستاذ بقسم اللغة والحضارة العربية بجامعة دكار. مرحبا بك دكتور، وشكرا على قبول الدعوة.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: شكرا. ويسعدني أيضا أن أستضيف في نقاش الحصاد الدكتور محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش. شكرا لك دكتور على قبول الدعوة.
2: شكرا، وتحية لك ولضيفك الكريم وللمستمعين الكرام.
0: مرحبا بكم. إذن أبدأ معك دكتور أحمد تيجاني جالو. بداية أستاذ، كيف استقبل الشارع السنغالي خبر العفو الملكي الصادر بحق المشجعين السنغاليين؟
1: شكرا جزيلا مرة أخرى. إن الفكرة السائدة لدى السنغاليين هو أن هذا القرار الذي أو هذا العفو الذي أصدره صاحب الجلالة حفظه الله للمشجعين السنغاليين هو خبر سعيد جاء في وقته، نظرا للعلاقات الخاصة بين السنغال والمغرب. أنا سافرت أمس من

0: رغم كل ذلك فالكرة هي كرة، وبالتالي فما يجمع السنغاليين والمغاربة أكثر مما يفرقهم، والشعب السنغالي هو أحد أكثر الشعوب قربا للشعب المغربي، وبالتالي فهي كذلك إضافة نوعية جديدة من قبل صاحب الجلالة لإرساء علاقات ودية ومهمة، وأن لا شيء يمكن أن يفرق بين الشعبين المغربي والسنغالي.
1: دكتور تيجاني، أحمد تيجاني يعني رئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، وجه عبارة الشكر الصادق للعاهل المغربي الملك محمد السادس على قرار العفو، وأكد على الطابع الاستثنائي للعلاقات الثنائية. كيف يمكن قراءة تجديد القيادة السنغالية التأكيد على متانة العلاقات التي تربط المملكة والجمهورية، خصوصا وأن السنغال تحكمها الآن حاليا قيادة جديدة؟
2: أعتقد أن ما قام به الرئيس السنغالي لإلقاء كلمة الشكر على أو لصاحب الجلالة حفظه الله هو شيء طبيعي، لأنه يعي طبيعة العلاقات بين المغرب والسنغال. إن الكثير من السنغاليين يرون أن كل بلد من المغرب والسنغال يعتبر امتدادا جغرافيا للبلد الآخر، وبعبارة أخرى فالبلدان المجاوران للمغرب جوارا مباشرا هما الجزائر وموريتانيا، ولكن مستوى علاقات المصاحرة والتعاملات الإنسانية بين المغرب والسنغال، وكذلك العلاقات الاقتصادية والسياسية والروحية، تجعل عن السنغال تقريبا يمكن أن نقول هو الامتداد الجغرافي والجار الفعلي للمغرب، والعكس أيضا صحيح. أعتقد أنه لو كان بإمكاننا تغيير جغرافية الأرض لحاولنا أن نحقق هذا الحلم. يمكن أن ترى سيدتي إن الانتقال من دكار إلى الدار البيضاء أو العكس اليوم أسهل بكثير من الانتقال بين دكار وبعض المدن النائية عن العاصمة السنغالية، والتي يحتاج المسافر إلى ما يقرب من 10 ساعات للربط بينها أحيانا، بينما لا تزيد مدة السفر بين دكار والدار البيضاء إلا 3 ساعات، وهناك تقريبا 4 رحلات يومية بين البلدين. ولهذا يرى
1: إضافة إلى الخط البحري، إضافة دكتور إلى الخط البحري،
2: إضافة إلى الخط البحري، ولهذا يرى المراقبون أنه كان على مسؤولي مستوى البلدين احتواء هذا الموقف منذ ظهورها، وهذا ما قام به صاحب الجلال حفظه الله الآن للحفاظ على روح العلاقة المغربية السنغالية. فالمواطن السنغالي يمكن أن يسافر 4 مرات في اليوم إلى الدار البيضاء، يعني يمكن أن يسافر فجرا إلى الدار البيضاء، ويمكن أن يسافر في الساعة 7 أو 10 إلى الدار البيضاء، ويمكن أن يسافر زوالا، ويمكن أن يسافر ليلا كما قلت. فما يربط بين المغرب والسنغال أكثر مما يفرقهم كما قال الأستاذ الضيف قبل قليل.
1: نعم أستاذ محمد النشطاوي، يعني العفو الملكي كما جاء في النقاش، نقاش الحصاد له يعني أبعاد تتجاوز ما هو إنساني دبلوماسي سياسي استراتيجي إلى ما هو رياضي، وذكرت هذا، يرتبط بالروح الرياضية التي يعكسها المغرب في تنظيمه للمنافسات القارية وإرادته كذلك الراسخة لتعزيز الوحدة القارية. كيف يمكن أن نوضح هذا بالضبط؟
0: أولا لابد من الإشارة إلى أن هذه الالتفاتة الملكية التي نالت إشادة واسعة لا من قبل الرئيس السنغالي ولا كذلك من قبل الجامعة السنغالية لكرة القدم، بل حتى رئيس الكاف
1: موتسيبي
0: شكر صاحب الجلالة، وبالتالي فكما قلت هي أخلاق الملوك وهي

0: تجسد قيم التسامح والشهامة التي يتميز بها صاحب الجلالة. لكن هناك كذلك بعد إنساني، هذا مهم، لأن
1: نعم
0: هذا العفو يترجم حرص صاحب الجلالة على إتاحة فرصة جديدة لهؤلاء الشباب الذين ربما تم التغرير بهم من طرف فئة أخرى، ومحاولة صاحب الجلالة إسعاد عائلاتهم بلقائهم في مناسبة العيد. أكثر من ذلك، فهناك بعد دبلوماسي يعكس عمق العلاقة والتضامن بين المغرب والسنغال، وعلاقات القوة والصداقة القوية بين الشعبين المغربي والسنغالي. أكثر من ذلك، هناك كذلك عمق يهم الكرم والتسامح وروح الصفح لدى صاحب الجلالة، وهي من أبرز خصال التي كانت ولا تزال ترسخ الهوية المغربية الأصيلة. وبالتالي فأظن بأن كان لزاما أن يوضع حد لهذه القضية بأن يتم من جهة تبيان سيادة المغرب ودور القانون في هذه المسائل المرتبطة بالتخريب والمرتبطة كذلك بإفساد هذا العرس الرياضي، ومن جهة كذلك كانت فرصة لمزيد من تقوية العلاقات بين البلدين، وأن ما حدث لا يمكن أن يؤثر لا بشكل ولا بآخر على عمق العلاقات بين البلدين. ولا أكثر من ذلك، لا أدل على ذلك، هو أن بعد ذلك كان هناك لقاء من أجل الدورة 15 للعلاقات بين البلدين المغربي والسنغالي والحكومتين، وكانت هناك اتفاقيات والتزامات بين الطرفين.
1: دكتور أحمد تيجاني ديار، يعني العفو الملكي ما تلاه من فرحة للجماهير السنغالية وامتنان على المستوى السياسي في السنغال، يؤكد بأن البلدان دائما حريصان على صلابة محور الرباط دكار في وجه المتغيرات الإقليمية، وكذلك في وجه أي سحب عابرة ربما تريد تعكير صفو هذا المحور.
2: يعني أنا أعتقد كما قال الأستاذ المشتري أن هذا القرار الذي اتخذه صاحب الجلالة حفظه الله هو له بعد إنساني وله بعد أيضا دبلوماسي، وقد زامن فرحة العيد، وهذا البعد الإنساني كان لابد من الحفاظ عليه لعمق وصلابة العلاقة السنغالية المغربية. أنا أتذكر حينما قمنا في السنغال في السنة الماضية مع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة لإحياء ذكرى 60 لزيارة الملك الحسن الثاني طيب الله صراه للسنغال بسبب حضور افتتاح المسجد. رأينا في السجلات العلاقات السنغالية المغربية أنه في سنة 1957 كانت السلطات الاستعمار الفرنسية تريد ترميم المباني في السنغال، وكان يدخل من ضمن هذا يعني المسجد، وكانت حكومة السنغال ترى أنها لا يمكن أن تمول هذا المسجد بالتبرعات الشخصية، فبعث وفدا إلى المغرب وإلى تونس وإلى بلدان أخرى لطلب المساعدة، فجاءت الردود الكثيرة. ولكننا حينما قامت الحكومة السنغالية بعرض هذه الردود على السلطات الدينية في السنغال، قررت هذه السلطات أنها تفضل العرض المغربي. فهكذا يعني تم تمويل هذا المسجد عن طريق المغرب، ولهذا فإن هذه العلاقة عميقة الجذور، وأعتقد كما يعتبر السنغاليون اليوم أن صاحب الجلالة قام بهذا القرار تأكيدا لهذه العلاقة.

0: العلاقة الاقتصادية والروحية الدينية الموجودة بين البلدين.
1: نعم أستاذ أخي، السؤال الأخير أوجهه للدكتور محمد نشطاوي. إذا أستاذ، من خلال العفو الملكي عن المشجعين السنغاليين، يعني المملكة تبصم على تفرد دبلوماسيتها وعقلانيتها في الحفاظ على علاقة حسن الجوار وتوطيد العلاقة مع عمق الإفريقي في شمولياته والتي تشكلت عبر قرون. في أقل من دقيقة لو سمحت دكتور.
2: طبيعة الحال، لكن يجب أن نفصل بين شيء أساسي وهو أن علاقة المغرب مع كل البلدان الإفريقية شيء، وعلاقته مع السنغال شيء آخر. نعم. لأن ما يربطنا هي علاقات تاريخية، علاقات دينية، علاقات مبنية على العمق الدبلوماسي والبعد الإنساني، وكذلك كما قلت شيم التسامح. وأكيد أن نبادر صاحب الجلالة ستعزز هذه العلاقة، وستعمل من جهة أخرى كذلك على تعزيز الروابط بين البلدين.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قاضي عياد من مراكش. وأشكرك جزيل الشكر الأستاذ والدكتور أحمد تيجاني جالو، أستاذ بقسم اللغة والحضارة العربية بجامعة دكار. شكرا لكم أساتذة.
2: شكرا.
1: شكرا لكما. فاصل ونلتقي بعده في الآن مباشرة، ننتقل إلى لإلقاء إطلالة على أحوال الطقس بالمنطقة المغربية قبل النشرة المفصلة.
3: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral méditerranéen, à l'ouest de la ligne Tata Erfoot Safi et au sud de la Lyon, puis clair à

0: نادي 1 حصاد اليوم منال إرقيوق.
1: منذ ظهوره الأول في سبعينات القرن الماضي، ظل فيروس إيبولا أحد أخطر التهديدات الصحية التي واجهت القارة الإفريقية والعالم بفعل سرعة انتشاره وارتفاع نسب الوفيات الناجمة عنها. وبين موجات التفشي المتكررة وجهود الاحتواء الدولية، عادت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى واجهة القلق الصحي العالمي بعدما دفعت خطورة الوضع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية لمواجهة الوباء. قصة فيروس إيبولا نتعرف عليها اليوم مع محمد بن عبو.
2: ظهر فيروس إيبولا لأول مرة سنة 1976 في منطقتين بإفريقيا الوسطى، الأولى في السودان والثانية قرب نهر إيبولا في ما كان يعرف آنذاك بزيره، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا، حيث استمد الفيروس من هناك اسمه الحالي. منذ ذلك الحين أصبح إيبولا واحدا من أخطر الفيروسات في العالم بسبب سرعة انتشاره وارتفاع معدل الوفيات الناتجة عنه. ينتقل الفيروس عبر ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب أو الحيوانات الحاملة للفيروس مثل الخفافيش وبعض القردة، وتشمل أعراضه الحمى الشديدة والتعب والنزيف الداخلي والخارجي، ما يجعله مرضا فتاكا في حال غياب الرعاية الصحية السريعة. القارة الإفريقية عرفت عدة موجات من الوباء خلال العقود الماضية، غير أن أخطرها كانت بين عامي 2014 و2016 في دول غرب إفريقيا، خاصة في غينيا وليبيريا وسيراليون، حيث تسبب الوباء في وفاة أكثر من 11 ألف شخص، ودفع المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات المراقبة الصحية والاستجابة السريعة للأوبئة.

0: الصحة العالمية، لأن أولا السلالة اللي كتنتشر اليوم ديال فيروس إيبولا هي سلالة اللي ما كانتش كنتشر سابقا إلا جوج المرات، وفي المرات السابقة كان كيتم التحكم في انتشار ديال الوباء بالإجراءات الوقائية طبعا، العزل وغيره، ولكن كذلك كان لقاح كيتستعمل وأدوية تستعمل من أجل السيطرة أولا على الوباء وكذلك من أجل شفاء الحالات ديال المرض. اليوم هذه السلالة اللي كتنتشر مع الأسف ما كاينش لقاح اللي موجود لها وما كاينش أدوية اللي فعالة ضد الحالة المرضية، ولذلك كاين هذا الإنذار العالمي باش يتم السيطرة على الوباء في المكان ديالو.
1: مع تزايد الإصابات واتساع نطاق انتشار المرض، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية في الكونغو، محذرة من خطر انتقال العدوى إلى الدول المجاورة، وداعية المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل للسلطات الصحية من أجل تطويق الوباء ومنع تحوله إلى أزمة إنسانية أوسع.
2: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4

كان هذا وائل جسر في أغنية توعدني ليه، ونواصل معكم مستمعينا الكرام هذه الفواصل الموسيقية ونستمع الآن لدولي بارتن.

0: مفاجئة حصاد اليوم. منال إرقيوق.
1: والآن مستمعنا الكرام إطلال على أحوال الطقس بالمنطقة المغربية. في المغرب غيوم متفرقة لها أجواء صحوة على الساحل المتوسطي غرب خط طاطا أسفي وجنوب العيون، سماء صافية بباقي الأنحاء، 27 درجة مرتقبة بطنجة، 29 بوجدة، 31 بالصويرة، 33 درجة مرتقبة بكل من الدار البيضاء مراكش والراشدية، 34 بالرباط، 36 بالعيون، 37 بأكادير وفاس، 39 درجة مرتقبة

0: 36 بالعيون، 37 بأجدير وفاس، و39 درجة مرتقبة بابن ملال. في الجزائر أجواء صحوة بمجمل المناطق، 24 درجة مرتقبة ببجاية والعاصمة الجزائر، 26 بعنابة، 29 بقسنطينة وتيارت، 32 بغرداية، 33 ببسكرة، 39 درجة مرتقبة بأدرار. في تونس 24 درجة مرتقبة بالمنستير وجربة، 26 بمدنين وبنزرت، 27 بسوسة وقفصة، 28 بالعاصمة تونس، 32 بقفصة، و35 درجة مرتقبة بمدينة توسر. تمام الساعة 7 بمحطة ميديا، موعد النشرة الإخبارية المفصلة، رفقتك أيمن الأحمد، مرحبا بك مجددا أيمن.
1: أهلا بك منال، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في عرض أنباء السابعة. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تكثفان الجهود لإبرام اتفاق نهائي ينهي الحرب، والوساطة الباكستانية تترقب استضافة جولة حاسمة. إسرائيل تواجه شبه العزلة الدبلوماسية مع اقتراب الاتفاق الأمريكي الإيراني، وضغوط داخلية متصاعدة تحاسب رئيس الوزراء على فشل استراتيجيته العسكرية. ردود الفعل السنغالية تتوالى بإشادة رسمية وإعلامية واسعة بالعفو الملكي عن المشجعين السنغاليين المدانين في المغرب على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها منافسات كأس أمم إفريقيا، وتؤكد مناعة المحور الثنائي ضد الأزمات العابرة. رئيسة معهد العالم العربي الجديدة بباريس تشيد بالمملكة المغربية في حوار خاص وحصري لميديا قبيل زيارتها المرتقبة إلى الرباط. ارتفاع وفيات فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية يثير مخاوف من تهديد صحي إقليمي، والاتحاد الإفريقي يحذر من تفشي الوباء في 10 دول. أهلا بكم. تسارع واشنطن وطهران الخطى نحو صياغة اتفاق نهائي يضع حدا للحرب الراهنة، مستندين إلى تقدم ملموس في قنوات التفاوض، وهو ما عكسته تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المتفائلة بصدور خبر جيد وشيك. ومع ذلك فإن الخبراء والمراقبين يذهبون إلى أن هذا التقارب يكشف عن رغبة الطرفين

غموض بشأن القرار الإيراني، وما إذا كان بالفعل يمكن تحقيق إجماع حول هذا الاتفاق المنشود. لكن يبدو الجانب الإيراني أيضا غير راغب بالعودة إلى الحرب ومنطق الصراع، لأنه بطبيعة الحال تعرضت إيران إلى أضرار وخسائر كبيرة خلال

0: هذه الخطوة الإنسانية تنهي التوترات الرياضية التي أعقبت تلك الأحداث، فيما اتفقت تقارير الصحافة السنغالية على أن طي هذا الملف تزامنا مع عيد الأضحى المبارك يعكس عمق العلاقات الثنائية والتنسيق القضائي والدبلوماسي المستمر بين الرباط وداكار. نستمع لتعليق تييرنو البشير ساو الإعلامي والمحلل السياسي من داكار، حاوره محفوظ للسالك.
1: القرار الصادر من الملك المغربي تعتبر خطوة مهمة.

0: من أصل 867 حالة مشتبها بها، وهو ما يمثل قفزة لافتة مقارنة بحصيلة منظمة الصحة العالمية السابقة التي توقفت عند 177 وفاة. هذا التصاعد المقلق دفع بالمركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى إطلاق تحذير شديد اللهجة من العاصمة الأوغندية كامبالا، معلنا أن الفيروس بات يهدد 10 دول إقليمية مجاورة من بينها جنوب السودان ورواندا وكينيا وأنغولا. ما الذي يمثله هذا التطور؟ سؤال نقله الزميل يوسف النعماني للدكتور مصطفى واثق الطبيب الأخصائي في علم الأوبئة من لندن.
1: الحقيقة إيبولا فيروس مشكلة كبيرة جدا في وسط وغرب أفريقيا.

والتي تلته في حياته وبعد الرحيل معاقبة عليه أو مستدركة، أو تلك التي تنطلق منتقدة له فإذا هي عائدة إليه هي الأخرى موردا تستأنس بمخرجاته حينا وبمنهجيته التحليلية المتفردة دائما، فإذا هي وقد رامت التجاوز لا ترقى حتى إلى أن تكون حاشية ولا ذيلا ولا تكملة. نحتاج اليوم إلى الجابري جسرا بين مرجعيات فكرية مختلفة، جسرا يتجاوز ما استقر عليه الحال من كون العلاقة بين الضفة العلمية والمعرفية العربية والضفاف الأخرى تحولت إلى ترجمات ليس إلا لما ينتج هناك إلى لغة الضاد دون أي مجهود إضافي للتبيئة ودون حرص أو اهتمام حتى بما إذا كان ما يترجم يستجيب لحاجة معرفية أو تنموية أم لا. نحتاج اليوم إلى الجابري منظرا قد يتفق مع ما كتب وقد يختلف شأنه في ذلك شأن سواه، لكنه رجل أجاد بسط أسئلة النهضة العربية، الأسئلة التي تنتظر إلى اليوم أن تلتحق بها إجاباتها. نحتاج إلى الجابري عربيا منظرا وحدويا يرد الشوارد إلى الأصول مذكرا بأن الطموحات الفردية مهما بلغت حماسة القائمين عليها ليس أمامها من فرص للنجاح في عصر التكتلات. نحتاج إلى الجابري هادما دون تشنجات ولا مصادرات ليقين السلفيات دينية وغير دينية تلك المطمئنة إلى واقعها المجمعة تياراتها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، العاجزة عن تدشين الإنعتاقات والقطائع الضرورية المحرومة من نعمة البدايات الجديدة. نحتاج إلى الجابري في المغرب ليرفع صوت الغرب الإسلامي في الشرق، فبعد صوته لم يسمع للمغرب هناك صوت بقوته، ومشاريع وأصوات مغرب اليوم الفكرية ليست بنفس الصدى بين النخبة المشرقية تلك التي تكتب محتفية بأقلام المغربية المعاصرة، أقلام لأصحابها أفكار وقليل منها ذات مشاريع فكرية، لكن مع كونها كذلك تظل عاجزة عن أن تثير من غبار المعارك الفكرية الغبار المطلوب ما أثاره مشروع الراحل. نحتاج إلى الجابري في المغرب سياسياً، حاجتنا إلى من يذكر بأن السياسة قبل أن تكون مناصب ومسؤوليات تدافعا مغانم ومغارم هي مبادئ. نحتاج إلى الجابري في المغرب أستاذا جامعيا، حاجة يذكرنا بها واقع البحث العلمي في جامعاتنا حيث كثير من المؤلفات محاضرات بين دفتين من ورق مقوى تباع للطلبة ابتزازا، وأغلب إصدارات الدكاترة أعمال مطيات لنوال تأهيل. إننا اليوم نحتاج إلى الجابري في كل ذلك ونحتاجه في سواه، فابن فيقيق وقد رحل قبل 16 سنة كاملة لم يكذب التدافع الإنساني حتى الآن شيئا من تحليلاته، وتذكره المنصف يكون بالاتصال اللائق بمشروعه فكريا وفي معترك دنيا الناس. إن الاسم محمد عابد الجابري

المسابقة يواجه ماميلودي ساندونز الجنوب إفريقي، بداية تعويض الخسارة ذهابا بهدف والبحث عن أهداف أخرى من أجل حسم هذا اللقب أمام جماهير عريضة حضرت لمساندة الفريق من على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله. من الرباط الأجواء كيف كانت رفقة الزميل حسن جبيري؟

وستين دقيقة من اللعب. وفي أخبار كرة القدم التونسية، الترجي الرياضي التونسي تأهل إلى نهائي كأس تونس بعد الفوز على جمعية العمران بهدف نظيف، حيث سيواجه الترجي جرجيس الذي تغلب على نادي أصفاقسي. في أخبار المنتخب المغربي، عقد الناخب المغربي محمد وهبي ندوة صحفية الثلاثاء بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلاسة، تخصص للإعلان عن اللائحة النهائية للاعبين الذين ستواجه لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، في وقت تتواصل التحضيرات والاستعدادات مع هذه القائمة الأولية التي كان أعلن عنها محمد وهبي، والتي ضمت مجموعة من الأسماء على غرار أيوب بوعدي الذي يحضر لتمثيل أسود الأطلس للمرة الأولى. النخبة المغربية ستواجه في مباراة تجريبية منتخب بوروندي يوم 26 من شهر مايو. نتحدث عن كرة القدم الأوروبية، كثيرة هي العواطف التي ملأت ملاعب إنجلترا، بداية من وداعية بيب غوارديولا الذي ودع جماهير مانشستر سيتي مع افتتاح مدرج سمي على اسمه، مدرج بيب غوارديولا، حيث سيؤرخ لهذا الاسم الذي ترك انطباعا رائعا وإرثا كبيرا على صعيد النتائج والألقاب. غوارديولا ودع جماهير السيتي خلال الخسارة أمام أستون فيلا بهدفين لواحد، بينما ودع محمد صلاح جماهير ليفربول بعد التعادل أمام برينتفورد بهدف لمثله. نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز عرفت بقاء توتنهام الذي استفاد من هذه الجولة بعد الفوز على إيفرتون بهدف، بينما فوز نادي ويستهام على ليدز لم ينفعه ليسقط هذا النادي العريق إلى الدرجة الثانية. ومن إنجلترا إلى إيطاليا، حيث يشتد الصراع على بطاقات التأهل إلى دوري الأبطال من ميلان الذي يحتل المركز الثالث حتى يوفنتوس السادس، الفارق فقط نقطتين، بالتالي أمام هذه الفرق فرصة كبيرة للتأهل، سواء روما الذي يحل ضيفا على هيلاس فيرونا أو يوفنتوس الذي يواجه تورينو أو ميلان الذي يلعب أمام نادي كالياري، بالإضافة إلى كومو الذي يستقبل أو يرحل لمواجهة نادي كريمونيزي. جميع المباريات تنطلق على الساعة 7:45 بالتوقيت المغربي، بينما في الليغا إسبانيا المباراة الأخيرة لأنتوان غريزمان بقميص أتلتيكو مدريد ستكون أمام فياريال الذي يودع بدوره المدرب مارسيلينيو تورال بعد موسم تاريخي نجح في تتويجه بالتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل. نختم بالحديث عن رياضة الغولف، حيث تتجه الأنظار في هذه الأثناء إلى الجولة الأخيرة من بطولة سي جي كاب بايرون نيلسون، بعدما اشتعلت المنافسة على اللقب بين الكوري الجنوبي سيوو كيم والأمريكي سكوتي شيفلر على ملعب تي بي سي كريك غرانش في تكساس، رغم أن البطولة تعرف حضور الكثير أو غياب الكثير من الأسماء الرنانة، إلى أنها حافظت على سحرها من خلال المنافسة بين هذا

0: نادي آن حصاد اليوم منال إرقيوق.
1: في وقت تتعظم فيه المخاوف الصحية بالقارة الإفريقية، يواصل فيروس إيبولا انتشاره بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط تحذيرات أممية من خطر انتقال العدوى عبر الحدود، لا سيما بعد تسجيل إصابات في أوغندا المجاورة. وفي مواجهة هذا التفشي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية، بينما تكثف المنظمات الإنسانية تدخلاتها لاحتواء الوباء والحد من تمدده نحو دول إفريقية أخرى. الموضوع محور فقرة ميديا ريبورتاج مع مراسلنا في أديس أبابا أبو بكر السماني.
2: إيبولا يشهد انتشارا متسارعا شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط تحذيرات دولية من تفشي الفيروس في المنطقة، حيث أعلنت السلطات الصحية المحلية تسجيل عشرات الإصابات المؤكدة ومئات الحالات المشتبه بها، خاصة في منطقة إيتوري، فيما تم رصد حالات محدودة في جمهورية أوغندا، ما يستدعي

0: الانتباه عند التنقل عبر الحدود بين البلدين.
1: هو مرض فيروسي بسبب فيروس الإيبولا، اكتشف لأول مرة سنة 1976، بيعتبر من الأمراض الخطيرة جدا لأن نسبة الوفاة فيه عالية، تصل من 50 إلى 90% تقريبا إذا تأخرنا في التشخيص والعلاج.
0: خبيرة مكافحة

0: عالية تصل من 50-90% تقريبا إذا تأخرنا في التشخيص والعلاج.
1: خبيرة مكافحة العدوى والميكروبات السريرية دكتورة سارة محمد.
0: المرض بينتقل عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم الشخص المصاب، والأعراض بتظهر في فترة حضانة من 2-21 يوم. منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ الصحية يوم 16 مايو بسبب التفشي الجديد ظهر في جمهورية الكونغو، ظهرت بعض الحالات في أوغندا.
1: المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعلن أن تفشي إيبولا في الكونغو وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، في إشارة إلى خطورة استمرار تدهور الوضع الصحي وضرورة تسريع التنسيق المشترك.

0: واضحاً أن سلالة بوندي بوجيو المتفشية حالياً لا يتوفر لها حتى الآن لقاح معتمد بشكل كامل.
1: بخصوص الإيبولا فيروس فاكسين، حالياً لا يوجد لقاح معتمد بالكامل بسبب تداخل عدة عوامل علمية ووبائية واقتصادية.
0: المختص في الرعاية الأولية دكتور محمد الفاضل:
1: البيانات الإحصائية غير كافية لاعتماد لقاح بسرعة، والاختلاف الجيني والمناعي، فسلالة الإيبولا الثلاثة الكبرى تختلف جينيا، كل واحدة عندها خصائص مختلفة للجلايكوبروتين السطحي، وهذا مهم لأن اللقاحات تعتمد على تحفيز الجهاز المناعي ضد هذا البروتين.
0: المنظمات الدولية ومن بينها اليونيسيف وأطباء بلا حدود وبرنامج الأغذية العالمي لا تزال تواصل دعم جهود الاستجابة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية من خلال حملات التوعية وتوفير المعدات الطبية والعقاقير والأمصال اللازمة، فيما تحذر تقارير صحية من أن استمرار التنقل عبر الحدود وضعف الأنظمة الصحية قد يفاقمان موجة انتشار الفيروس خلال الأسابيع المقبلة.
2: مرض الإيبولا من أخطر الأمراض، هذه هي المرة الثالثة الآن ظهر في جمهورية كونغو الديمقراطية وأدى إلى وفيات، وأيضا في جمهورية يوغندا، فلذلك حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة هذا المرض وأوصت بالتعامل معه.
0: خبير العلاقات الدولية دكتور عبد الرحمن أحمد:
2: الأخطر من ذلك أنه إلى الآن لا توجد أمصال هذا المرض الخطير، ينتقل بسرعة كبيرة جدا بين البشر، لذا تحتاج هذه الدول إلى دعم، وتحتاج أيضا أن يكون هنالك سياسة موحدة وخاصة في قارة أفريقيا لمحاربة هذا المرض من بذوره.
0: وبين الترقب والحذر وقراءة مؤشرات تفشي إيبولا، يبقى الرصد الاحترازي في المعابر والمطارات الدولية والإقليمية خط الدفاع الأول للحد من خطر امتداد الوباء، فضلاً عن ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية الواجبة وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية. أبو بكر السماني، أدي صبابة، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.

0: ميديا حصاد اليوم منال إرقيوق.
1: تحل هذا الشهر الذكرى 16 لوفاة عميد المفكرين المغاربة الدكتور محمد عابد الجابري الذي وافته المنية شهر ماي من عام 2010. ومن أهم مؤلفاته مدخل إلى فلسفة العلوم وإشكالية الفكر المعاصر والعقل السياسي العربي. وبمناسبة الذكرى 16 لوفاة الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري، يخصص الزميل شكري البكري فقرة كتاب في دقيقتين لهذا الأسبوع لكتابه الموسوعي نقد العقل العربي، اليوم مع الجزء الثالث العقل السياسي العربي. كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
2: يجزم محمد عابد الجابري في مقدمة الطبعة السابعة لكتاب العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته بأن هذا الكتاب يختلف موضوعا ومنهاجا عن الكتابين اللذين سبقاه واللذين كانا مشروع كتاب واحد، تكوين العقل العربي وبنية العقل العربي. وعندما شرع في التأليف تبين له بأن الكتاب سيكون ضخما، فجعل الكتاب الأول تمهيدا للثاني. لكن ما إن انتهى منهما حتى انتبه إلى أنه قام بنقد العقل النظري في الثقافة العربية، وهو العقل النحوي والعقل البلاغي والعقل الكلامي والعقل الفلسفي، ولم يتطرق للعقل السياسي. وفي المدخل العام مقاربات في المنهج والرؤية، يؤكد محمد عابد الجابري بأن موضوع البحث في الجزئين الأول والثاني هو عقل الفكر العربي، أي أسس الفعل المعرفي وآلياته وموجهاته في الثقافة العربية. أما موضوع هذا الجزء الثالث فهو عقل الواقع العربي، ونقصد به محددات الممارسة السياسية وتجلياتها في الحضارة العربية الإسلامية وامتداداتها إلى اليوم. وبما أن مهام الفكر العربي اليوم إنما تكمن في تجديد العقل السياسي العربي، فإن المطلوب هو تحويل القبيلة في مجتمعنا إلى لا قبيلة، إلى تنظيم مدني سياسي اجتماعي، وتحويل الغنيمة إلى اقتصاد ضريبة، وبعبارة أخرى تحويل الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي، وتحويل العقيدة إلى مجرد رأي، بمعنى التحرر من سلطة الجماعة المغلقة والتعامل بعقل اجتهادي نقدي. ويخلص المؤلف إلى أنه بدون ممارسة هذه الأنواع من النقد بروح علمية، سيبقى كل حديث عن النهضة والتقدم والوحدة في الوطن العربي حديث أماني وأحلام. كتاب العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته لمحمد عابد الجابري صدر عام 1990. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، منال أرقيوق.
2: وقبل موجز الثامنة هذه إطلالة أخرى على أحوال الطقس بالمنطقة المغربية. في المغرب غيوم متفرقة، لها أجواء صحوة على الساحل المتوسطي غرب خط طاطا أسفي وجنوب العيون، وسماء صافية بباقي الأنحاء. 27 درجة مرتقبة بطنجة، 29 بوجدة، 31 درجة بالصويرة، 33 بالدار البيضاء والرشيدية ومراكش، 34 بالرباط، 36 درجة بالعيون، 37 بأكادير وفاس، و39 درجة مرتقبة ببني ملال. في الجزائر أجواء صحوة عموماً، 24 درجة مرتقبة ببجاية والعاصمة الجزائر، 26 بعنابة، 29 بقسنطينة وتيارت، 32 درجة بغرداية، 33 ببسكرة، و39 درجة مرتقبة بأدرار. في تونس أجواء صحوة بمجمل المناطق، 24 درجة مرتقبة بالمنستير وجربة، 26 درجة بمدنين وبنزرت، 27 بسوسة وقفصة، 28 بالعاصمة تونس، 32 بقفصة، و33 درجة مرتقبة بمدينة توسر. تمام الساعة الثامنة بمحطة ميديا، موعد الموجز. أهلا بكم. تعطى في هذه الأثناء صافرة البداية ليخوض فريق الجيش الملكي على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط إياب نهائي دور أبطال إفريقيا أمام ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي في مسعى لتحقيق لقبه الثاني في خزينة الفريق العسكري بعد انتظار دام 41 عاما. ويطمح ممثل الكرة المغربية لتحقيق ريمونتادا على أرضه وأمام جمهوره بعد هزيمته في لقاء الذهاب بهدف دون رد الأسبوع الماضي في بريتوريا. بشر مئات الألاف من الحجاج اليوم مناسكهم في مكة المكرمة بأداء طواف القدوم حول الكعبة المشرفة في أجواء شديدة الحرارة عشية انطلاق موسم الحج غدا الاثنين. وأعلنت السلطات السعودية الأول أمس الجمعة أن أكثر من 1,520,000 حاج وصلوا من خارج المملكة في عدد تجاوز بالفعل حصيلة العام 2025 رغم الاضطرابات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، فيما لم تعلن بعد أعداد الحجاج من داخل البلاد. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين وجوب عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال أن المفاوضات تجري بشكل منظم وبناء، مضيفا أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا ونافذا بشكل كامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والمصادقة عليه وتوقيعه. تأتي هذه التصريحات بعدما

0: صرح مسؤولون أمريكيون وإيرانيون بإمكان الإعلان عن اتفاق في وقت وشيك، هو التقدم الذي رحبت به كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وفي ظل احتمال توصل واشنطن وطهران إلى تفاهم لإنهاء الحرب في المنطقة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي أتاح لإسرائيل ما سماه حق الدفاع عن النفس على كل الجبهات حيث تحارب بما فيها لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي ضربات اليوم مع مواصلته إصدار إنذارات لإخلاء قرى وبلدات في جنوب البلاد وشرقها غدا مقتل 11 شخصا في ضربة واحدة على بلدة قرب مدينة نبطية، ومساء اليوم في لبنان أعلن عن مقتل شخصين آخرين. في قطاع غزة قتل شاب وزوجته وطفلهما الرضيع في غارة جوية نفذتها طائرة إسرائيلية حربية فجر اليوم واستهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة. وفي المنطقة دائما تجري السلطات السورية انتخابات في المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا لاختيار ممثلين عنها من أجل استكمال تشكيل مجلس الشعب، بينما تبقى محافظة السويداء ذات الغالبية الكردية خارج العمل عملية الانتخابية. أخيرا، أطلقت الصين اليوم المركبة الفضائية شينتشو 23 وعلى متنها 3 رواد فضاء سيقضي أحدهم عاما كاملا في مدار الأرض لأول مرة، تمهيدا لإرسال أول رحلة صينية مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030. وهذه الرحلة الفضائية هي الأولى بمشاركة من هونغ كونغ، إذ يضم الفريق رائدة الفضاء لي كاينينغ البالغة 43 عاما والتي سبق أن خدمت في شرطة هونغ كونغ الإقليمي الصيني المتمتع بحكم ذاتي. بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز، والساعة بمحطة ميديا تشير إلى 8 وتمام الدقيقة 5.
1: ميديا حصاد اليوم، منال إرقيوق.
0: بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام الحصاد على ميديا، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، كما أشكر مخرج الحصة الزميل رضوان الجنداوي، شكرا على متابعتنا وإلى اللقاء.
1: Ici les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.

0: Ce soir, El Malik Ndiaye quitte ses fonctions 2 jours après le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko par le président. Une décision de Bassirou Diomaye Faye qui plonge le pays dans l'incertitude politique alors que dans quelques jours, le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, prévoit un congrès le 6 juin. Et on reste sur le continent avec un mot de football pour finir. Grande rencontre en ce moment même sur la pelouse de Rabat. La finale de la Ligue des champions africaines voit s'affronter la SFAR marocaine et les Sundowns sud-africains. S'ils veulent la victoire, les militaires devront rattraper leur retard d'un but et prendre l'avantage 2-0. Et puis un mot des U17 marocains qui, eux, ont battu les Camerounais ce soir 1-0. Les Lionceaux de l'Atlas gagnent donc leur ticket pour la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir écouté. Et bonne soirée sur Midi 1.
1: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.
2: Assamah Soufi, Ahmed Al-Khalia.
3: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم والمخلوقات أجمعين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم، خصوصا ونحن نعيش في هذه الأيام أجواء الحج وزيارة مقامه الشريف صلوات الله وسلامه عليه في هذا الشهر المبارك، شهر ذي الحجة الحرام، شهر الحج الأكبر. فمن وقف على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحجاج فقد فاز فوزا عظيما، ومن دعا هنالك استجيبت دعوته، والمتشوقون إلى زيارته صلوات الله وسلامه عليه كثيرون، فليحمدوا الله تعالى على أن أوصلهم إلى ذلك المقام وتلك البقعة التي هي أعظم وأشرف بقعة في الأرض والسماء. أقول يا ربي من إلاك يسمعني، أدعوك بالمصطفى المختار تجمعني، لأن لي ثقة بالمدح ترفعني، إني إذا سامني ضيم يروعني، أقول يا سيد السادات يا سندي. لا ضير إن قال مشغوف بكم مددا، إذا تطاير منه الحب واتقدا، يا من شفاعته للكل قد وعدا، عليك أزكى صلاة لم تزل أبدا، مع السلام بلا حصر ولا عدد.

يقول الإمام القاضي عياض بن موسى اليحصب السبتي المغربي رضي الله عنه في كتابه الشفاء: زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم سنة بين المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. وقال القاضي أبو الطيب: ويستحب أن يزور الحاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يحج ويعتمر. وقال المحاملي رحمة الله عليه: ويستحب للحاج إذا فرغ من مكة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

قال أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي في كتابه المسمى المنهاج في شعب الإيمان في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر جملة من ذلك ثم قال: وهذا كان من الذين رزقوا مشاهدته وصحبته، فأما اليوم فمن تعظيمه زيارته. قال الماوردي في الحاوي: أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمأمور بها ومندوب إليها. وذكر الماوردي في الأحكام السلطانية باباً في الولاية على الحجيج، قال: ولاية الحج ضربان، أحدهما على تيسير الحجيج، والثاني على إقامة الحج، فأما الأول

الحجيج والثاني على إقامة الحج، فأما الأول فشرط المتولي أن يكون مطاعاً ذا رأي وشجاعة، وعليه في هذه الولاية 10 أشياء فذكرها، ثم قال: فإذا قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التي جرت عادتهم بها، فإذا رجعوا وسار بهم على طريق مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليجمع لهم بين حج بيت الله وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رعاية لحرمته وقياما بحقوق طاعته، وذلك وإن لم يكن من فروض الحج فهو من مندوبات الشرع المستحبة وعادات الحجيج المستحسنة. وقد قال بعض المالكية: ويستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال القاضي حسين: إذا فرغ من الحج فالسنة أن يقف بالملتزم ويدعو، ثم يشرب من ماء زمزم، ثم يأتي المدينة ويزور قبر مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كبيرا إلى يوم الدين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم وسهله معكم شرق أوسطيا من الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب على إيران، حيث أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو باحتمال صدور إعلان بشأن اتفاق مع إيران في وقت لاحق الأحد، لكنه حذر من أنه لا يمكن توصل اتفاق نووي في 72 ساعة، بينما لجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترجيحات بالتوصل سريعا إلى تفاهم مع طهران لإنهاء الحرب، مؤكدا عدم استعجال الاتفاق في وقت جدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التمسك بإنهاء برنامج طهران النووي وضمان حرية العمل عسكريا على كل الجبهات بما فيها لبنان. ترامب شدد اليوم أن الحصار البحري لإيران سيستمر بشكل كامل حتى إبرام اتفاق. على الجبهة اللبنانية، آمل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم أن ينجز التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وأن يكون لبنان مشمولا به، مجددا دعوته الدولة اللبنانية للانسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مطالبا إياها بعدم الطعن في الظهر حسب تعبيره، وذلك قبل جولة تفاوض رابعة مقررة أوائل الشهر المقبل في واشنطن. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال أن نزع سلاح حزبه هو بمثابة إبادة، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بذلك، بينما واصلت إسرائيل غاراتها جنوبا حيث شن الجيش الإسرائيلي ضربات مع مواصلة إصدار إنذارات لإخلاء قرى وبلدات في الجنوب والشرق، ما خلف اليوم مقتل شخصين بينهم مسعف غدا مقتل 11 شخصا في ضربة واحدة على بلدة قرب مدينة النبطية بحسب ما أفادت مصادر رسمية لبنانية. وعودة تصريحات نعيم قاسم، صرعت واشنطن قبل قليل التنديد بها معتبرة أنها دعوة للفوضى في لبنان. في المنطقة دائما قتل شاب وزوجته وطفلهما الرضيع في غارة جوية نفذتها طائرة إسرائيلية فجر اليوم واستهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة حسب ما قال مصدران طبيان طبي وأمني من المنطقة. ونبقى دائما هناك، حيث تجري السلطات السورية اليوم انتخابات في المناطق ذات الغالبية الكردية شمال شرق سوريا لاختيار ممثلين عنها من أجل استكمال تشكيل مجلس الشعب، ويشمل اقتراع وفق وكالة أنباء السورية الرسمية سانا دائرتي الحسكة والقامشلي ودائرة عين العرب ذات الغالبية الكردية في ريف حلب لاختيار 9 أعضاء، فيما حسم مقعد الدائرة المالكية بالتزكية بعدما ترشح شخصان فقط للمقعدين المخصصين لها. اقتحم مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب التركية مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في أنقرة اليوم مستخدمين الغاز المثير للدموع، وذلك بعد أمر قضائي بعزل قيادته، وكان أعضاء الحزب أغلقوا داخل المنبى

0: الرئيس رجب طيب أردوغان تقوض الديمقراطية التركية بأساليب مسيئة تعتمدها ضد الحزب. شنت روسيا هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على كييف، أوقع 4 قتلى وأكثر من 100 جريح فجر اليوم بحسب ما أفادت السلطات، بينما أكدت كييف وموسكو استخدام صاروخ باليستي من طراز أوريشنيك القادر على حمل رأس نووية في هذه الضربات. نختم بالرياضة. كرة القدم القارية، حيث تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة عقب فوزه عن نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا برسم ربع النهائي. ختام الموجز، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج الدعاة ميديا، أتمنىها لكم إلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.
2: كاتب وكتاب اعتماد سلام.
3: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأسعد اليوم باستضافة اسم ووجه تعرفونه جيدا ويتعلق الأمر بالإعلامية والكاتبة الأستاذة سعاد زعيد تراوي للحديث عن كتابها الصادر حديثا بعنوان جميل هو أثر. سعاد أهلا وسهلا بك وسعيدة بوجودك معنا اليوم عبر ميديا.
4: أنا أسعد اعتماد، شكرا لك على هذا التقديم الشيق، وأنا سعيدة جدا أن أطل على هذه النافذة البهية.
5: ونحن سعداء بوجودك. دائما عندما يتبدل دور الصحفي وينتقل من المحاور إلى المحاور يكون الأمر غريبا بعد
4: بصراحة
5: الشيء.
4: الآن أعذر
5: الضيوف.
4: أعذر الضيوف تماما، المهم أصعب.
5: طيب بداية سعاد، هنيئا صدور أثر الذي جاء بهذه الطبعة الجميلة والأنيقة.
4: شكرا.
5: أول عمل لك، وطبعا هو عبارة عن مجموعة من البورتريهات التي اشتغلت عليها لشخصيات مبدعة ومثقفة ضمن نشرة الأخبار وتحديدا فقرة ضيف الأحد عبر القناة الثانية، و تحولت هذه البورتريهات إلى كتاب. كيف جاءت هذه الفكرة بداية سعاد؟
4: أثر هذه البورتريهات هي ليست وليدة هذا الكتاب، هي امتداد لمسار طويل من فقرة اسمها ضيف الأحد تبت كل ظهيرة يوم أحد على القناة الثانية. هذه الفقرة تستضيف مبدعين وفنانين من مختلف المجالات، أقوم بإعداد بورتريهات لهؤلاء

0: وهذا الكتاب كان هو العمر الثاني لهذه البورتريهات. هي عينة فقط، الكتاب يضم 75 بورتري، في حين أن هناك المئات من البورتريهات التي بثت لمدة سنوات في ضيف الأحد.
1: نعم، ولا شك أن طبعا المشاهد الكريم تابع

0: ولن الشيء الوحيد الذي يعني وجدت فيه صعوبة هو تفريغ التصريحات التي كانت بالدارجة. يعني الحفاظ على المضمون بالدارجة إلى اللغة العربية صحيح. كان فيه شيء ما من الصعوبة، لكن استغرق الأمر أظن 3 أشهر تفريغ البورتريهات، وبعد ذلك انطلق المشوار مع دار النشر.
1: نعم، وصدر عن دار الثقافة.
0: دار الثقافة في الحبوس تماما.
1: قلت بأنه الأمر يتعلق فقط ب 75 بورتريها، في حين أنت اشتغلت على مئات البورتريهات. هل ربما هناك فكرة للاشتغال على باقي البورتريهات؟
0: أظن بأن ممكن أن يكون هناك جزء ثاني، ولما لا جزء ثالث. يعني كل البورتريهات وكل الضيوف يستحقون بصراحة هذه الالتفاتة بإعادة صياغة وكتابة بورتريهاتهم وتحويلها إلى كتاب.
1: صحيح، وفي ذلك طبعا تخليد لهم ولمساراتهم
0: تماما.
1: الكتاب سعاد جاء بعنوان جميل ومعبر وأيضا مقتضب، وهو أثر. وغالبا ما يقول معظم الكتاب والكاتبات إن اختيار العنوان هو المهمة الأصعب. كيف كان الأمر في حالتك؟
0: بصراحة أنا أتفق، مهمة اختيار العنوان كانت بالنسبة لي شاقة جدا. مر العنوان عبر مراحل كثيرة واختيارات كثيرة، وفي الأخير استقر على أثر، أحببته، وجدته

0: مثلا
1: نعم
0: مجموعة من الفنانين بصراحة رحلوا وبقيت بورتريهاتهم يعني توثق
1: خالدة،
0: تماما.
1: وفي تحويلها إلى كتاب أيضا اعتراف وخلود
0: تماما.
1: كذلك، وهذا يحسب لك طبعا.
0: هذا دورنا، هذا دورنا.
1: صحيح، أنا أتفق معك تماما. وبما أننا نتحدث عن الراحلين، هناك أيضا اسم كبير رحل عنا قبل بضعة أسابيع، وكانت له يد في هذا الكتاب، وقد كان من بين من أهديتهم عملك الأول، هو الأستاذ الراحل عبد المبيد الشين.
0: رحمة الله عليك، كان ضيفك قبل مدة قصيرة. عبد المبيد الشين من الناس الذين تركوا أثرهم في يعني عند أي شخص عرفه. إنسان شاعر في تعامله، شاعر في رقته، في إنسانيته. عبد المبيد الشين اتصل بي ليخبرني بأنه أخذ لي موعد مع دار النشر وبأن بورتريهات ضيف الأحد سوف تتحول إلى كتاب، يعني كان هذا أمر
1: بنوبل
0: تماما. قال لي أحس أن هذه النصوص كتبتها أنا وأريد أن أراها في كتاب. من أول اجتماع كنا

0: فقط عند اللقاء لابد من لقاء الضيف اولا. يعني الحديث مع الضيف انا بالنسبه لي هو اللبنه الاساس.
1: صحيح.
0: لكتابه البورتريه لا يمكن ان اكتب بورتريه على شخص مثلا لم التقيه. لان اللقاء والحوار والكلام والنظره يعني مجموعه من الاشياء تمنحك صور التي يمكن كتابتها. اسلوب الغير مباشر يستهويني ايضا. الأسلوب الأدبي يحتاجه البورتري أيضا.
1: وأنت خريجة كلية الآداب.
0: نعم.
1: طبعا وهذا الأسلوب طبعا بالحديث عن أسلوبك الأدبي الأنيق سعاد الذي يظهر في البورتريهات أيضا ظهر في محاورتك الشهيرة للمدن خلال جائحة كورونا. صحيح. ربما كل هذه الأمور تجعل السؤال الآن بعد صدور كتابك الأول الأثر، هل يمكن أن تكتب سعاد أيضا في القصة أو الرواية أو الشعر؟
0: بالنسبة للأثر كان فعل خير لأنه يعني كان فاتحة للمشروع جديد اللي هو مجموعة قصصية أكتبها الآن إن شاء الله تكون في السنة القادمة جاهزة. هي مباشرة بعد حصولي على الإجازة في الأدب العربي وكنت متخصصة في الشعر الحر، كنت أكتب قصائد شعرية نثرية لكن للأسف لم أجمعها في ديوان. بعد ذلك كنت أكتب قصائد زجلية، كان عندي اهتمام بالشعر، لكن مع التقارير الصحفية بدأت تأخذ من الأسلوب الأدبي إلى أن جاءت فقرة ضيف الأحد أعادتني إلى حب الأول إلى الكتابة الأدبية والشعر.
1: وربما هذه مناسبة أيضا للعودة لجمع القصائد الأولى كذلك.
0: إن شاء الله أكيد.
1: لما لا. طيب سأغتنم فرصة وجودك سعاد لأتحدث أيضا عن الصحافة الثقافية التي تعدين أنت واحدة من أهم وجوهها عبر الشاشة بعدما اشتغلت بطبيعة الحال سنوات في العمل الصحفي الميداني. تقدمين بشكل أسبوعي فقرة نبض المجتمع عبر القناة الثانية، أنت أيضا رئيسة تحرير في القناة، لكن بخصوص اشتغالك تحديدا في المجال الثقافي، ما الذي جذبك أو كيف جاءت فكرة الاشتغال؟ هل كانت صدفة فقط أم كان مع سبق الإصرار والترصد كما نقول؟
0: هي في الأول كان صدفة ومع بداية الاشتغال أنا صممت على أن أستمر في كتابة في الكتابة الصحافة الثقافية.

0: تماما الأهمية الملقاة على الصحفي الذي يشتغل في المجال الثقافي. يعني الكل يعول عليك مثلا في أن تكوني السند له في هذه المهمة، في هذا المهرجان أو في هذه التظاهرة أو في يعني في مجموعة من الأشياء الثقافية. صحيح. تلقى عليه هذه المهمة، وهي مهمة ليست بسهلة أكيد.
1: لو طلبت منك نصيحة للشباب خصوصا طلبة الإعلام ممن يرغبون في دخول مجال الصحافة الثقافية، وما أحوجنا لذلك بطبيعة الحال؟

0: الموسيقيين والكتاب وأيضا الفنانين وكل من خلدتهم في هذا الكتاب سعاد.
1: مر الوقت بسرعة اعتماد.
0: صحيح.
1: شكرا لاهتمامك بأثر.
0: شكرا لك سعاد، وسعدت بوجودك معنا اليوم.
1: كنت
2: أسعد. شكرا جزيلا لك سعاد سعيد سراوي، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: مرحبا بكل مستمعينا في درس من الحياة على ميدي آن. وحياتنا كما أقول مرارا هي عبارة عن رحلة قصيرة قد نعيشها بحلوها بمرها أيضا. كل يوم يمر إلا ونحن على قيد الحياة، نتعلم فيه الكثير من الدروس المهمة التي يجب أن ندركها، أن نستوعبها، أن نستفيد منها في المقبل من الأيام، وأيضا حتى نتمكن من تحقيق المزيد من النجاحات في مسيرة حياتنا لنجعلها دائما جميلة، مزدهرة، مبهجة مع من هم حولنا. اليوم في درس من الحياة أتشرف بقبول دعوة الدكتورة لينا العوفي، اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد. مرحبا دكتورة لينا.
2: شكرا جزيلا لخديجة على الدعوة. أنا جد سعيدة بتواجدي معكم هذا النهار على أثير إذاعة ميديا، وشكرا جزيلا.
1: مرحبا. طيب دكتورة لينا، يعني الحياة مدرسة كما نقول، ودروسها لا تنتهي. أكيد كل واحد فينا، ولو حتى يعني في شبابه، وأنت شابة ما شاء الله، ولكن لديك الكثير من الدروس التي تعلمتيها وأيضا ترسخت في ذاكرتك من خلال الدراسة، من خلال فترة الطفولة، أيضا حتى في مجال المهنة التي تمارسينها. أنت طبيبة، لديك ربما الكثير من المرضى ومنهم كتستقي دروس ديال الحياة. يعني كيف ترين هذه الدروس دكتورة؟
2: أول حاجة، ممارسة الطب ولمزاولة مهنة الطب كان له أثر كبير على حياتي الشخصية، حيث تعلمت منه دروس كثيرة. ونقدر نقول لك أنه أهم درس أنه نحن محاطون بنعم كثيرة، ولغالبا ما كنصرفوها لأنها مكتسبة. كتعرف أنه الصحة بذاتها نعمة لا تعوض، كما كذلك الحال بالنسبة لنعم أخرى كنعمة العائلة، الأقارب. دونك من خلال التجربة ديالي نقدر نقول لك أنه مهما قصت علينا الحياة، هنالك من قصت عليهم الحياة أكثر، وهذا بحد ذاته عزاء للنفس ديالنا.
1: تمام. طيب نتيجة حزازات أو خلافات كما تحصل لدى الكثيرين منا في حياتنا الشخصية أو المهنية أو العائلية، كتحصل واحد مجموعة ديال الحزازات. أنت دكتورة لينا، كيف ترين هذه الحزازات؟ هل تعطين فرصة وبعدها تنهين علاقتك إذا كرر نفس الشخص نفس الخطأ مثلا، أم تسامحين وبالتالي كتاخذ الاحتياط ديالك وخلاص، يعني كتاخذ احتياطاتك وكتاخذ درس طبعا الحل؟ يعني انا

0: ياخذوا دروس من هذه
1: نعم نعم
0: الحزازات التي تحصل.
1: بالطبع انا كنقول انه نحن كبشر كنعيشوا واحد المفارقه كبيره، ونحن ندري كم نحن غير مثاليين، لكن حنا كنعاملوا الناس الاخرين على اساسهم ناس مثاليين، ليس لهم الحق ان يخطئوا ولا ان يرتكبوا ادنى غلط. دونك انا في حاله ما كنتحط في موقف وكنتعامل انه كاين غلط من طرف واحد الشخص المحيط ديالي، ديما كنشوفوا ناناليزيو هل داك الغلط دار بواحد النيه. دونك الا كان هنا الا دار بدون نيه لايذاء ولا اذيه الاخر، فكنظن انه من الاحسن محاوله التجاوز والغفران، وكما كيقول الله سبحانه وتعالى في الايه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، في حاله ما كان غلط دار تهوى بنيه، يعني من اجل ما يعني بنيه انه يجرح الشخص الاخر. فكذلك انا كنامن انه الانسان خصو يحاول يتجاوز ليس من اجل الشخص الاخر، ولكن من اجل نفسه، من اجل ذاك الطمانينه بينه وبين راسه.
0: تمام تمام. دكتورة، هناك من يمحو غلطة من أجل استمرار المحبة، وهناك من يمحو المحبة نهائيا من أجل غلطة ولو تكون بسيطة. أنت من أي نوع؟ هل ربما عشتي هذين الموقفين وبالتالي لديك درس مستخلص؟ شخص مثلا غلط فيك ولكن كتقول لا، لأنه هو قريب مني وعندي واحد المحبة، عندي واحد الرابط مثلا، رابط عائلي، رابط دموي، غفر له معليش. وكاين مثلا بعض الحالات اللي غلطة بسيطة ولكن ما كتقدرش أنك تشوفه قاع بالمرة.
1: في حالة ما كان هنالك غلطة بسيطة ولا غلطة نقدروا نتجاوزوها، بما أنا كنقول من الأحسن الواحد يصفي القلوب ويصفي الخواطر باش يعيش مرتاح بينه وبين راسه. في حالة ما كان هنالك ذاك الغلط كيوقع باستمرار وكتوصلنا واحد الأذية هي مستمرة، فأنا كنقول الواحد كيولي كيفكر واحد شوية بالأنانية ومن حقه، وكيولي كيحط راسه هو في القائمة، ولو أدى ذلك إلى أنه قاع يقطع العلاقة بالشخص من أجل طمأنينتي وراحتي، فأنا من أجل هذا ما
0: عشتي هذه الموقفين مع أشخاص مقربين دكتورة لينا؟
1: أشخاص مقربين لا، ولكن يمكن مع أصدقاء العائلة لا، ولكن مع أصدقاء يمكن، ولكن أنا دائما في حالة ما الغلط كان يكرر ويكون عن قصد وكتكون هناك أذية كبيرة وواحد العواقب كبيرة في حياة الواحد، فالواحد في آخر المطاف يختار الراحة ديالو، بالأخص الراحة النفسية التي لا تعوض بثمن.
0: تماما. طيب الحياة لا تعطينا دروسا بالمجان، هذه نعم. ربما بوستولا أو نعم. مسلم بها، يعني ربما كنقولوا في هذا النهار مثلا نقدر نقول أنا تعلمت ما يكفي، يعني صافي كفاني من الدروس، غدا درس آخر بدون أن أدرك أو لأن أعي. ولكن كندفعوا في مقابل هذه الدروس اللي كنتعلموا بين الحين والآخر، وكل يوم تقريبا وعندنا دروس تقدر تكون 4-5 دروس في اليوم، كندفعوا ثمن، كندفعوا ضريبة. دكتورة لينا، يعني هل تتذكرين يعني ثقل ضريبة أو ثمن كان باهظا بالنسبة لك ودفعتيه في مقابل واحد الدرس كان قيم جدا ودرس اللي هو كان قوي بالنسبة لك؟
1: نعم، دونك انا كنت عشت واحد التجربه قبل ولوج كليه الطب. كان هنالك واحد المباراه من اجل ولوج كليه الطب، وكنت كطالبه يلاه خديت شهاده البكالوريا، كنت الاولى في الفصل، عندي واحد المواد مزيان، يعني كنت اتوقع وكنت شد متاكده انني سأليج كليه الطب. دونك ولكن انت تخيلي زعما مدى الصدمه بالنسبة للإنسان، يلا عمره 18 عام، يلا بدي حياته، در مجهودات كثيرة من أجل ولوج كلية الطب، وإذا بك يتفاجأ أنه في لائحة الانتظار وخصو ينتظر شهرين قبل الإعلان عن اللائحة النهائية. يعني ذاك الشهرين كانت بمثابة عذاب نفسي. في هذوك الشهرين ولا فاش دازو نقدر نقول لك أنه تعلمت أن الحياة ليست دائما متوقعة، بل أغلب الأحيان في الكي وقعوا شي حويجات غير متوقعة. دونك خاص يمكن نربي وراسنا ونربي وليداتنا على كيفية التكيف وكيفية التعايش. يعني جا شي حاجة اللي غير متوقعة خاصني نتعايش معها، خاصني نتقبلها، ماشي نقول لا أنا ضامن.

0: الحاجه غتوقع، انا متاكد انه غتوقع، حيت هاد الاقتناعات كيجيو بخيبات امل. دونك نقدر نقول لك انه هاد الضرب علمني انه كاين احتمال توقع اشياء غير متوقعه، الانسان يدير اللي عليه، ولكن تمام. في حاله ما شي حاجه ما مشاتش كما كان مخططا لها ان تكون، خصنا نتكيفوا معها ونتعايشوا معها.
1: تمام دكتور لينا، هل هناك دروس تمنيتي اليوم في هذه اللحظات أنك تعلمتيها في عمر مبكر كان أفضل بالنسبة لك، وما كنتش مثلا خسرتي شي أمور معينة؟

0: يمكن الدرس اللي كنت نتمنى نتعلمه في واحد السن مبكر هو انه احنا كنا بحكم اني تولدت في مدينه صغيره، كان عندي الاباء شويه ولا كيكونوا كيحميونا بزاف، كيخافوا علينا
1: ابن
0: بزاف.
1: مدينة ابنة مدينة
0: تازة
1: تازة ما شاء الله،
0: تازة
1: وأهل تازة
0: تازة
1: أهل تازة طيبين، وتحيتنا لكل كل كل أهل تازة.
0: لا يخفك لا خديجة، لا يخفك لا يخفك
1: مرحبا
0: شكرا شكرا جزيلا على هذه الشهادة.
1: مرحبا.
0: يمكن فاش كنكونوا كنتولدوا في مدينة صغيرة كيكونوا الآباء كيخافوا علينا بزاف، كيحميونا كيحضنونا بزاف، ما كنتعلموش أننا نخرجوا للعالم الخارجي، نعيشوا الصعوبة ديال الحياة، المخاطر ديال الحياة، نعتمدوا على راسنا. ممكن يمكن أنه درس اللي كنت نتمنى أنه فاش كنا صغار لو كان يمكن الآباء تلقونا أكثر، خلونا نواجهوا الحياة أكثر، نواجهوا مصاعب الحياة، نعتمدوا على راسنا، يمكن هادشي كنا يقوي الصلابة النفسية عندنا. هذا هو يمكن أكثر درس اللي كنقول يمكن خاصنا ندوزوه لوليداتنا في واحد السن مبكر أكثر، الاعتماد على الذات.
1: طيب واحد الدرس مهم جدا وربما ما كان ننتبهوش لقيمته وأهميته في حياتنا، وأن

0: كنقول لك حتى التجربه ما بين فاش كيكون كي بحال في العياده ما بين مريض ومريض، ديك 5 دقائق ولا 10 دقائق اللي كتاخذها لراسك هي
1: نعم.
0: بحال اللي كتولي تصحي الطاقه ديالك وكتولي تولد طاقه جديده. دونك كتنطابق يعني هذه غير واحد المقاربه، ولكن كنطبقوها كنظن على حياتنا عامه، انه ما
1: تمام.
0: بين فتره وفتره لا يجب لا يجب لابد اخذ واحد الفتره زمنيه من اجل الاستراحه ومن اجل انطلاقه جديده.
1: نعم. طيب أقوى درس عشتيه في مجالك المهني وأنت مع المرضى، أنت في العلاجات ديالهم، أحيانا مثلا في المصحات كنشوفوا مرضى كيفرقوا الحياة، يعني شنو الدرس اللي خديتيه من المهنة ديالك دكتورة؟ وكان درس ربما له وقع أو أثر على نفسيتك؟
0: الدرس هو كما كنت قلت لك في الأول لخديجة، هو أنه لا شيء في هذه الحياة مكتسب، نحن نعيش على أساس أنه النعم التي نحن محاطون بها هي مكتسبة، على أساس أنه الصحة مكتسبة وتبقى معنا بطريقة طويلة، أن العائلة والأقارب والناس اللي كنبغيهم مكتسبين وخاصهم يكونوا هنا ومضمونين. لا، هذا المجال علمني أنه فريمون ما بين ليلة وضحاها في أي لحظة يقدر الموازين يتقلبوا ويقدر الأمور كاملة تبدل، شي حويجات اللي إحنا عايشين معهم كل نهار يقدروا يمشيوا منا في رمشة عين، بما فيها الصحة والأقارب والناس اللي كنبغيهم. يعني الأغلى درس علمته هو أنه الواحد ما حدو عايش، ما حدو عنده غير صحته كما كنقولوا، واحد شوية الناس محاطين به اللي كيبغيوه وكيبغيوه، فهذه نعمة كبيرة اللي خط الواحد يحافظ عليها من قبل فوات الأوان. دونك فاش كتشوف بعض المرات أنه ناس اللي في العمر ديالهم عشرينات في الثلاثينات كيكونوا كيعتمدوا على أدوية اللي باش يعيشوا بشكل يومي، ولا أجهزة، الناس مثلا اللي كيديروا تصفية الكلى، ولا اللي كيكونوا كيديروا حويجات أخرين. يعني كتولي تعرف أنه الصحة هي أكبر نعمة خط الواحد يحتفظ عليها ويحمد الله عليها، ويدير شي حويجات كرياضة يتهلا في التغذية ديالو وكل شيء باش تستمر الأمور كما هكا، وما ياخذهاش على أساس أنه شي حاجة مضمونة ويعيش معها وينسى أنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.
1: ونعمة بالله. طيب مشاورتنا للعاقل دكتورة لينا هو أننا كنسلفه أو نستأجر منه عقله، وأيضا عندنا احنا حتى في الدين ديالنا ما خاب من استشار. هذا درس يجب أن ربما نعمل به في حياتنا، ولكن أحيانا ما كيكونش صالح 100%. يعني بعض المرات كنمشي وكنستشروا الشخص الغلط وكيكون بالنسبة لي أنا درس. ما تعيشي هذا الدرس؟
0: اول ما انا من اشد الناس المؤمنين انه فاش كنكونوا على وشك اتخاذ قرار مصيري ولا كبير في حياتنا لابد الرجوع الى شخص اخر، وبالاخص شخص محايد، بالخصوص فاش كنكونوا نتخذوا واحد القرارات وكنكونوا
1: قرار مصيري مثلا او
0: قرار مصيري غير هو هنا كيوقع واحد المفارقه، انه فاش كنختار الشخص وكنختار المشوره يجب علي تحمل المسؤوليه من بعد. يعني انا خديت الراي ديال الانسان الاخر، ولكن العواقب انا من يتحملها 100%. ما يمكنش من بعد اللوم انسان اخر على واحد القرار اللي هو يقدر عاود لي فيه، ولكن الكلمه المصيريه ولا الكلمه النهائيه ولا القرار النهائي كان لي انا. يعني يجب علينا ان نتحمل مسؤوليه قراراتنا، وما نلوموش الناس بزاف على الاغلاط ولا القرارات اللي درناهم حنا، ولكن يجب بالطبع اختيار جيد للاشخاص اللي كنشاوروا معهم. انا بالنسبه لي ما كاينش ما احسن من الوالدين، يعني اللي هما اكثر ناس اللي كتهمهم المصلحه ديالنا، والقرارات اللي كيتاخذوها يمكن كيتاخذوها بواحد الحب صادق 100%، بواحد الحب لا مشروط. ولكن واخا وتيلا دوك القرارات كانوا في التالي ولا دوك المشوره ما كانش في محلها، يجب عدم تحميل الاخر المسؤوليه 100%، بل نحن من نتحمل مسؤوليه القرارات ديالنا.
1: تمام. طيب احلى درس عشتي في حياتك، يعني درس اللي ربما ترك واحد ربما دعني أقول رسم

0: لك الدكتورة لينا العوفي، اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد. شكرا على هذا التقاسم الجميل. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا على الاستضافة، أنا جيت سعيدة هذا النهار بالتواجد ديالي ولهذه المحاورة اللي دازت بيناتنا. كنستافدوا منك وكتستافدي منا. الله يخليك.
0: بارك الله فيك. حسيتي أن الدكتورة ربما خرجت على يعني ربما على الخدمة ديالك، على الجو اللي كتكون فيه عيشة ربما.
1: هذه براسها هذا الحوار اللي دازت بيناتنا هو مراجعة الذات
0: للذات.
1: صحيح. يعني الاستراحة اللي خاصة نديرها اللي درتها معك النهار.
0: مرحبا. شكرا جزيلا. كل من لطفك. بارك الله فيك.
1: شكرا.
0: شكرا جزيلا لك كل النجاح والتألق. شكرا دكتورة.
1: شكرا شكرا شكرا للخديجة.
0: مع السلامة. شكرا إلى اللقاء.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة. إذن إلى هنا مستمعينا أصل معكم إلى ختام رحلتنا في درس من الحياة لليوم. ألقاكم الأسبوع المقبل يوم السبت والأحد في نفس الموعد مع كامل محبتي.

0: أشر مباراة الإياب والحسم في صاحب لقب بطولة أبطال إفريقيا لكرة القدم بين الجيش الملكي المغربي وماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي. إلى تفاصيل العاشرة، في تطورات الجهود الدبلوماسية للتوصل لاتفاق ينهي الحرب على إيران بالرغم من التأكيدات المتقاطعة يستمر الغموض سيد الموقف. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أفاد باحتمال صدور إعلان بشأن اتفاق مع إيران في وقت لاحق اليوم، لكنه حذر أنه لا يمكن التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي في 72 ساعة. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل الحديث على كل الاحتمالات الترجيحات مؤكدا عدم استعجال الاتفاق في وقت جدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التمسك بإنهاء برنامج طهران النووي وضمان حرية العمل عسكريا على كل الجبهات بما فيها لبنان. ترامب شدد اليوم أن الحصار البحري لإيران سيستمر بشكل كامل حتى إبرام اتفاق، متحدثا على أنه لا يوقع اتفاقات سيئة. وحول الاتفاق المتوقع، يقول خبير الشؤون الإيرانية الأستاذ محمد الزغول متحدثا من أبو ظبي وحاوره الزميل يوسف النعماني،
1: يبدو أننا نقترب تدريجيا من التوصل إلى إطار اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بخصوص ملفين رئيسيين، مضيق هرمز والإطار العام للبرنامج النووي الإيراني. وهذا طبعا يعد تقدما في سياق هذه المفاوضات التي ظلت عصية على أي اختراق على الجانب الإيراني. حتى الآن هنالك غموض بشأن القرار الإيراني وما إذا كان بالفعل يمكن تحقيق إجماع حول هذا الاتفاق المنشود. لكن يبدو الجانب الإيراني أيضا غير راغب بالعودة إلى الحرب ومنطق الصراع، لأنه بطبيعة الحال تعرضت إيران إلى أضرار وخسائر كبيرة خلال الجولتين السابقتين من الحرب. فبعتقد الأطراف كلها أصبحت في مناخ جاهز للتوصل لاتفاق، سواء بسبب نتائج الحرب السابقة أو بسبب العوامل الظرفية والمؤقتة التي نشأت حديثا. بكل الأحوال الاقتصاد العالمي يعني تضرر كثيرا بسبب هذه الحرب وبسبب ما حصل من عرقلة للملاحة في مضيق هرمز، ودول العالم بشكل عام كلها لديها مصلحة بالتوصل لاتفاق. الرهان الآن الإيراني، هل يستطيع التوصل إلى إجماع حول إطار التوافق المنشود، أم تحدث هناك نوع من العصيان أو التمرد؟

وما يعني أن إسرائيل ستجد حجة وبدعم أمريكي لمواصلة الاعتداءات على لبنان بغية تصفية الحزب أو إضعافه إلى حد كبير وإبعاده عن حدودها الشمالية. بالتالي فإن ما فعله نعيم قاسم يمكن أن يوصف بأنه خطوة ناقصة كبيرة في هذه المرحلة بالذات التي

0: التوترات الرياضية التي عقبت تلك الأحداث، فيما اتفقت تقارير الصحافة السنغالية على أن طي هذا الملف تزامنا مع عيد الأضحى يعكس عمق العلاقات الثنائية والتنسيق القضائي والدبلوماسي المستمر بين الرباط ودكار. وضمن أصداء الترحيب بالالتفاتة الملكية نستمع لعبد الرحمن كونتا عضو مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وتحدث من دكار للزميل محفوظ ولد السالك.
1: نشعر بغبطة وفرح وسرور للعفو المولوي الكريم على المسجعين السنغاليين، وهذا العفو لا غرو إذ صدر من أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، معروف بقيم أخلاقية كريمة، فبارك الله ربي فيهم وأولى لهم نصرا يلوح بكل نادي، وأولى محمد السادس رتبة والديه بجاه المصطفى خير العباد. فلا عجب فإن له جدودا أكارم فضلهم في الناس بادي. هكذا اختصرت كلمة نيابة عن الخليفة العام، لا أقول فقط الزاوية القادرية ولكنني أقول كل شرائح المجتمع السنغالي حينما تلقت هذا العفو المولوي الكريم عرفت فعلا أن الأصالة ستدوم أصالة دائما وأبدا. فالمغرب وفي رأسه أمير المؤمنين جدد تلك العلاقة الطيبة والعواصر التي ربطت المغرب بالسنغال والسنغال بالمغرب. السنغالي في المغرب فكأنه في السنغال، والمغربي أيضا في السنغال كأنه في المغرب. جزاه الله عنا خيرا وأبقاه ذخرا للأمة، وأقر عينه بولي عهده وشقيقه وكافة الأسرة المالكة، وتحياتي للشعب المغربي الشقيق.
0: في شأن آخر، الحرب الروسية الأوكرانية شنت روسيا هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على كييف، أوقع 4 قتلى وأكثر من 100 جريح فجر اليوم بحسب ما أفادت السلطات، بينما أكدت كييف وموسكو استخدام صاروخ باليستي من طراز أوريشنيك القادر على حمل رأس نووية في الضربات. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اعتبر أن استخدام هذا الصاروخ الباليستي في الضربات الروسية يعكس نوعا من الهروب للأمام من جانب موسكو ويشكل مأزق حربها العدوانية. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حذر في سياق آخر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو حليف روسيا اليوم من التورط في حرب موسكو ضد أوكرانيا بحسب ما أفادت مصادر مقربة من ماكرون. في أخبار الفضاء، أطلقت الصين اليوم المركبة الفضائية تشينشو 23 التي التحمت بنجاح بمحطتها الفضائية في خطوة تأتي تمهيدا لإرسال أول رحلة صينية مأهولة إلى القمر بحلول العام 30 و2000. خلال هذه المهمة من المقرر أن يقضي رائد فضاء صيني عاما كاملا في المدار على متن محطة الفضاء تيانغونغ، وهي خطوة أولى حاسمة في برنامج الهبوط على القمر. وقالت إدارة الفضاء الصينية المعنية بالمهمات المأهولة أن المركبات الفضائية انفصلت عن الصاروخ بعد نحو 10 دقائق ودخلت المدار، وأضافت في بيان لها أن رواد الفضاء في حالة جيدة وتم الإطلاق بنجاح تام. وأوضحت وكالة الفضاء الصينية أن المركبة التحمت بنجاح بمحطة تيانغونغ الفضائية بعد رحلة استغرقت حوالي 3.5 ساعات وفق ما نقلت عنها وكالة أنباء شينخوا الرسمية. في رياضة العاشرة

0: في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع المركب محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم ربع النهائي. المنتخب المغربي سينازل نظيره السنغالي في مباراة نصف النهاية. السنغال تجاوزت هي الأخرى مساء اليوم في الربع المنتخب المالي بضربات الترجيح. هكذا وبهذا الخبر الرياضي أكون قد وصلت معكم مستمعينا لختام كل ملفات العاشرة. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. برامج إذاعة ميديا متواصلة، ابقوا معنا في المتابعة، إلى اللقاء.
1: ميديا بودكاست quand la voix prend vie en image. Des contenus à la demande conçus pour vous accompagner partout à chaque instant. Plus proche, plus immersif, plus inspirant. Basma avec Lina Allouche, star du sport avec Mohamed Amimi, Al-Shahid avec Nawfal Awamla, Wamadat avec Nouha Youssef, L'arbre à palabre avec Rachid Mbarki, Tawazoun avec Saïd Al-Iyadi, Fil Maktaba avec Atimad Salam et invité spécial. Une expérience audio et vidéo exclusive à vivre uniquement sur Média Podcast.
2: Midi 1, Ciné Hebdo, Bilal Marmit.
3: أهلا بكم في هذا العدد. يوم الرواد في السينما العالمية عبر مختلف البقاع، احتفاء برواد اشتغلوا في السينما ووهبوها حياتهم ووقتهم وجهدهم. لحظة عرفان تشهدها عديد من بلدان هذا الأسبوع. وفي المغرب رحل كثير من الرواد، وهناك آخرون أعطوا الكثير ولا زال بإمكانهم أن يعطوا الكثير للسينما وللفن. ضيف العدد كبير بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هناك كبار في السن وفي التجربة لا زالوا يتمتعون بالنفس الشبابي في مجال يتزاحم فيه العجزة. هناك كبار برصيدهم، والكبير صلاح الدين بن موسى من ضمنهم. كبار لا زالوا قادرين على التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات الرامية للرقي بالقطاع. هناك كبار عاشوا التجارب الأولى في الفن في هذا البلد. صلاح الدين بن موسى عقود من تجربة في السينما وأيضا في المسرح، ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي، وأدار لفترة منشأة ثقافية. صلاح الدين بن موسى يحضر في عدد أرغب في أن أربط فيه الماضي بالحاضر، خصوصا وأن الضيف عاش وعايش

0: فيهم كيف كنصوروا معاهم، كنتحاوروا معاهم، كنخرجوا منهم الحوار كيجاوبونا يعني عادي. في المرسى وكذلك كندخلوا سميتهم المرسى بحيث توقعت واحد وقعة، واحد خينا جاب واحد الغانجو باش كيبغى يبدا يضرب لانه كان في حاله غير طبيعيه، داك يقول لهم علاش تمنعوني ندخل ولا كذا، بدا يضرب. يعني شي وقائع فيه كانت امكانيه بمساعده عصفور الله يرحمه، كان جاب شي بروجيكتور قدر يعاون بلي بروجيكتور قديم وجابو وركبوا في واحد القهوه كبير. نتقنع مثقفين يكونوا في جنبك ونتقنع واحد يمثل عادي ممثل عادي يمثل. كنظن هذه القضيه بقات في التاريخ ديال مصطفى الدرقاوي، هو الوحيد اللي قدر على هذه القضيه. راه خصو اذا كان محتفظ بالفيلم ديالو باش اللي دار وكان كيقرا، خصك تشوف الفيلم اللي دار راه عجيب، خصك تشوفو. ديما كاسيستون ديالو
1: احداث بلا دلاله ديال مصطفى الدرقاوي تصور في بدايه السبعينات، ولكن كاين افلام اخرى شاركتي فيها وتصورت من بعد احداث بلا دلاله.
0: حرمه الزريبه،
1: حرمه الزريبه
0: اللي دار جمهور كبير،
1: ولكن هاد الاعمال الا قلبنا عليها ما كنلقاوها. دابا سي صلاح الدين شنو هو هاد الاستهتار هذا؟ لان هذه راه الذاكره ديالنا عاوتاني، والضياع ديالها راه عبث ما بعده عبث.
0: ماشي حنا اللي تلفنا الفيلم ولا اي فيلم يخرج دخلوا الارشيف وتحتفظ به الاجيال المقبله. السسايم علاش كاين؟ ماشي يدير بحال العمل يديروا قسم ديال لي زارشيف. دابا تلقى غير افلام اللي دارت من بعده تلقاها ثاني ما كايناش. خصنا نقاد وخصنا بالناس اللي كيتكلفوا بلي زارشيف، بحال مسرح محمد خميس خصو يتكلف بلي زارشيف، لان كنعقلنا ملي كندوزو مسرحيه تما كيتصوروا.
1: لو كان نرجعوا للور واحد الخمسه ديال العقود، غترك المهنه ديال التعليم وتمشي للفن، او لا غتفكر جوج المرات قبل ما تاخذ بحال هذه الخطوه؟ ما ندمتيش على اختيار ديالك؟
0: ما ندمش، لانه عملت المهنه اللي كنبغي وطلبها مني محترف كبير طيب صديقي، وطلب مني باش نحترف باش شجعني. ومن هنا كنقول لك انا ملي خدا الاداره ديال المسرح البلدي خداها سنه 1965 كان كيتسارع معنا في الشارع وكيعاود لينا انا والمرحوم الحريشي اللي حتى هو كان في التعليم، والمرحوم السعري اللي بقى في التعليم حتى الممات. حكى لينا بلي راه خدا المسرح البلدي وكذا وكذا، وقال لينا بالحرف ما عنديش الفرنك فلوس، ما عنديش باش نعمل مراسلات لفرنسا وهذا. اتفقنا بثلاثه حريشي والسعري وانا غادي نعطيو الماندا ديالنا، كنا في التعليم عطيناه الماندا ديالنا وخدا دوك الفلوس ودار بهم المراسلات. هادي ما عمري حكيت القضيه، ودار المراسلات مشى دار بدو كيجيب لي غالات كارسونتي وكيجيب المغنيين العالميين. المهم هو مدير ديال المسرح كان كيدير ندوه صحفيه كل موسم، بدايه الموسم في سبتمبر كيدير ندوه صحفيه ها البرنامج ديال المسرح ديالي، ها شحال فيه من عرض عربي، شحال من عرض اجنبي، ها المهرجان اللي غنعمل، ها المغنيين اللي غادي يجيو بتفاصيله. انا صالح كاع جميع الادوار، ندير لك كلوشر، ندير لك مدير، ندير لك اي حاجه، ماشي بحال شي ممثلين اللي كيكون نمطي. انا كنقول الممثلين خصهم يقراو، واخا تكون خريج قرا كورتولين، تقرا تشيكوف، تقرا نيكولاي غوغول. وكاين اللي ما كيعرفش غوغول، ممثل ما كيعرفش غوغول. قالوا كاع الكتاب ديالهم نو سون توس سورتي دي مونتو دو غوغول، اللي كتب المونتو معطر. هادشي كيعلمني بحيث انا في الوقت ديالنا في السبعينات وبدايه الثمانينات كنت درت لابونمون في لافونسين فرنسا 68 ابري لي زيفينمون. مشيت لهذيك لا روفي ديال لافونسين، باقي عاقل عليها لادريس ديالها سان اندري ديزار. مشيت ليها وخلصت بما

0: ديال الاورو دابا بالفرون خلت 1968 فبداو كيجيوني لي ريفي كل دو ريفي بار موا في الشهر
1: اللي كيرجع لك يرجع للكتابه. انا كنقول لك مسلسل في 67 ولكن كان كاتبه واحد الكوميسير واللي دار ليه الحوار محمد الخلفي وكان فيه سسبانس الناس كانوا كيتبعونا في الزناقي كيقول لك انت المجرم لا هذاك المجرم شكون هي انت المجرم الناس متبعينه كل سبت كيتجمعوا الناس وكانت التلفزيونات قلال الواحد اللي من العائله اللي لاباس عليه هو اللي عنده تلفزيون جمعوا عنده كيشوفوا الصاره العموميه والمسلسل كان الموضوع بعدا الموضوع والسيناريو مزيان ولكن كاينين بعض العناصر مهمه اللي داروا لي زاداك واللي داروا المعاهد كتلقى فيهم النور ولكن المشكل في المتطفلين ولا اللي خلى خدمه ولا شي حاجه ولا شد التقاعد كيجي يدير التمثيل ما عندك ما دير كنت مغلوب على الامر الواقع ومسيني كونطرا في هذا الجيل هذا مريض باللي خصو هو اللي يكون عنده الحوار كثير اللي كيبغي يبقى عنده الحوار بزاف بينما راه الصمت في التمثيل راه شي حاجه كبيره حنا كنطوروا المجتمع ديالنا ولا مجتمعات كاين واحد المجتمع ديال شباب كيدوي في فرنسيه عايش في فرنسيه كيناقش مواضيع كاع ما كيهمو هادشي كاع ما كيشوف هادشي وكاين مجتمع تحت منه الناس قدام اللي باغيين

0: المعتدين وكذا، وكاينين الاخرين، وكاين اللي كيقول كثار ناجح. خص واحد الدراسه سوسيولوجيه للمجتمع ديالنا. شوف شوف حبيبي، فين ما نجحت وطرق الموضوع ديال الهجره والى اخره، تمايا خدمت مرتاح، لا كاينش سيناريو تعطوني قبل بست شهور وجا المخرج لهنا. اللي بغيت نقول على المهنه ديال الممثل، الممثل بعدا خصو يكون ما عنده مواقف، ياخذ المواقف لا مع الاعمال اللي باغي يدير يشوفها مزيان، ولا المواقف، مواقف يكون كياخذ مواقف لا بد. انا من المواقف ديالي، المواقف ديالي اخيرا هاد السنين الاخيره وقعت مواجهه ندوه درتها النقابه، مواجهه كنذكروا على الدبلجه، لا مشكل خصك تدوي عليها. الافلام اللي المدبلجه، المسلسلات المدبلجه راه مفسدوا المجتمع. انا قلت لهم هكذا حرفيا، قلتها قلت لهم من اللي كيدوبلي كيدير الدوبلاج لشي مسلسل تركي اللي كيسيء المجتمع ديالنا وغادي يربي المجتمع ديالنا خايب، كانت تسمى خائن. ونظر لي شي وحدين قال لك لا وما نصوروش فلوس. قلت لهم وشديتهم واحد بواحد، قلت له انت موظف كتدير التمثيل خضره فوق طعام، واش من اش محتاج باش تاكل؟ وكائيات الخاويه دوبلاج، الى دوبلتي فيلم راه مسلسل راه غادي يبداو يقلدوا، بناتنا غادي يبداو يقلدوا هذاك الشيء، اولادنا غادي يقلدوا كل شيء.
1: نعبر للحديث عن الذكاء الاصطناعي في السينما، ما يقع حاليا من تحولات كبير جدا. أداء أمام الكاميرا تم خلقه بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي للممثل الراحل فال كيلمر، صانعا شريط المخرج كورت فويز والمنتج جون فويز، وأمام الضغط الكبير أفضيا

المتتبع فال كيلمر يقول: لا تخافوا مني ولا تخافوا من الموتى. فال كيلمر شاهدت أفلامه ومنها ما قدمه في توب غان والكثير من الأعمال الأخرى، وكنت أعشق أداءه. الآن أشاهد المقطع الترويجي لشريط أرى فيه الراحل فال كيلمر اعتمادا على الذكاء الاصطناعي. كيف سيشعر الجمهور الذي سيشاهد الفيلم؟ وهل سيعتبر أداءه أداء بشريا؟ لا أعرف، بصدق لا أعرف. عندما انضم فال كيلمر إلى المشروع قبل 5 سنوات تعاطف على الفور مع الشخصية الروحية التاريخية للأب فينتون، وأدرك أهمية رفع مستوى الوعي بقصة آن موريس المذهلة كأول عالمة آثار في أمريكا الشمالية. وكان من المؤسف للغاية أن صحة فال كيلمر في ذلك الوقت منعته من لعب هذا الدور الذي كان يتحدث إليه روحياً وثقافيا. مات الممثل فال كيلمر قبل نحو عام، لكنهم أشركوه مع ذلك في الفيلم اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، وسيعرض الشريط لاحقا. تخيلوا معي أيها السادة، لو منح أداء الراحل فال كيلمر في هذا الفيلم والذي تم خلقه بالذكاء الاصطناعي، لو منح أوسكار أفضل ممثل في ليلة الأوسكار في مارس من العام المقبل، من سيستلم الأوسكار؟ أختم هذا العدد بالحديث عن تنظيم المهرجانات. وحين أنتقد تنظيم المهرجانات التافهة التي لا تفيد في شيء، فأنا لا أتكلم فقط عن بعض من المهرجانات المغربية والمغاربية. الرداءة متوفرة بكم كبير، بل ويتم تصدير شحنات ضخمة منها حتى للخارج. تريدون مثالا عن مواعيد تكتب عنها مقالات كثيرة تحت الطلب وإن كانت لا تفيد السينما في شيء؟ طيب، تقول مقالات كثيرة يشبه بعضها البعض وكأن كاتبها واحد يغير التوقيعات حسب الناشرين. تقول هذه المقالات التي تلخص مقالا واحدا بأن الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي في لوس أنجلوس حضورا كبيرا. من طرف من؟ يجيب صاحب المقال الموزع بصيغ مختلفة على مواقع كثيرة بأن هذا الحضور هم الجالية العربية وشخصيات بارزة في عالم السينما في كاليفورنيا. من هي هذه الشخصية السينمائية البارزة في عالم السينما في كاليفورنيا التي سجلت حضورها؟ لم يذكروا اسما واحدا بارزا، وإن كانت كاليفورنيا هي أكثر منطقة تحتضن النجوم السينما في العالم. نعبر الآن لكي تستوعبوا أكثر. حضر الحفل الخاص بمهرجان هوليود الذي تنظمه جهة عربية في كاليفورنيا عدد من الأسماء، أبرزهم بحسب المصدر أحمد السعداني وريهام عبد الغفور وميان السيد وميرهان حسين. ذكرت هذه الأسماء كما كتبت، وشخصيا لا أعرف منها ولو اسما واحدا، والواضح بحسب ما فهمته فيما بعد من المقالات بأن كل هؤلاء شاركوا في فيلم واحد وذهبوا لكاليفورنيا ليتحدثوا عن نفس الفيلم، ويشارك كل واحد منهم في ندوة خاصة به ويكرم البعض الآخر. طاقم واحد تم استغلال مشاركته أكبر استغلال بحسب المصدر. دائما تم توزيع العديد من الإهداءات لروح المخرج الكبير داود عبد السيد، وتم عرض عدة لقطات من أعماله في السينما المصرية، بالإضافة إلى عرض تسجيل صوتي سابق له تضمن كلمة داعمة للمهرجان خلال الدورة الأولى التي تم تكريمه بها آنذاك. هل ترون الآن أهمية هذا الموعد الذي سيقول المشاركون فيه في تصريحات صحفية بعد عودتهم للديار بأنهم حضروا في مهرجان عالمي في هوليود؟ واصل. بحسب ذات المقال الموزع على شكل مقالات، تم تكريم ريهام عبد الغفور بجائزة عزيزة أمير وقدمتها لها النجمة ميان سيد التي تعد إحدى مفاجآت الحفل. المفاجأة كما ترون هي أن عنصرا من الطاقم الذي ذكرته سابقا تقدم جائزة لزميلتها من نفس الطاقم. أما الحدث الأبرز في الحفل فهو عرض فيلم ولنا في الخيال حب، وأعقبه حلقة نقاشية لبطلي الفيلم أحمد السعدني وميان السيد. لست أنا من يكرر نفسي ولست أنا من يكرر نفس الأسماء، بل أقوم هنا فقط بعرض ما تم القيام به في الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للسينما العربية الذي نظمه بعض من الإخوة العرب في مكان ما في كاليفورنيا. المهرجان نظم أيضا جلسة حوارية مع ريهام عبد الغفور التي قلت قبل قليل بأنها كرمت في نفس الدورة ومنحت جائزة عن طريق المفاجأة من طرف زميلة لها. لكي أنهي معكم دوامة الفراغ هاته، تذكر المقالات التي هي في الأصل مقال واحد موزع على عدد من المواقع بأن ريهام عبد الغفور حققت نجاحا كبيرا في الدراما مؤخرا.

عن هوليو للسينما العربية، ونظم حسب المقال دائما في كاليفورنيا، وتم تكريمها في مهرجان للسينما بسبب تألقها في أعمال أو عمل تلفزي. ما الذي علي أن أضيفه؟ لا أعرف. إلى الملتقى.

التحية لكل من التحق بنا، ونواصل سمرنا الليلة في هذه السهرة الفنية المليئة بالإيقاع والطاقة الجميلة مع أجمل الأغاني الشعبية وأحلى الأوقات مع واحد من أبرز الأصوات الشابة في الأغنية الشعبية المغربية، يتميز بأدائه القريب من الجمهور وبإحساسه العالي الذي جعله يحظى بمحبة كبيرة من الجمهور. إنه الفنان نسيم حداد.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: ميديا بودكاست quand la voix prend vie en images. Des contenus à la demande conçus pour vous accompagner partout, à chaque instant. Plus proche, plus immersif, plus inspirant. Basma avec Lina Allouche. Star du sport avec Mohamed Amimi. Al-Shahid avec Nawfal Awamla. Wamadat avec Nouha Youssef. L'arbre à palabres avec Rachid Mbarki. Tawazoun avec Saïd Al-Iyadi. Fil Maktaba avec Atimad Salam et invité spécial. Une expérience audio et vidéo exclusive à vivre uniquement sur Média Podcast.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
3: معكم بتقديم هذا الموجز محمد الغول، وأستهله معكم شرق أوسطيا في تطورات الجهود الدبلوماسية لتوصل اتفاق ينهي الحرب على إيران. فبالرغم من تأكيدات متقاطعة يستمر الغموض سيد الموقف، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أفاد باحتمال صدور إعلان بشأن اتفاق مع إيران في وقت لاحق الأحد، لكنه حذر أنه لا يمكن التوصل لاتفاق بشأن ملف نووي في 72 ساعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصل الحديث على كل الاحتمالات ترجيحات، مؤكدة عدم استعجال الاتفاق، في وقت جدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسك بإنهاء برنامج طهران النووي وضمان حرية العمل عسكريا على كل الجبهات بما فيها لبنان. ترامب شدد اليوم أن الحصار البحري لإيران سيستمر بشكل كامل حتى إبرام اتفاق، متحدثا على أنه لا يوقع اتفاقات سيئة. على الجبهة اللبنانية تواصلت اليوم الغارات الإسرائيلية العنيفة بعد أوامر إخلاء لعدد من البلدات، غارات خلفت مقتل شخصين أحدهما مسعف وأصيب 10 آخرون بينهم 6 مسعفين. التصعيد الميداني المتواصل يأتي بينما أمل نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله أن يشمل تفاهم واشنطن وطهران لبنان، وذلك في كلمة متلفزة له الأحد مجددا دعوته الدولة اللبنانية للانسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مطالبا إياها بعدم الطعن في الظهر كما وصفه، وذلك قبل جولة تفاوض رابعة مقررة أوائل الشهر المقبل في واشنطن. نعيم قاسم جدد رفض تسليم سلاح معتبرا أن نزعه بمثابة إبادة، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بذلك. تصريحات الأمين العام لحزب الله نددت بها واشنطن، معتبرة أنه يحاول إثارة الفوضى في لبنان. نواصل بالمنطقة في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها، وخلالها قتل شاب وزوجته وطفلهما الرضيع في غارة فجر الأحد استهدفت شقة سكنية في مخيم نصيرات وسط قطاع غزة. في ملفات دولية أخرى، اقتحم مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب التركية مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في أنقرة الأحد، مستخدمين الغاز المسيل للدموع، وذلك بعد أمر قضائي بعزل قيادته. وأغلق أعضاء الحزب مداخل المبنى في تحدي لقرار المحكمة الصادر الخميس في إطار تحقيق رسمي بحق أكبر أعصاب المعارضة في تركيا. وكانت منظمة Human Rights Watch حذرت السبت من أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تقوض الديمقراطية التركية بأساليب مسيئة تعتمدها ضد الحزب. في شأن آخر، الحرب الروسية الأوكرانية، شنت روسيا هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على كييف، أوقع 4 قتلى وأكثر من 100 جريح فجر الأحد بحسب

المنتشرة هناك انقطع اتصال طائرته الحكومية بإشارة الأقمار الصناعية، مشيرة إلى وجود مستشارين عسكريين وسياسيين ومراسل صحيفة التايمز على متن الطائرة عندها. لقي 8 أشخاص مصرعهم في انهيار مبنى قيد الإنشاء في أبيجان المركز الاقتصادي للساحل العاج وفق ما أفادت به خدمات الطوارئ الأحد. وقع الحادث الدامي السبت بينما كان العمل جاريا في المبنى الذي كانت طوابقه سفلية مأهولة بالسكان. في المغرب، وفي نشرة إنذارية من اللون البرتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، وبدرجات حرارة قد تصل حتى 45 درجة في بعض المناطق. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.

0: في كل يوم موضوع يشغل اهتمام الناس، تتلاقى فيه أفكار وتتباعد فيه قناعات. في حديث المجتمع نستضيف المعنيين والمتخصصين، نطرح الأسئلة التي تهمكم لنجعل من كل نقاش خطوة نحو وعي أكبر. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: ميديا ديجي توفيق.